0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه امال
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
3: امال ايه جديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة،
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة بين الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وحسم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM.

زحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: عيش أغاني
1: نجوم اف ام على كيفك
2: ومع فهمك لإنك شيء في كل مخلوق من اللاشيء.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى.
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
3: يا صباح الهنا.

ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عيش.

0: ونجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي جي معادكم معاه عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل، يا صباح الفل والورد والهنا والسعادة وكل حاجة حلوة على كل الناس الحلوة اللي بتسمعنا دلوقتي على نجومة في أم، وكل الناس اللي بتشوفنا على نجومة في أم تي في. حلقة جديدة ويوم جديد وحلقة الويك أند بنبتديها معاكم دلوقتي من عيش صباحك، حلقة يوم الأجازة. ليه النهاردة أجازة رسمي؟ بمناسبة طبعا المولد النبوي الشريف، كل سنة وحضراتكم طيبين. اللي كان يوم الثلاث والأجازة اتزقت ليوم الخميس، وده يعتبر آخر ويكند، يعني لونج ويكند أو ويكند مطول يعني في الصيف، عشان الناس اللي عايزة تلحق بقى تسافر، تروح تبلبط، تلحق يعني تشوف بحر كده قبل ما الصيف يخلص، ولو إن الصيف مطول معانا. يعني أنا بحس إن شهر 9 الجو بيبقى أحلى وأحلى من شهر 8 كمان، ولسه قدامنا فرص كتير إن الواحد لو عايز يخطف له يومين كده في أي حتة يبلبط فيها يقدر إن هو يعمل كده. صباح الفل عليكم، مين بيسمعني، مين نايم، اللي نايم الله يسهله خلاص تمام، اجازه سعيده ان شاء الله. لو حد بيسمعني يا ريت يبعت لي على 015 5952 1006، ده رقم الواتساب، صفحتنا على الفيسبوك نجومه في ام 100.6، ورقم التليفون الارضي 3835022. عايزه اصبح على العربيتين اللي كانوا سايقين معايا في نفس الشارع، انا وهم بس. اجازه سعيده، أجازة جدا النهاردة، مش أجازة عادي، النهاردة أجازة جدا. يلا نسمع فيروز شط اسكندرية بمناسبة الأحداث اللي احنا فيها دي، نرجع بقى نشوف درجات الحرارة عاملة معانا ايه النهاردة. صباحكم زي الفل يا حلوين.

بدأنا يومنا في فيروز شط اسكندرية، حاجة كده ملائمة للأحداث اللي احنا فيها، لونج ويكند وناس مسافرة وناس رايحة تبلبط وحاجات كده، واحنا قاعدين أهم حاجة تكونوا انتم مبسوطين. والله طلع في ناس صاحية كتير وبتشتغل زينا كده، أبطال أبطال، هقول أساميكو كلك وهصبح عليكو صحابي وحبايبي وأهلي أهل البرنامج حبايبي والله العظيم. نقول لك بس درجات الحرارة عشان ما ننساش، عشان عارفة أني هنسى. درجات الحرارة في القاهرة العظمى هتكون 38 والصغرى 26، اسكندرية هتكون 33 والصغرى 25، مطروح العظمى 32 الصغرى 23، سوهاج العظمى 42 والصغرى 25، قنا العظمى 43 والصغرى 27، أما أسوان فالعظمى 44 والصغرى 28 درجة. طيب توقعات الأجواء ليوم الخميس، لسه استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء مع ارتفاع في نسبة الرطوبة، الجو هيكون مائل للحرارة، رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارا، مائل الحرارة رطب ليلا على معظم مناطق الجمهورية مع استمرار الشبورة المائية صباحا على طرق السفر. ناخد بالنا بقى الناس اللي مسافرين على طرق سفر دلوقتي، تاخد بالها علشان الشبورة قوية الفترة دي، أوقات بتبقى متألقة جامد وأوقات بتبقى نص نص، بس لما بتبقى يعني في البيك بتاعتها يعني الطريق لازم يتقفل، الصحراوي لازم يتقفل، لازم نحترم حاجة زي دي، وده لمصلحتنا عفوا لمصلحتنا قبل أي حاجة. طيب يا جماعة، حلقة ويكند لذيذة إن شاء الله علينا، عندنا شوية أخبار لطيفة هقول لكم عليها، وهصبح على كل الناس الحلوة اللي بتبعت لنا مسج. ما نصبح دلوقتي، ورانا إيه؟ استنوا النبي، يلا ما هي أجازة بقى براحتنا خالص. يارا أنت عارفة أنت وحشتيني قد إيه ولا لأ؟ يارا صباح الفل، يارا من اليونان صديقتنا وحبيبتنا وأختنا، اول يعني اول ما قلت يا جماعه مين اللي بيسمعني ومين اجازه، عشان حاسه الناس كلها اجازه وانا لوحدي شغاله، اول حد بعت لي يورا من اليونان اصلا يعني حبيبتي مش سايباني والله، شكرا يا يورا. حاضر حاضر، هكتب لك منين عشان مش هينفع نعمل اعلانات. اوكي طيب، في كمان احمد المهدي، صباح الفل عليك يا مهدي، ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك، شكرا جدا جدا جدا حقيقي. في برضو زهور، صباح الفل، بتقول انا مش شرفاء يا فنا اللي رايحين الشغل، عاش عاش، اشك ان انت كنت عربيه من الاثنين اللي كانوا قدامي، عربيتين انا وعربيتين في الشارع كل الشارع كل، بس والله العظيم بتبقى لذيذ، بيبقى في كده مود رايق كده، حس كده الله، في شوارع بتبقى اول مره بتشوفها، تشوف الاسفلت ما كنتش بتشوفه قبل كده، تشوف شكل الرصيف عامل ازاي، ما بتفضوش شوارع كده، ما بتفضوش، اول ما بتنزل يوم اجازه تحس انت بتتعرف على بلدك من اول وجديد. يلا بينا يا جماعه، قولوا لي عايزين تسمعوا ايه النهارده، عايزين نفرفش ونعنش الجو، عملنا لكم كوكتيل من المزيكا اللذيذه، نسمع احمد سعد وناخد بريك لطيف ونرجع نكمل معاكم على طول، لسه عايشين صباحنا على نجومه في ام ونجومه في ام تي في.

0: اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه مع البنك الاهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانيه او بطاقه الخصم المباشر في كل معاملاتك جوه مصر وبره مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر ل 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زياده فرصه جديده وفرص اكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600,000 جنيه. اللي كارت البنك الاهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه. البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 203462.
1: فرق كبير بين انك تبدا الجامعه وبين انك تبدا المستقبل. في الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك هيبدا من اول لحظه. شهاده معتمده من مصر وفرنسا هتوفر لك فرص عمل في مصر واوروبا والدول الغربيه. مده الدراسه 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسه. نظام تعليم معتمد بشكل اساسي على التدريب العملي مع شركات عالميه في مصر او فرنسا. الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك مستنيك. الرقم الضريبي 312515 154.

على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب ألذ حاجة بقى ان زي ما قلتلكو اول حد بعت لي يارا تصبح عليا بتقولي بسمعك يا فانا ما تقلقيش انا موجودة اهو معاكي، عشان كنت بقى بعمل نداء بس مين اجازة ومين بيسمعني وكده. يارا بتبعت لنا مليونين. تمام، بعد كده زهور بعتت لي قلت اهو في حد موجود. زهور انا شاكة ان انت حد من العربيتين اللي كانوا ماشيين قدامي في نفس الشارع، كنت انا والعربيتين دول في الشارع كله. قلت لي انا ببعت لك من الامارات. واضح ان انت فين يا مصر؟ انت فين يا مصر؟ كلنا نايمين، كلنا مأجزين. يلا حصل خير. ماشي، في مين تاني بيبعت لي؟ لا بصي يا يارا، هو من غير يعني فيش موضوع، مش معقد خالص، هو حاجه واحده، هو اللون ده واحد، يعني مش هتسالي على ارقام ولا اي حاجه، هتروحي تلاقيه. الموضوع ابسط من كده بكتير يا ماما. سعد عمران بيصبح علينا صباح الفل. مهموها صباح الفل عليكي. مها من الرياض بتبعت لنا الواتساب شغال؟ لا شغال من الصبح يا ما زي الفل، والناس بتبعت لنا. شوفي بقى انتي الباقة عندك فيها ايه ولا ماشي. علي جاد بيبعت لنا من المحلة، اجدع ناس والله يا علي، صباح الفل، اجازة وصحي بدري يعني عشان تسمعني مخصوص وكده ولا اكيد لا؟ يعني شكلك شغل صح؟ قولي اجازة ولا شغل؟ مين اجازة ومين شغل ومين على الطريق طالع الساحل؟ اشقية اخر لونج ويكند بقى ايه تبستوا بيه. محمد في حد بيقول عايز اصبح على خطيبتي اللي زعلانه مني واقول لها معلش مش هزعلك. خطيبه محمد صباح الفل عليكي، ما تزعليش. اقول له هو حسب هو عمل ايه طبعا، يعني خدي وقتك في الزعل لو الموضوع كبير اكيد، بس يعني الصلح خير. صباح الفل يا محمد، روح صالحها بقى لو سمحت، يعني لو فاهم ان هو ده المجهود يعني ان احنا نقول على الراديو كده وخلص الموضوع. لا يا بابي نو، الموضوع بيمشيش كده خلاص، عايزين مجهود. في حد برضو بيصبح علينا صباح الخير من اسكندرية، صباح الفل، الجو عندكم النهاردة هيبقى حلو قوي. أبنوب صباح الفل عليك يا أبنوب، بيقول شغال لأن أنا أصلا من مدينتي. صباح الفل عليك، نفسي أخد أجازة زي الناس اللي هناك دي. ومين سمعك ملك؟ مين سمعك حبيبتي؟ والله الناس كلها أجازة ونازلة الشغل. على فكرة في ناس كتير قوي نازلة الشغل، ما تحسوش ان احنا مش أقلية، احنا كتير جدا، وهنقف كلنا في ظهر بعض وهنساند بعض وارقص غصب عني ارقص. تمام، هنتفائل وهنبسط وصحيين بدري وبادئين اليوم من بدري، هم نايمين، ناس الاجازة نايمين، فايتهم متع الحياة، فايتهم السبع فوائد بتوع الصحيان بدري، فايتهم حاجات كتير. كذب كذب يعني مش طبيعي. ماشي، عمر النبهاني صباح الفل، اهو بقول الاسم صح عشان بقالي من اسبوعين مثلا بقول عمر عبد النبي اصلا. عمر النبهاني بيقول صاحي متاخر وهنزل جري، بحس اليوم الاجازه اللي عندنا فيه شغل من حقنا متاخر، من حق عادي يعني، هو اصلا يوم اجازه. عارفه انه مش هيبقى فيه تلاكيك، اصل الدنيا كانت زحمه، اصل مش عارفه ايه، الدنيا فاضيه اصلا، مفيش اي حد، مفيش حد رايح شغله غيرنا، بس من حقنا نتأخر شوي عادي يعني، مش آخر الدنيا، هنعمل ايه؟ ماشي، شكلك يا فنة الشنطة مستنياك في العرب، يعني غالبا يعني ما لحقتش اعمل كده، بس ده اللي هيحصل يا مهدي والله. يلا الحمد لله، انا مش عايزة افوت برضو، مش معنى ايه المشكلة. طيب في دودو صباح الفل، اجازة الحمد لله وفطرت حواوشي كمان. الله الله يا دودو الله. انا بحس يا جماعه ان وجبه الفطار ملها، هي اي وجبه عامه يعني ملهاش قيود، انت عايز تفطر ايه تصحى من النوم تفطر اللي انت عايزه. انا عارفه ان الفطار بيبقى بشكل معين كده، سواء بقى انت بتحب بقى فول طعميه بيض بتنجان، بتنجان ده بالنسبه لناس كتير ايه يا جماعه بتهزروا ولا ايه؟ حد يفطر بتنجان كده على الصبح؟ عادي نفطر بتنجان، ايه المشكله؟ معدتي ولا معدتك ايه المشكله؟ انت عايز تاكل كرواسون ومش عارفه وباتيه وحاجات كده براحتك برضو عادي جدا. عايز افطر سكريات الصبح عادي، عايز اصحى افطر، عايز اصحى افطر بروتين اصلا يعني اللي هو فراخ، ممكن عايز اكل فراخ الصبح، ايه المشكلة؟ بحس الفطار كده بيبقى اللي هو انت بتقوم انت بتطلب حاجة معينة، معدتك النهاردة طالبة حاجة معينة براحتك. وبعدين خصوصا يوم الاجازة كمان اوقات بتبقى صاحي عايز بقى تحتفل جامد. انا كل يوم بفطر نفس الفطار، يوم الاجازة عايز اغير كده، عايز احس ان في اختلاف. محدش هيحكم عليك، تاكل اللي انت عايزه. عارفين ليه يا جماعة؟ كمان خصوصا النهاردة 27 اغسطس هو يوم just because day. just because day ده يعني اللي هو يوم هو كده. يعني ايه يوم هو كده؟ هو كده. ما تيجي تعمل حاجة من حقك ان انت تعملها اليوم ده من غير ما تبقى مضطر ان انت تبرر لغيرك انت بتعمل كده ليه. اوقات كتير بيبقى نفسنا نعمل ده، مش لازم انا مش لازم ابرر لك انت ليه بتاكل بالمون، هو كده يعني ايه بقى؟ ما انا حر، هو كده عادي. ايه اللي انت بتعمله ده؟ هو كده عادي جدا. حاجات كتير بقى، حاجات كتير جدا جدا جدا. انت ليه بتختار ده بدل ده؟ عشان هو كده. تعالوا النهاردة نحتفل باليوم ده ونعمل حاجة واحدة ملاش تبرير ومش مضطرين ان احنا نبرر لحد. وقولوا لي هي ايه؟ ايه الحاجة اللي انت بيبقى نفسك تعملها ويبقى اللي هو في ثقة كده اللي انت النهاردة قادر اعمل الحاجة دي واقول للناس هو كده انا بعمل ده عشان هو كده. بعتولي على 015-5952-1006 وصفحتنا على الفيسبوك نجومة في أم 100.6 ورقم التليفون الأرضي 3-8-35-022. حلوة دي، استنى، ده فطار ساندويتش جبنة بالفراخ الساقعة. دي حاجة معروفة يعني، حاساك بتقولها ان هي حاجة معروفة، ساندويتش الجبنة بالفراخ الساقعة. عامة الاكل وهو بايت في حاجات بتبقى لذة بكتير، تاكل حاجه ساقعه زي ما هي. الناس هتعترض وتقول لك ايه ده يا ابني المجرم، سخن الاكل طيب هتاكله هو كده، انا بحب اكله كده. شكرا. يلا اديتكم افكار اهو، قولوا لي يا جماعه ايه الحاجه اللي انتوا بتبقوا عايزين تعملوها وبالنسبه لكم بيبقى هو كده، مفيش تبرير مفيش شرح. مش عايز اشرح اوقات للاسف من كتر الضغط المجتمعي، حد يسالك انت بتعمل كده ليه تبدأ تفتي أصلا. ما هو أنا معرفش ليه، حقيقي معرفش ليه، فأنا هضطر أفتي عشان لازم يبان إن أنا فاهم، عشان ما ينفعش أقول هو كده، عشان ما تفهمش غلط وما بقاش يعني هجومي على اللي قدامي، ولازم أبقى فاهم نفسي. فأنا ببتدي أفتي وبقول أصلا أنا لما بعملها كده ببقى مرتاح، علشان لم بقول لك إيه، كفاية فرهضة، أنا بعمل الحاجة دي عشان هو كده بكل بساطة. لولا البنات عمرو دياب، ونرجع نكمل معاكم على طول. لسه عايشين صباحنا على نجومة في أم ونجومة في أم تي في. صباحكم زي الفل.

0: www.dreamalbeit.com أو كلمنا على 16942 ويوصلك لحد باب البيت. دريم 2000 مش حاجة ولا 2، دول 2000. رقم التسجيل الضريبي 759-492-298.
1: الشاي يا نجم،
2: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهة القلعة؟
3: ده فارس فارس.
2: روح هاتلي مزياتك، البدلة قعدت زيق صدعتني. يلا يا رجالة، اكشن ايه سواء انا يا ريس؟ يا رجالة النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فترة حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقولك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات، هو ايه المشكلة؟
4: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبة التصرفات العقارية دي؟
2: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابليكيشن بتاع مصلحة الضرايب اللي عمال التصرفات العقارية، هتصور البطاقة وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبة بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصة.
4: ايوه، يعني اعمل ايه بقى؟
2: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصة. في اسهل من كده؟
5: مصلحة الضرائب المصرية، بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
6: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور، ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
7: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس. تابعونا على youtube.com/

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: النهارده يوم هو كده just because day. مين اللي طلعه؟ انا لا تماما خالص. هو يوم عالمي الناس بتحتفل بيه، يوم 27 اغسطس، يوم هو كده. وحلو قوي ان اليوم ده جاي في عز الحر، عشان انت اوقات بتبقى ده المود بتاعك طول فتره الصيف، ما حدش يكلمني انت بتعمل كده ليه، هو كده ماشي اكلم نفسي في الشارع، بتكلم نفسك ليه انت كويس، هو كده انا حر، ايه المزيكا اللي انت بتسمعها دي، هو كده

لازم نبرر، مش لازم هنفضل نعيش حياتنا نبرر أفعالنا اللي بالنسبة لنا عادية، اللي بالنسبة لنا يعني بنحاول على قد ما نقدر ان احنا ما نطلعهوش، عشان خايفين من المجتمع، خايفين من الناس تحكم علينا، خايفين من الناس أصلا تسألنا ليه. يعني سؤال ليه ده صعب قوي، في أوقات بتتسأل ليه بتعمل كده أو ليه، عامة ما عنديش إجابة، هو كده يعني، ما أنا مش عارفة أقول لك إيه بصراحة. ليه نقعد ندور ونفتي ونبين اللي قدامنا إن إحنا فاهمين إحنا بنعمل كده ليه؟ ما نعمل الحاجة اللي إحنا عايزينها يوم واحد في السنة. سألك بتعمل كده ليه؟ عشان هو كده. حد بعت لي بيقول أنا بحب أخرج كتير، أي خروجة أنا جاية فيها ويقعدوا يقولوا لي وأنت بتخرجي كتير كده ليه؟ وما بقاش عارفة أقول لهم السبب. هو كده، إيه مشكلة؟ بنت فرفوشة عايزة تخرج، عايزة ترفه عن نفسها، عاملة اللي عليها، مش مقصرة في أي حاجة، وعندها الوقت الكافي إنها تخرج. هو كده. ليه دايما في أسئلة؟ ليه بتسأل؟ ما تعمل زي، اعمل زي وهتلاقي وهيجي لك الإجابة. بدل ما تسألني أنت بتعمل كده ليه، جرب اعمل زي كده وشوف. ارتحت ارتحت، ما ارتحتش عادي، كلنا مختلفين عن بعض، أنت بتحب حاجة وأنا بحب حاجة تانية، بس كده. بالظبط يا عليا جد، صح زي ما أنت بتقول كده بالظبط. ماشي. محمود بيقول انا بفطر 3 مرات عشان هو كده. يا باشا بالهنا والشفاء على قلبك، براحتك، الزملاء باصين لك في يعني حاول ان انت برضو تشارك، يعني الواحد محتاج يشارك. وجبه الفطار بالذات بتبقى اول وجبه، وبيبقى اللي حوالينا نحب ان احنا ناخد رايهم برضو، يعني تحب تفطر ايه، انا ناوي افطر النهارده مش عارف ايه. تفطر 3 مرات يعني ما شاء الله، الله اكبر، يعني بالهنا والشفاء، ايه المشكله؟ انا بيجي لي ايام بفطر 3 مرات، ايه المشكله؟ عادي. ايه صباح الفل حبيبتي بالهنا والشفاء، بحب قوي لما الناس تبعت لي صور الفطار بتاعتها. صباح الفل يا ايه. بتقول انا ما عنديش اجازه وقاعده معاكي يا قلبي، لا تقلقي حياتي معايا على طول، معايا على طول. في مين تاني؟ ما بحبش اصبح على حد في الشغل عشان هو كده. حاسه بيك، او حاسه بيكي انت مين؟ عصام، حاسه بيك جدا يا عصام، مش قصدي حاجه، زمايلي حبايبي والله العظيم حبايب قلبي، بس الواحد اوقات وهو داخل كده اللي هو، بعدين احنا بنشوف بعض كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، اوقات الواحد يعني خلاص بقى، لسه كنا مع بعض امبارح، احنا يا دوبك نمنا كام ساعه ورجعنا وشنا في وش بعض تاني، فاحنا خلاص. انا ممكن ابقى عايزه اصبح على اهلي في البيت لان دول اللي انا ما بشوفهمش، دول اللي انا ما بشوفهمش، عايزه اصبح عليهم، اسال عليهم، اشوفهم عاملين ايه. انما احنا في الشغل عايشين مع بعض، عايشين مع بعض كفايه يعني، فتمام جدا. اوقات كتير الواحد بيبقى مش قادر يصبح على حد، مفيش اي مشكله، فرصتك النهارده ما تصبحش على حد، النهارده يوم هو كده بدون اي تبرير بدون اي اسباب. يلا بينا. اقري بتاعتي فين؟ بطلب منك صباح الفل عليك يا هانيا، قولي لنا برضو ايه الحاجة اللي انت بتبقي عايزة تعمليها علشان هو كده، هي طالبة معايا كده هعملها علشان هو كده. احنا شغلنا عمرو دياب لولا البنات، يعني للأسف مش هينفع نشغل نفس الفنان مرتين في نفس الساعة، بس هنشغلها لك على مدار اليوم، تابعينا اكيد. طيب في حد بيقول ايوة ساعات بحس الاحساس ده، امبارح قلت لك صباح الخير، فمش معقوله كل يوم هبعت لك صباح الخير يعني. بالظبط، خلاص هي مش صوره، صباح الخير مره وبنشوف بعض كل يوم، خلاص مره صباح الخير، تاني يوم ازيك عامله ايه، تالت يوم عارفين لو هزه الدماغ دي اللي هو ما كلام مش طالع، هزه الدماغ. رابع يوم هزه الدماغ نفسها بتبقى مجهود، فاحنا بنرفع حواجب، في حاجه كده بترفع. خامس بقى مفيش، ما نحاول نتجنب بعض، نحاول نتجنب بعض على قد ما نقدر، انا شايفاك جاي ناحيتي وانت شايفني جاي ناحيتك وبنتجنب بعض، ساعدني عشان الدنيا تتسهل علينا. والله الناس دي بتبقى اولاد حلال قوي، انت بتبقى مقابل حد مثلا صدفه في مكان ومش قادر تشوف حد صدفه، انت نازل اصلا مبهدل ونازل يعني فاهم متجرجر على وشك كده، نزلت تجيب حاجه بسرعه او اي حاجه، وقابلت حد مثلا في السوبر ماركت، تبقى شايل هم يعني، بتبقى عارف اللي هو ايه، تشوف رايح فين تقوم ماشي الناحيه الثانيه، ايه ده هنتقابل في الحته دي تقوم رايح الناحيه الثانيه. بيبقى جميل قوي الشخص اللي بيشوفك وياخد باله من كده ويعمل نفسك مش شايفك، يعني اه يعمل نفسه مش شايفك
والله العظيم ابن حلال، ناس ولاد حلال وسهله كده وبسيطه وبتمشي الدنيا. طيب انا مثلا حد بيقول انا مثلا اهلي بيتضايقوا لما بتفرج على افلام هندي كتير، بس هو كده انت حر، انت حر عادي، ايه المشكله نتفرج على الفيلم اللي احنا عايزينه. في مين تاني كمان؟ صباح الفل يا بنون. مين بيسمعنا؟ هيثم طبعا. ما شاء الله المصريين اللي بالخارج النهارده متالقين ما شاء الله، صباح الفل عليكم حبايبي والله. قولوا لي يا جماعه ايه الحاجه اللي بتبقوا عايزين تعملوها ما عندكوش اي تبرير ليها وتقولوا هو كده. نسمع حمائي قدام الناس ونرجع نقرا كل المسجز بتاعتكم.

0: ملك بتقول انا مشكلتي اللي بجد الناس اللي عندها طاقه تتكلم الصبح، اصل يا جماعه احنا لسه صاحيين ليه بنتكلم ليه؟ صباح الفل عليك يا ملك. تخيلي بقى لما تبقى شغلتك ان انت تصحي النوم تتكلمي، حصل خير. انا اكيد انت مش قصدك حاجه عليا. طيب بتقول انا ما بتكلمش قبل الساعه 12 الظهر عشان هو كده. من حقك يا ملوكه، النهارده يوم هو كده بنحتفل بيه، كل واحد يعمل حاجه اللي بجد ما عندوش تبرير ليها، لان هو كده حاجه اللي على مزاجه، اللي مش مضطر ان هو يبرر للمجتمع هو بيعمل كده ليه. تمام. في برضو مين ده؟ مين؟ محمود. صباح الفل يا محمود. محمود بيقول انتوا ليه شغالين في الاجازه بس؟ حلو عشان اشوفكم في التلفزيون. ربنا يخليك يا محمود. ردا على سؤالك، عشان هو كده احنا شغالين في الاجازه علشان هو كده. صباح الفل، والله مبسوطه جدا ان انت بتبعت لي. في برضو دكتور ريمون بيقول انا ما روحتش الشغل عشان انا في الشغل من امبارح ولسه مكمل النهارده وبكره. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، بطل الابطال، عاش عاش بطل والله العظيم. يا دكتور ممكن تقولي بس حضرتك دكتور ايه؟ ممكن تقولي؟ والله العظيم يعني ربنا يقويك ويعينك يا رب كده، ويعين كل الاشخاص اللي خلاص بقى ظروف شغلها بيتطلب ان هي تضحي مش عارفه اقول ايه، تضحي باحتياجاتها الطبيعيه، براحتها، بان هم يريحوا، ان هم ياكلوا وقت ما يجوعوا، ان هم يشوفوا اهلهم ويشوفوا اولادهم ويشوفوا اسرهم وكده. بجد دكتور ريمون قلبي معاك حقيقي. يعني لسه مكملين معاكم يا جماعه وبنحتفل ب جاست بيكوز داي، او يوم هو كده، وايه الحاجات اللي انتوا بتبقوا عايزين تعملوها علشان هو كده، انتوا نفسكم مش عارفين ايه التبرير، حاجه بتريحكم، هو انا عايز اعمل كده وخلاص عشان عايز اعمل كده. عادي في اوقات كده الواحد من كتر القيود اللي المجتمع حاططها له، والشكل اللي لازم يكون عليه، وطريقه الكلام اللي لازم يتكلم بيها، والمش عارف ايه، انا عايز افك بقى، عايز اعمل الحاجه اللي على مزاجي عشان هو كده. سيبوني بقى. يلا يا جماعه خلصنا الساعه الاولى ولا ايه؟ هنخش على الساعه الثانيه بريك ونرجع لكم على طول. لسه عايشين صباحنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور، رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت، ومنها لوجهات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100-402-151.
2: ليلة استثنائية تجمعنا مع الميجا ستار محمد حمائي في بورتو جراندي قلب مدينة العالمين الجديدة، يوم الجمعة 28 أغسطس. موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي صيف 2026.

0: استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني حماقي. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. عامر جروب مستنيكو في بورتو جراندي، قلب العالمين الجديدة. ميوزيك سمر فيستيفال، تنظيم كرافت ميديا وأمازون انترتينمنت. نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش، أنا زيك بالظبط.
1: على تردد 11900 رأس.
4: تابعونا على x.com/nogumfm.

الساعة دلوقتي 9، خلي مشوارك الجاي مع إمرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمرايف.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يلا بنبدأ معاكم الساعة الثانية من برنامجنا من عيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. الناس سخنت جدا على اليوم العالمي اللي هو كده وخلاص بقى بيفضفض. طيب في حد برضو تاني بيقول انا ما بقدرش اتكلم مع حد قبل الساعة 12 الظهر والله علشان بجد هو كده مفيش تبرير تاني. ما نبدأ اليوم 12 لما احنا كلنا مش بنبقى مش موجودين قبل الساعة 12 نبدأ اليوم الساعة 12، يعني مش لازم نقابل حد قبل كده، لو بإيدنا والله نعمل كده ماشي. في برضو مين انت مين حنين بتقول أنا بحب أمسك التليفون طول النهار وأفتح تيك توك عشان هو كده. ماشي فرصتكم النهاردة، يعني ما تفكروش تصرف ده صح ولا غلط، إيه اللي بيحصل اطلقوا العنان للحاجات اللي انتوا نفسكوا تعملوها وما عندكوش تبرير ليها وبتقولوا هو كده. في برضو صباح الفل، صباح الفل يا وصال. يلا انا احساس لذيذ قوي لما يعني ابقى عارفه المستمعين كلهم فطروا ايه، كله بعت لي صور الفطار بتاعه. صباح الفل عليك بالهنا والشفا والله. طيب حلوه بتقول ده فطاري علشان هو كده، هي الصورة حصل لها حاجة معرفش حصل لها ايه، بس بتقول بقالي 8 سنين عاملة كلين دايت او بتاكل اكل نظيف، يعني بتقول عشان هو كده. جماعة براحتكو براحتكو، كل واحد يشوف ايه الاصلح ليه ويعمله. في ناس بتبقى عايزة اللي هو تتدخل لمجرد التدخل، ان انت ليه ما بتعملش الحاجة اللي انا بعملها، انت احنا ليه مش زي بعض، ليه ما بتفطرش نفس الفطار اللي انا بفطره، او في ناس بتبقى عايزه بجد تثقف نفسها تاخد معلومات اللي هو ايه ده، هو الاكل ده اللي انت بتاكليه كل يوم مثلا بيفيد في حاجه معينه، طب انت مش عارفه ايه، كنوع من انواع المعلومات. عادي عايزين نشارك المعلومات نشاركها، بس فضول من اجل الفضول، وانت ليه بتعمل كده عشان انت بتعملش زيي، لا مش لازم، احنا مش اسطمبه يعني، كل واحد يعمل اللي هو عايزه. ماشي في برضو لا يا علي في والله اللي عايز يلعب يا جماعه يبعت لي ويقول لي عايز العب وانا هكلمه على طول، بعتوا لي على 015-5952-1006. في دكتور فرح بتقول بحب الاكل عشان هو كده، هو ده ما ينفعش حد يسالك بتحب الاكل ليه، بتحب الاكل طبيعي يعني عشان هو كده، ما بتحبيش الاكل عادي برضو عشان هو كده. الناس اللي مستغربه النهارده النهارده يوم عالمي زي يعني كل يوم في السنه هتلاقوا في يوم عالمي لحاجه معينه، في حاجات معروفه الناس كلها بتحتفل بيها، في حاجات بجد ما حدش يعرف عنها حاجه. النهارده 27 اغسطس اليوم العالمي ليه هو كده، جاست بيكوز دي، في حد اخترع اليوم ده من الخمسينات اصلا وقال لك علشان الواحد يبدا اللي هو يعمل الحاجه اللي نفسه فيها بدون تبرير. انت عايش السنه كلها بتبرر تصرفاتك بتبرر افعالك، تعبت اوقات بيبقى بجد ما عندكش تبرير، بس ما ينفعش تقول هو كده فبتفتي تبدا تقول اصل علشان كذا كذا كذا، هو مش عشان حاجه اصلا بس هو علشان هو كده. فهو النهارده اليوم العالمي اللي هو كده. في برضو أميرة صباح الفل عليك يا أميرة، بتقول عايزة أصبح على جوزي أحمد صباح الفل. مها طيب هحصطر عليك يا مها والله بالهنا والشفاء على قلبك يا مها، تفطري اللي انت عايزة، مها بتفطر فطار زي الفل بالهنا والشفاء. في برضو ياسمين صباح الفل، مرسي جدا يا ياسمين والله، ده انت اللي حلوة وجميلة، قولي لو عايزة نلعب أكلمك ونبدأ فقرة الألعاب بتاعتنا. اديني فكره اديتيني فكره خطيره النهارده، انا مش هعمل غدا علشان هو كده. يلا بينا يلا بينا، انا خايفه الموضوع يقلب بشر ومشاكل، بس يلا بينا. لو في يعني possibility يا يارا ان انت تعملي كده واليوم يعدي عادي مفيش اي مشكله، عادي يوم يعني يوم كده الواحد يقضي خفيف خفيف، او اطلبي اكل من بره مش لازم اطبخ، مش كل يوم مش هتطبخي ليه يا يارا عشان هو كده، النهارده اليوم العالمي اللي هو كده. طيب رامي صباح الفل عليك يا رامي، رامي ايه ده انا بسوق زيك يا رامي انا زيك يا رامي والله بسوق زيك، وبجد لما حد بيسألني مبقاش عندي رد. طيب رامي بيقول لنا ان هو بيسوق يعني العربية الاوتوماتيك بس بيسوق برجلين الاثنين، رجل على الفرامل ورجل على البنزين. انا بعمل كده، انا عارفة ده مش صح خالص تماما، بس فعلا انا لما جربت اسوق برجل واحدة، انا قلت الموضوع ده قبل كده، حسيت انه لا مخي مش مترجم ان هي نفس الرجل تعمل الحاجتين، ما مش عارف يعني. انا ممكن اكون مختلفة بس الحمد لله في ناس هو زيي، ولما حد بيقول ايه ده انت ازاي بتسوقي كده، وانا بقالي سنين بسوق، انا بسوق من زمان جدا يعني، والحمد لله الدنيا ماشية زي الفل، بس هو كده والله انا مش عارف، المعرفش بقى اعصاب الجسم عندي مش عارفة تترجم ان انا يبقى في رجل واحدة هي اللي بسوق بيها، فانا بسوق بالرجلين الاثنين. صباح الفل عليك يا رامي، انت مش لوحدك. يلا الناس ابتدت تبعت لي عايزة تلعب. ماشي يا جماعة، نسمع موسكو ونبدأ فقرة الألعاب، قولوا لي مين عايز يلعب معانا في حلقة يوم الخميس وحلقة الويكند. صباحكم زي الفل، يلا بينا.
2: في الركن البعيد الهادي اسموك حالي، قاعد في الاسكيمو مش هرد فيش داري، بسأل نفسي يا نفسي مالك مش عجباني، كل يوم بتبني بتتهد من خيالي، دي مشاكلك برا عني اي حد شكلك، بص على اليمين فشمالي تاكلك، ده عيب الوحيد اني بسلكلك، قفلك مكانه وايه كمانك عامل

فرق كبير بين إنك تبدأ الجامعة وبين إنك تبدأ المستقبل. في الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر مستقبلك هيبدأ من أول لحظة. شهادة معتمدة من مصر وفرنسا هتوفر لك فرص عمل في مصر وأوروبا والدول الغربية. مدة الدراسة 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسة. نظام تعليم معتمد بشكل أساسي على التدريب العملي مع شركات عالمية في مصر أو فرنسا. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر مستقبلك مستنيك. الرقم الضريبي 312 515 154.

كأهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين معاكم يا جماعه. انا معرفش في ايه ما في ايه يعني. ناس كتير قوي بعتلي يلا نلعب يلا نلعب. بكلمهم بحس ان انا بكلمتهم في وقت غير مناسب يعني. في كده اللي هو ايه نعم ايه ليه يا جماعه كده. ايوه يا فندم انا فانا امام من نجوم اف ام. ايوه ايه ايوه ايه. انا مش ببيع حاجه والله العظيم ما ببيع حاجه يعني. حضرتك بعتيلي وقلتيلي يلا نلعب فانا بكلم حضرتك عشان نلعب. ف مش عارفه في ايه النهارده. المفروض اجازه والمود يبقى لذيذ وويك اند. بس احنا معانا علي على التليفون. علي صباح الفل.
2: صباح النور يا فندم.
1: ازيك يا علي عامل ايه؟
2: الحمد لله تمام.
1: شكرا والله ان انت متقبل ان انا بكلمك.
2: لا لا لا لا ازاي.
1: اخبارك انت اجازه النهارده ولا شغل ولا ايه؟
2: لا انا مش شغل النهارده خالص.
1: مش شغل؟
2: اه.
1: طيب حلو لذيذ قوي عشان نبقى فاضيين. بتكلمنا منين يا علي؟ القاهره ولا جيزه؟
2: لا
1: من المحله.
2: اه
1: اجدع ناس يا علي. طيب جاهز نلعب ولا ايه؟ استنى ما اشوف فين المزيكا.
2: ان شاء الله.
1: المزيكا الموترة فين؟ استنى مش لاقيها يا علي.
2: ملهاش لازمة.
1: لا ليه؟ لا ده انا احبها قوي. انا احبها قوي. طيب بص يا علي هنبدأ بس ونسخن كده عشان انت اول زبون. خلاص؟ سؤال دي لعبة صد رد. هنسأل سؤال اجاباته كثيرة جدا. انت هترد اجابة انا ارد اجابة انت ترد اجابة. اللي يقع التاني هو اللي يخسر. تمام؟
2: تمام.
1: بشرط ما نعيدش الاجابات وما تقولش اجابة انا قلتها. يعني كده انت بتبقى خسرت.
2: يلا ربنا يستر.
1: جاهز؟ يلا بينا. طيب علي عايزين اسم ولد بيبدأ بحرف الري. تفضل ابدأ.
2: رامي. رامي.
1: رامي. رامز.
2: رياض.
1: رياض. حلوة. رفعت.
2: راضي.
1: رأفت.
2: رمسيس.
1: رجب.
2: رمضان.
1: رفيق. يلا يا علي.
2: ثانية
1: واحدة. علي.
2: ايوه معاك. ثانية
1: واحدة. في وقت يا علي بيخلص مننا.
2: رافي.
1: مين؟
2: رافي.
1: رافي؟
2: اه.
1: راني. راني مش رامي بالنون.
2: لا
1: علي يلا.
2: لازم ولد
1: ايه؟
2: لا اسماء ولد يعني.
1: اه ولد. في ولد اسمه راني والله بالنور.
2: ماشي. رضا.
1: رضا. برافو عليك. رشوان.
2: ريمون.
1: برافو عليك. روماني.
2: هنخش في الاسماء المسيحية. ماشي.
1: كل الاسماء زي الفل. كل الاسماء زي الفل.
2: وانا عارف انا هفتكر بابا انا. اكيد عايز.
1: يلا يا علي.
2: ماشي. ثانية واحدة كده.
1: ثانية واحدة. يبص على جوجل ولا ايه؟
2: لا والله. لا لا مش كده.
1: خمسة.
2: ثانية.
1: اربعة. تلاتة. انت مستنيني اخلص معد معايا وخلاص بقى. لو انت قاعد مستنيني اخلص.
2: انا بحاول كده اركز بس عشان افتكر.
1: 2-1 يا علي. خلاص ما فرصتك خلصت. فرصتك خلصت والله. كان في اسامي تانية كمان كتيرة قوي قوي قوي بس انت هنك. كان في رشيد يعني. انا قاعده معمله حتى رشيد دي في دماغي عشان ما انساش. الايه
2: قلت رشيد. انا كنت افتكرت واحد رشيد.
1: خلاص بقى بعد ايه ما خلاص خسرت يا علي. علي فطرت ولا لسه؟
2: انا
1: فطرت ولا لسه؟
2: لسه. انا مش حابب ما بحبش افطر كده على الصبح قوي يعني. بحب افطر كده على الساعه 11 كده.
1: حلو لذيذ جميل. علي انت نورتنا والله. مبسوطين بمكالمتك دي.
2: الله يخليك يا فندم.
1: صباح الفل عليك يا علي. تابعنا بقى. صباح الفل.
2: اوكي.
1: لسه مكملين معاكم. اللي عايز يلعب يا جماعه يبعت لنا على 015-5952-1006، صفحتنا على الفيسبوك نجومه في ام 100.6.

0: قرار الذهب والفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي أصل الذهب.
1: سعر الذهب عيار 24 ب 7417 جنيه للبيع و 7383 جنيه للشراء. أما سعر الذهب عيار 21 ب 6490 جنيه للبيع و 6460 جنيه للشراء. سعر الجنيه الذهب ب 52536 جنيه. سعر الفضة عيار 999 108 جنيه للبيع 104 جنيه للشراء.
0: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15057.

0: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس الترا ليد قبل ما ترد. انا مش ببالك، انا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شويه وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس الترا ليد بقى بيديك اضاءه اقوى بسحب كهربا اقل ويعيش لحد 15 سنه ومعاك 4 سنين ضمان. الترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس الترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
1: الشاي يا نجم.
2: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
3: ده فارس فارس.
2: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زيها صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن ايه سوانا يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنت اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات؟ هو ايه المشكله؟
1: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
2: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عامله للتصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
1: ايوه، يعني اعمل ايه بقى؟
2: يعني تصور، تبعت، تدفع، تاخد المخالصه. في اسهل من كده؟
4: مصلحه الضرايب المصريه، بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.

0: الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في. خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعت لكم تاني ولسه مكملين في العاب يوم الخميس والعاب الويك اند. ومعانا دلوقتي محمد على التليفون. محمد صباح الفل.
2: صباح الفل يا فندم.
1: ازيك يا محمد؟
2: عامل ايه؟
1: الحمد لله. اتكلمنا منين يا محمد؟
2: اتكلمت من وفاه مركز الشموخ.
1: اجدع ناس يا محمد. اجازه النهارده ولا شغل ولا ايه؟
2: اجازه النهارده.
1: طب انت مالك بقى تقيل عليك الاجازه للدرجه دي؟ اجازه النهارده.
2: اجازه النهارده وقعدت البيت مع صراحه ما بتبقاش لطيفه يعني.
1: ما تحبش انت قعده البيت ها؟
2: والله
1: تحب كده اللي هو تفرك على طول وتشغل نفسك في حاجه وتنزل
2: معلش الصبح كده اركب عربيته يشرب كوبايه قهوه بيفطر مش عارف ينزل يروح المكتب بتاعه بيخلص شغله كده.
1: طب حلو والله. ماشي ممكن بس تريح كده شويه وبما اننا صاحيين واجازه وتنزل بمزاجك بقى كوبايه الشاي وتفطر.
2: هو كده كده غدار انت بتروح شغل وظابط ميعاد صحيان وبتصحى لوحدك وبتنام لوحدك خلاص.
1: بالظبط كده بالظبط. طب جاهز يا محمد نلعب؟
2: هنلعب ايه؟
1: هنلعب لعبه اسمها صد رد. تمام؟ صد رد دي انا بسال سؤال اجاباته بتكون كتيره جدا، انت بتقول اجابه انا برد عليك باجابه، انت ترد عليا باجابه تانية.
2: مش اللعبه اللي هو لعبها محمد اللي لعبها المكالمه اللي قبليه دي؟
1: هي دي. كنت متابعنا؟
2: كنت متابعك. بس ما فيش لعبه غير اللعبه دي.
1: عايز تلعب ايه اللي انت عايزه؟ قول لي عايز تلعب ايه؟
2: في لعبه اي ولا لا؟
1: لعبه ايه؟
2: اي ولا لا؟
1: ايه انا مش سامعه قوي.
2: لعبه اي ولا لا؟
1: ايه اي دي؟
2: اللي هي الاي اللي بتلعب من غير اي ولا من غير لا دي؟
1: اسالك اسئله وما تقولش ولا لا؟
2: بالظبط كده.
1: تجاوب اجابات يعني.
2: بالظبط كده. جوابات منطقيه سريعه ومفيش تراجع ومفيش
1: ما هنقعد بقى كده بقيه الحلقه كلها. طب تعال تعال نجرب نلعبها. شكلك حريف في اللعبه دي.
2: لا انا والله بقى كتير ما كلمتيش وكنت نفسي اكلمك. امال شو عامل ايه؟
1: جو الحمد لله يعني زي الفل وبيتحسن وان شاء الله رجع بدايه من الاسبوع اللي جاي.
2: يا ربنا يرجع بالسلامة.
1: يا رب باذن الله. طيب حابب نلعب اللعبه دي اللي هي من غير ولا لا؟
2: بالظبط كده.
1: ماشي تمام. يلا بينا. هسالك اسئله وانت تجاوب عليا الاجابات كلها ما يبقاش فيها ايه ولا ولا لا.
2: طيب ولا لا كمان.
1: يلا بينا.
2: يلا بينا.
1: محمد انت سامعني؟
2: سامع.
1: فطرت ايه النهارده؟
2: فطرت رز.
1: وهتعمل ايه النهارده؟ يومك عامل ازاي؟
2: قاعد في البيت.
1: وهتسافر بكره؟
2: بعد.
1: لا بقول لك ايه. انت بتاخد وقتك كده عشان ترد ها؟ شكلك مذاكر.
2: لا ما مش
1: اديك قلت لا قلت لا قلت لا. شكرا شكرا يا محمد.

0: لا ميرسي جدا.
1: انت خدتني كده في شقلبه وقالب على طول.
0: لا ما تحاولش والله انت فايق.
1: لا بس انت دمك خفيف والله،
0: ربنا يخليك والله، ده شرف ليا.
1: حد هو حد محترم وشخصيه محترمه.
0: الله يخليك يا محمد، والله العظيم ده شرف ليا، يعني الكلام الجميل ده كله.
1: الله يبارك فيك يا برنا.
0: مش عايز نلعب دور صد رد كده سريع؟
1: هي اللعبه دي الصراحه ما بتجيش معايا.
0: ليه بس؟ هسألك والله سؤال يعني سهل جدا جدا مفهوش أي حاجة، ماشي؟
1: ما بتجيش معايا سكة والله، عشان ما نقعدش نلعب وبتاع.
0: يا باشا أنا أهم حاجة راحتك والله العظيم، يعني كفاية إن إحنا سمعنا صوتك.
1: أهم حاجة إن أنا سمعت صوتك وكلمتك.
0: ربنا يخليك يا فندم،
1: تسوى الدنيا بحلاوة.
0: ربنا يخليك والله، ربنا يخليك.
1: أنا والله كنت نفسي إن أنا أكلمك وأسمع صوتك بس وأطمن عليك.
0: ربنا يخليك يا محمد، شكرا ليك والله، ويعني إن شاء الله اتبعنا كده.
1: من زمان، من أول ما أنت كنت بتشتغل في البرنامج بتاع من الساعة 7 للساعة 9.
0: ده إمتى ده؟
1: لا ده مع مروان قدري
0: واحد، كلنا واحد يا محمد. والله كلنا واحد حقيقي. محمد انت نورتنا، ونسمع صوتك على خير ان شاء الله.
1: طب مش هنسمع اغنية طيب ولا ايه؟
0: نعم؟
1: مش هنسمع اغنية؟
0: هنسمع اغنية دلوقتي حالا اهو، اغنية جديدة كمان هتعجبك جدا. ماشي؟
1: بتاعت مين؟
0: جوزيف عطية واليانا.
1: لا ما عايزين نسمعوا الاغنية بتاعت تامر عاشور بتاع ياه.
0: احنا شغلنا تامر عاشور ولا لا؟ والله لو ما شغلناش تامر عاشور هجيبها لك. حاضر، ماشي يا محمد، انت تأمرني والله، نورتني يا محمد.
1: نهارك زي الفل يا برنا.
0: ربنا يخليك، مع السلامة يا محمد. مع السلامة. طيب يا جماعة، نسمع أغنية ونرجع نكمل معاكم. آخر لينك للي عايز يلعب فرصته ان هو يبعت لي على 015-5952-1006. أغنية دي لذيذة قوي، نسمعها ونرجع نكمل معاكم على طول.

0: طيب معانا دلوقتي أميرة بتكلمنا من كفر الشيخ، آخر متصلة معانا النهاردة. صباح الفل عليك يا أميرة.
1: صباح النور، عاملة إيه؟
0: إزيك أنت يا أميرة، بخير؟
1: تمام الحمد لله.
0: الحمد لله. أميرة أنت عندك كام سنة؟
1: عندي 21.
0: حبيبتي جميلة والله يا أميرة. حابة نلعب لعبة صد رد؟
1: ليه؟ مش فاكرة، فكريني.
0: ماشي، صد رد دي انا بسالك سؤال سهل جدا، السؤال ده اجاباته كتيره قوي قوي، خلاص انت بتردي باجابه وانا برد عليكي باجابه، ايه رايك في اللعبه دي؟
1: تمام ماشي، يلا نجرب.
0: يلا نجرب مع بعضينا، وسؤال سهل قوي. ماشي
1: ماشي.
0: طيب اميره، عايزين اسامي بنات بتخلص بحرف الميم.
1: بتخلص بالميم؟
0: بالميم.
1: مريم.
0: برافو. ريم.
1: النرمين.
0: نعم؟
1: لا دي تخلها نون. مين؟
0: بتخلص بالميم.
1: تسنيم.
0: برافو. رنيم.
1: ممكن ايه؟
0: عايزين سرعة في الأداء بقى.
1: قلنا تسنيم. ما هو صعب
0: ده. لا مش صعب والله. يلا يا أميرة يلا. أميرة كده هبتدي عد تنازلي وهتخسري، فكري. يلا، بنت بتخلص بحرف الميم، في أسامي كتير قوي لسه ما قلناهاش. شوفي الوقت خلص، بس أنا هعدي.
1: قلنا نرمين. نرمين بالميم. عايزين شوفي بقى.
0: يلا
1: جاي صعب.
0: انت عارفه
1: لو في اوله كان
0: يبقى
1: اسهل.
0: ايه هو اللي في اوله؟
1: لو الميم في الاول.
0: طب يلا يلا، اسامي بنات بتبدا بحرف الميم. يلا يا اميره.
1: ماشي، قلنا منى.
0: مريم.
1: مريم. قلنا انت قلت مريم صح؟
0: لسه قايلها حالا.
1: ماشي. منى.
0: منار.
1: مكة.
0: مها.
1: ملك.
0: مهينور.
1: مليكة.
0: مودة. يلا يا أميرة انت اللي سأل السؤال.
1: منال.
0: منال. مرام. قلنا مرام؟
1: لا.
0: ماشي مرام. بسرعة يا أميرة الوقت بيخلص. يا أميرة ايه، شوفتي سبتك تنقي السؤال وعكسناه وقلت بقى انت هتغلبيني وحاجات كده، ينفع كده؟
1: يلا عشان بس أول مرة.
0: يا أول مرة وإن شاء الله تبقاش آخر مرة يا أميرة، نورتيني يا حبيبتي.
1: شكرا يا حبيبتي. مش
0: شكرا ليكي، مع السلامة. طيب يا جماعة والله بسطت معاكم جدا، كان أسبوع لذيذ وخميس لذيذ، يا رب أكون قدرت أرفع عنكم الساعتين دول، الناس اللي نازلة شغلها يوم الأجازة والناس اللي مأجزة طبعا وبتسمعنا وصحيين بدري، صباح الفل عليكم كلكم، يا رب تقضوا يعني ويك أند لذيذ وجميل وأجازة سعيدة. إن شاء الله أشوفكم الأسبوع الجاي بطاقة متجددة، ويا رب بإذن الله يوسف يكون موجود معانا، يرجع وينور مكانه كده ويلعلع تاني ويرجع البرنامج زي طبيعته وأحسن من الأول كمان. إن شاء الله يومكم لذيذ وصباحكم زي الفل.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: ليلة استثنائية تجمعنا مع الميجا ستار محمد حمائي في بورتو جراندي قلب مدينة العالمين الجديدة يوم الجمعة 28 أغسطس. موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي صيف 2026.

0: استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني حمائي. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. عامر جروب مستنيكو في بورتو جراندي، قلب العالمين الجديدة. ميوزيك سامر فيستيفال، تنظيم كرافت ميديا وأمازون انترتينمنت. نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتيرة، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها وإحنا سايقين، الحاجات اللي إحنا اتربينا عليها، أصول السواقة الصح، أخلاق وأدب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي 10. خلي مشوارك الجاي مع ام درايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصه الفوز بجوائز الصيف الكبيره لاكثر من 1500 كابتن في القاهره والساحل الشمالي لغايه شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات واجهزه كهربائيه وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز اكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدا شغلك فورا مع ام درايف.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: العاشرة صباحا على نجوم FM، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. وزارة التعليم العالي تعلن نتائج تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق وبدء المرحلة الثالثة السبت القادم. إبرام 17 تعاقدا تصديريا مع الصين بقيمة 168 مليون دولار لتصدير منتجات منها الجلود والكتاب وقصب السكر. سموتريتش يؤكد أن مخطط الاستيطان في منطقة E1 يأتي لإجهاض مشروع إقامة دولة فلسطينية بمحاذاة القدس. زوارق حربية إسرائيلية تطلق النار باتجاه ساحل مدينة غزة. دوي انفجارات شديدة في العاصمة الأوكرانية كييف بعد هجمات روسية بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية. أسعار النفط العالمية تواصل خسائرها متأثرة بأزمة مضيق هرمز والحرب الأمريكية الإيرانية. ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات على الحدود بين نيبال وإقليم تبت الصيني إلى 165 قتيلا وأكثر من 1000 مفقود. النادي الأهلي يمد تعاقد لاعب الفريق مروان عطية حتى عام 2030. المدير الفني للزمالك معتمد جمال يؤكد أن جميع مباريات الدوري صعبة ويعرب عن سعادته بالفوز على البنك الأهلي. مبابي يسجل هاتريك ويقود ريال مدريد لفوز كبير على سويسيداد بأربعة أهداف مقابل هدف في الليغا. للمرة الأولى مصر للطيران توقع اتفاقا مع نادي برشلونة الإسباني لتكون شريك الطيران الحصري الرسمي لفريق النادي العالمي. نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد، وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جه معاكم مع المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل والامل، معاكم محمود عبد المجيد في برنامجكم المواطن المتفائل. كل يوم خميس بنكون مع بعض من الساعه 10 للساعه 11 الصبح، تسمعونا على نجوم اف ام وتقدروا تشوفونا على نجوم اف ام تي في. بستنى رسائلكم على الواتساب على 015-59-55-1006. وطبعا قبل ما ابدا لازم اصبح على نجم النجوم، نجم المكسر ميدو، نجم نجوم الزمالك النهارده. يا جماعه انتوا طبعا عارفين دايما انا قاعد في خليه نحل زملكاويه، فانتوا عارفين طبعا اهلاوياتي شديده، عارفين متابعين معايا. فهو طبعا حابين نبارك لهم ان هم ما شاء الله كسبوا امبارح نادي البنك الاهلي 3-0، وهم طبعا عشان بيغزوا العين عمالين يقولوا ده نتيجه خادعه والموضوع لا ده ما لعبناش مش حلو، نفس نظام السنه اللي فاتت. انا عارف الدخله دي، يقعد طول السنه يقول لك ده احنا ما عندناش، ما هنجيب منين، دي هي كده بقى مشيت معانا بالزق، ما عندناش لعيبه. واحده واحده تلوم يقول لك ايه كمل الحدوته. فاحنا مستنيين حدوته السنه دي هنشوف فيها ايه، هما بس حبوا كلهم يكلموني فانا انتهزت الفرصه ان انا معاكم على الهوا وببارك لهم، وان شاء الله احنا مطولين السنه مع بعض ونشوف ايه اللي هيحصل في الاخر. كل سنه طيبين طبعا، المولد النبوي الشريف، ربنا يا رب كده دايما تبقى دايما في افراح وسعاده واجازات. وانتوا عارفين طبعا ان احنا في الاجازات بنكون معاكم برضو، عشان وانتوا بقى مسافرين في السكه انتوا طالعين خلاص الصيف بيخلص والمدارس على الابواب، فكل واحد بيلحق فبتسمعونا وانتوا في الطريق. فأتمنى الناس اللي على الطريق تكون كده ماشية بالراحة حسب السرعة المقررة، مركزين ومتفائلين وبصين على الدنيا كده وشايفين الجو حلو يقولوا أخيرا طالعين أجازة. والناس اللي في البيت أو الناس اللي عندهم مشوار والناس في برضو عندهم شغل، صبح عليكم معانا إن شاء الله الساعة اللي جاية دي هنتفائل مع بعض ونقعد نتكلم. وهقول لكم موضوع النهاردة عن إيه. موضوع النهاردة موضوع بسيط بس مهم لينا كلنا جدا. سؤالي، هو انت على قد ما بتدي بتاخد؟ بس انت واحد وواحدة بتقول انا آية صوابع العشرة شمعة، جميل، انت ملك الجدعنة، انت ست من الطراز الاول، فظيعة، انت صاحب صاحبك وانت صاحبة صاحبتك وشايلة الدنيا كلها، تمام، حلو قوي قوي قوي كل الكلام ده، رجولة اصلي. بس قد ما انت وانت بتعمله وبتدوا بتاخدوا، ولا انتوا حاسين ان انتوا عمالين تدوا تدوا تدوا تدوا بس المردود قليل؟ سواء بقى ده مع اهلك في البيت، مراتك، جوزك، الصحاب، في الشغل، هل الإحساس ده عندكم؟ ولا أنتوا حاسين أن أنتوا عايشين في مجتمع والله الناس اللي حواليا اللي أنا بآية صوابع العشرة شمع ليهم، الناس دي في أي وقت بحتاجهم بلاقيهم موجودين؟ طب السؤال ده جالي ليه؟ أن أنا كنت قاعد كده مع مجموعة من الأقارب وكل واحد فيهم واحدة عمالين يشتكوا على إن هم تعبانين ومفرومين وعمالين يدوا وموجودين دايما للناس ومتاحين وجدعان، لكن بيجوا في أوقات بيحسوا إن هم لوحديهم ومعهمش حد يساعدهم. فأنا قلت لهم كلكوا عندكوا نفس الإحساس ده، ده واضح ان الحالة عامة. فقالوا لي يا حودة طب ما تشوف كده، هو احنا اللي المشكلة دي عندنا ولا بقية الناس اللي بيسمعوك على الراديو عندهم نفس الموضوع؟ فقلت لهم والله عيني الاتنين، احنا نفترح السؤال ده للناس كلها ونشوف، وبرضو اقول رأيي، اقول الموضوع ده ماشي ازاي. فعايزة استنى رسائلكم على الواتساب على 015-59-55-1006، قولولي انتوا عمالين تدوا كتير بس في الاخر تلاقوا نفسكوا مفيش مردود، ما بتاخدوش على قد ما بتدوا. ولو ده حقيقي طب انتوا الاحساس اللي عندكوا ايه؟ او ممكن حد يبعت لي يقول لي لا يا حودة ده انا معايا شوية ناس زي الفل، والله يا حودة اما بحتاج نص حاجة بلاقي الف واقف جنبي. وساعتها كده ايه، يبقى انت ربنا يبارك لك وانت يا ست الكل ماشية تمام قوي وحواليك ناس جدعان زيك بالظبط وزيك بالظبط. احنا نطلع اول فصل معانا، وهم الصراحة طلبوا حاجة. انا بقول انا تاني قلت لكم خلية الزملكاوية نادي الزمالك العظيم العظيم طالبين اغنية عشان هم بيقولوا يعني ايه يا رب يفضل الزمالك كده، وهم اختاروا اغنية لانغام. فميدو، تفضل يا ميدو.

0: شاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زيها صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن ايه وانا يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فترة حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات، هو ايه المشكلة؟
3: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبة التصرفات العقارية دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك، هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحة الضرايب اللي عاملة التصرفات العقارية، هتصور البطاقة وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبة بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصة.
3: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
4: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصة،
1: في أسهل من كده؟
5: مصلحة الضرائب المصرية بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006882 76.
6: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة، كما أن الحب يصنع المعجزات فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة.
5: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم أفقام. نجوم أفقام على كيف.
7: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا لسه مع المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم في برنامجكم المواطن المتفائل. كل يوم خميس بنكون مع بعض من الساعة 10 للساعة 11 الصبح. الناس كلها اجازة، اللي طالع على الطريق يلحق له يومين في الساحل قبل خلاص المدارس قربت، او اللي بيسمعنا من البيت او بتسمعنا من البيت، او اللي زي حالاتي كده انا وميدو عندهم شغل النهاردة عادي وجايين بابتسامة وفرحانين عادي. والله الواحد انا دايما بقول لكم يا جماعه انا عن نفسي باجي هنا عشان اشحن البطاريه بتاعتي معاكم. خلينا افكركم بسؤالي النهارده، سؤال بسيط بس عميق. انت وانتي بتحسوا على قد ما انتوا بتدوا في الحياه وتقولوا احنا ايدين صوابعنا العشره شمع، بتاخدوا برضو في مقابل، ولا الموضوع انتوا بتحسوا في لحظه لان انتوا عمالين تدوا وتدوا وتدوا وتدوا وفي الاخر لما يحصل حاجة وتكونوا عايزين حد معاكو بتلاقوا نفسكو لوحديكو، او على الاكثر يعني بتلاقوا نسبة الناس اللي بتساعد مش زي نسبة الناس ان انتوا اديتوا لها. جاي لي رسائل كتير، وده وان دل على شيء فيدل ان الموضوع كبير. صباح الورد، انا رحمة اول مرة اشوف البرنامج، شوف الرسالة لو سمحت. انا شفتها هو يا رحمة، وصباح الفل عليكي ودايما تكوني معانا. وقوللنا بقى ايه رأيك، جاوبلنا على سؤال النهاردة. صباح الفل، اغلب الناس اللي بتدي كتير مش بتلاقي ناس بتعمل معاهم نفس الحاجة، فبقيت بعمل الحاجة وبدي وبس ومش مستنية مقابل من حد علشان أبطل الإحساس دوت. دي ملك يا صباح الفل يا ملك. فملك بتقول لنا إن يا جماعة هي بقى خلاص كبرت دماغها بقى، هي قالت أنا هكمل في طريقي وأقعد أدي وساعد ومش مستنية حاجة من حد، عشان الإحساس بيبقى وحش في الآخر لما هي تلاقي نفسها ما بتاخدش. طيب دي مها، يا صباح الفل يا مها، إزيك ما بتقول يا حودة صباح التفاؤل والهيصة والروقان. والله يا حودة انت مختار يوم تقدم فيه واسم البرنامج لوحدهم يعطونا طاقة وبهجة. ربنا يخليك يا ست الكل، كل سنة وانت طيب يا رجل يا طيب، مولد نبوي شريف عليك وعلى ميدو وعلى أسرة المواطن المتفائل. يا صباح، وبعتالي صورة حلة ورق عنب. اوه يعني حلة الورق العنب ده يا جماعة بتغسل الواحد من جوه. تكون انت كده مهما يكون الدنيا جاية عليك تخش تشمها وتتحط قدامك سخنة كده، كلمني على التفاؤل، كلمني على الامل، ويبقى من صغير كده، عارفين الصغير الملفوف حلو ده، وكل واحدة كده تحس انها حكاية ورواية، تحس ان هو متلف بالجلاد بتاع الكراسات مظبوط وتاكله. الله والله ما شغل عالي الواحد عايز بعد الحلقه يروح ياكل صينيه ما عليه. للاسف دي اسراء للاسف بتقول لي انا طول الوقت حاسه كده يا حوده، واظن ان دي مشكله جيل كامل بسبب سرعه الحياه والضغوطات، كل واحد مش شايف غير نفسه ومش فاضي لحد. طب ما هو اسراء، ما هو لو كل واحد مش شايف غير نفسه وفاضي لحد يبقى مين المعطاء، مين اللي عمال يدي؟ ما احنا كده نقول على الدنيا يلا السلام. بس هي بتقول ان دي مشكلة كبيرة في حياتها، هنشوف. صديق البرنامج محمد سمير كنفاني، صباح الفل عليك يا كنفاني، بيقول لي لو حضرتك بتتفرج على مسلسلات او افلام ممكن ترشح لي حاجات حلوة على ذوقك. والله كنفاني يعني ممكن، بس انا في المسلسلات صفر الصراحة، يعني عشان ابقى واضح ما بقدرش استحمل ان انا بقى اتابع مسلسل كل اسبوع اقدر اتفرج عليه كده، ما الموضوع معايا بقى أسرع من كده. الواحد زمان كان بيستنى من الأسبوع للأسبوع، يستنى كل يوم. انت ما حضرتش الكلام ده كان فاهم، يا سلام مسلسل الساعة 8 وبعد كده نقلب المسلسل الإنجليزي الساعة 9، ذكرياتك كان فاهم، بكلمك على حاجات من 30 و40 سنة. تحياتي من اسكندرية، تحياتي لكل أهل اسكندرية يا كان فاهم. صباح الخير، أنا وفاء الأزاز. الموضوع ده إنك تتعامل مع ربنا طول الخط ومتطلبش حاجة من غيره، هتلاقي الكل متسخرين في خدمتك وبس. فوفاء بتقول لنا يا جماعه انت بتعمل الموضوع ده يعني بتعامل ربنا انت، ربنا بقى هو يوفقك وهو اللي هيرضيك وهو اللي هيبعت لك كل حاجه. ده يعني واعظ ايماني هايل يا وفاء، واتمنى الناس كلها تبقى بتفكر زي وفاء كده، ان الواحد ساعات من كتر اللي بيحصل له بيبقى محتاج يلجأ لربنا وخلاص بقى، يعني انا اللي بعمله عند ربنا واعمل الخير وارمي البحر. وانا هتكلم على الحته دي، فخلوكم معايا عشان موضوع الخير وارمي البحر في الموضوع ده في كلام. صباح التفاؤل والامل يا حوده، وكل سنه وكل مصر بخير وسلام بمناسبه ذكرى مولد سيد الانبياء سيد الانام، ومبروك لاخواننا الزملكاويه على الفوز الكبير. ده الاستاذ اسماعيل طبعا كبير كبار الاهلاويه من زمان معايا، هو الوحيد اللي بيطبطب عليا مش عارف، ويقول الفوز الكبير على البنك الاهلي وبيصبح على ميدو عبد الله. بص يا برنس، هو على قد ما بندي بناخد ولا لا؟ بالنسبه للبيت طبعا دي مسؤوليه للراجل او للست على حد سواء، فهو بيتكلم ان في البيت او في البيت الست والراجل لازم يدي. الراجل غالبا ما بيشتكيش. والله يا استاذ اسماعيل غلابه. بص ميدو عمال يهز في دماغه، شايل ميدو ومعبي بيدي وما مش عارف ما بيشتكيش، ولو فتحته تلاقي خزان احزان من جوه، حل الضغط فاضل لها تكه. معلش يا ميدو، كل الستات هم اللي بيقول الستات هم اللي بيشتكوا، وتقول لك بيقول لي بقى الستات هو اللي بيشتكوا ومش عاجبه. أما في العمل دي طبعا مسؤولية بس من نوع تاني، عملك وشغلك ده أكل عيشك ليك ولولادك، ولازم تأديه على أكمل وجه ولا تنتظر كلمة شكر لأن ده عملك. هختلف معاك شوية، بس هو في حاجة، هو فعلا الرجالة ما بتشتكيش أو ما بتشتكيش بحجم الشكوى للستات، ده يعني قتل بحثا وثبت علميا في كل العالم. وبيقولك إن دي طريقة الستات إنها تعبر عن مشاعرها، انها بتعبر عن مشاعرها بالكلام بالشكوى. الراجل بيكتب، وللاسف برضو ثبت علميا ان ده بيبقى ضد الراجل. ضد الراجل في ايه؟ ان الراجل بيحس بحاله ضغط وبيحس ان هو لوحده عشان ما بيتكلمش. وانا دايما على السوشيال ميديا يعني بكلم الرجاله وبكلم نفسي ان احنا لازم في وقت نطلع اللي جوانا، نشتكي نتكلم ونطلعه، ممكن ان احنا مش عايزين حلول، ان احنا بنعرف نلاقي حلول، لكن في اوقات بنبقى عايزين نطلع. فاستاذ اسماعيل طلع، تكسفش، اتكلم. اكيد في حواليك ناس بتحبك وناس انت تثق فيهم، فكلمهم شويه، تكتمش في نفسك يا راجل. صباح الفل يا محمود، ممكن اغنيه ما يردش لبهاء سلطان؟ نشوف والله، لو هتمشي حسب المود بقى ونسخن الدنيا ممكن، ليه لا. صباح الفل يا حودة، ويومك زي الفل والورد والياسمين، كل سنة وانت طيب. ده عبد الغني. صباح الفل يا عبد الغني، انا ماليش صحاب. عبد الغني بص قفلها فوشي، انا ماليش صحاب، نجوم اف ام هم صحابي واخواتي وحبايبي. سلام عليك عبد الغني، حضن مطارات عبد الغني. ولو انا ما شفتكش ولا تقابلت معاكم بحس انكم اخواتي وكمان اكتر. يا صباح الفل، كل الناس بتستغل اذا كان الشركه بتبذل مجهود وما يدكش الكوميشن على المبيعات، ده مثال قيس على كده شركات كتير. ده عبد الغني بيقول لك بص يا عم بشتغل وبيطلع عيني وفي الاخر ما باخدش الكوميشن بتاعي. يا جماعه اصحاب الشركات يعني اعطي الاجيره حقه، الراجل اشتغل وليه كوميشن ونفذ المطلوب ادوله، طب طبعا على خاطره عشان يفضل قاعد معاك وشغال. الله كده ما احنا كلنا بنفرح وننبسط واحنا في ايام مفترجه. ماشي عبد الرساله وصلت عبد الغني، ماشي زي الفل. صباح الفل يا استاذ محمود، بصراحه انا واحده معطاءه بزياده جدا لدرجه مش عارفه، بس ده طبيعي ومش بعرف اغيره. في ناس بتدي بس مش زي ما انا بدي، بس متقبله الامر ومش مستنيه حد يديني حاجه، وكله لوجه الله. يومك مليء بالتفاؤل. دي ساره. صباح الفل عليك يا ساره، وانا حاسس بيك ساره. يا جماعه بتقول لنا انها هي حاسه ان هي يمكن فيها حاجه غلط، هي مش عارفه، البنت بدات تبص جواها وتقول يمكن العيب فيا، وهي بتقول انها بتدي بزياده قوي وما بتلاقيش مقابل. بص يا ساره هقول شنوده صباح الفل يا شنوده من استراليا وبيقول لنا كل سنه وانت طيبين. كل سنه وانت طيب يا شنوده حبيبي يا شنوده تسلم. شنوده قاعد بالليل كده مركز ولسه راجع من الشغل وقاعد بقى عمال يسمعنا صديق البرنامج شنوده. عندنا ساره بتقول لنا انا زمان كنت بدي اكتر بكتير لصحابي كلهم مهما كان، دلوقتي انا بدي على قد اللي يستحقه. سلام عليك يا سارة. سارة جاية بتقول لنا انها لا، سارة اتعلمت، سارة خدت بالها، سارة قالت انا هدي على قد ما باخد، انا اتفرمت سنين وما خدتش على قد ما اديت. يا سلام، صباح الفل عليك يا سارة، ودايما سارة متابعانا ودايما منورة الدنيا كده. طيب نطلع بقى ميدو، نطلع بقى مع النجم الهضبة العالمي. لا يا عمرو دياب يا جماعه كل صيف بينزل باغنيه الصيف كله، يبقى هو عنده حق الصراحه، المره دي عنده حق قوي في الكلمات بتاعه. لولا البنات

سكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: تابعونا على facebook.com/nogumaff. انتوا لسه مع المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم. بفكركم بستنى رسائلكم على الواتساب على 015-595-1006 عشان موضوعنا النهاردة موضوع مهم ولكل حد فيكم. كل واحد فيكم بيحس ان انا طلعت كده في الفاصل كلمت مع الناس بره في الاستوديو كله ايوه وبقى والاراء اختلفت واللي يقول لي لا انا بطلت اعمل كده واللي يقول لي نفسي ابطل الموضوع ده. طب ايه الموضوع عشان اللي لسه بيسمعنا او بتسمعنا اول مره او لسه داخل دلوقتي يسمعنا؟ الموضوع على قد ما انت بتدي وانت صاحب جدع وانت صاحبه جدعه ولا زوجة ولا أب ولا زوج ولا في الشغل بتاخد بتلاقي مقابل بيتردلك من الآخر بتيجي. في ناس تقولك محمود ده دايما معانا دايما جنبنا لما بيحصل بقى حاجة لمحمود الناس بتجيله على قد ما هو قد ولا لا. رسائل كتير جاي لنا عندنا بما اننا بنتكلم عن الجدعانه والعشم. انا الموضوع شاغلني، انا بذاكر لبنت قريبتي بس الموضوع متعب وهي بتعمله مجاني، مش عارفه اعمل ايه، محروقه اطلب مقابل. دي جيجي. بص يا جيجي، العشم تمام، بس لو انت بتعملي الحاجه ديت وانت حاسه ان انت لازم تاخدي مقابل يبقى انت ما تستنيش دلوقتي يا جيجي. دلوقتي تكلمي تبعتي كده رسالة، لو مش عارفة تقولي الموضوع حسب احراج ان انتي تتكلمي اكتبي رسالة على الواتساب زي ما بعتلنا كده وتبعتلها يا فلانة بنتك والله تمام وماشيين حلو والبنت متجاوبة وكل حاجة، بس السنة لسه بتبدأ والسنة طويلة والموضوع ده بياخد مني وقت وانا ما عنديش مشكلة ان نكمل الموضوع، بس يعني وحددي المبلغ، يعني ما تقوليهاش وانت بقى شوفي اللي يطلع، لا قولي مثلا انا عايزة كذا، انا هاخد فلوس كذا ده. وما انت بقى بتعلميها اي حاجة، ان انت بتعلميها حاجة، فطالما حد بيعلم اي حد حاجة من حقه ان هو يطلب مقابل. لو الحاجة دي انت مش عايزة مقابل تمام، انت حرة، انت بتعملي ده خير، فبس ما ينفعش ان انت تقولي محروجة. لا، الشغل ما فيهوش احراج، الشغل ما فيهوش احراج. ما هو انا لو هحرج بقى لما اجي اشتغل في شركة ولا في مكان يجوا يدوني مرتب اقل بكتير من اللي انا استاهله اروح انا اقول معلش اصل انا محروجة اتكلم فلوس، اصل انا ما اتعلمتش ان انا اتكلم في الفلوس. لا جيجي تبعتي الرسالة دلوقتي وصباح الفل عليكي يا جيجي. وصال صديقة البرنامج، صباح الخير يا حودة يا حبيبي أخويا الحنين، ربنا اللي بيطبطب علينا كلنا كل أسبوع، ربنا يخليك يا دكتور وصال. صباح الخير على ملك المكسر ميدو الجامد، وبعتها لك مبروك للزمالك، وبعت رسائل كتير مش هقراها عشان هي قالت مبروك لا لا ما نقدرش. يا حودة وصال جت لها على الجرحة، يا حودة من كتر

الموضوع لمس وجع، لمس وجع على الجرح، مش عارفة احكي لك ازاي. انا مشكلتي مع الناس خارج بيتي، ما اعرفش ازاي يفهموا الكرم والعطاء، بس بحسهم بياخدوها بشكل سلبي. بطلت اكون عايزة افهم، ولما ادي باخد الشعور الجميل بتاع انت عملت حاجة غيرت يوم حد في العالم، والعالم الوحش ده، وده المردود الاكبر بالنسبة لي. بحس بشبع عاطفي كده جميل، اكيد عارفوا الشعور ده يا حودة. الحمد لله جوه البيت لسه المردود حلو مع جوزي وولادي، ولع الدنيا بحكيم بعد اذنك يا ميدو. بص وصل معانا، عارف، وكل سنة وانتو طيبين. وبتبعت للاستاذ اسماعيل عبد المجيد، بيقول اسماعيل ايه يا اسماعيل بيه جاي علينا ليه؟ انت برضو يا حودة انا مخصمك، عشان قال لك الستات وكده. لا، هو الموضوع في موضوع الرجالة والستات، لا، هو الرجالة ما بتعرفش تشتكي، ما بتعرفش تتكلم، بتكتم اكتر. في رجالة بتعرف تتكلم، لكن هو الراجل معروف ان هو حل الضغط، ما بيتكلمش. وعشان كده الارقام الامراض والمشاكل النفسية الاحصائيات بتقول انها اكتر في الرجالة، لكن الرجالة صامتين ساكتين، ما بيطلعوش. بيطلع في حالة ايه؟ بيطلع في صورة غضب. الراجل بيعبر عن مشاعره في صورة غضب. الست اشطر. حلوة الكلمة دي، الست اشطر. الست بتعرف تعبر عن مشاعرها، ممكن بحزن، ممكن بمشاعر، ممكن بعياط. لكن ان احنا عارفين الراجل ما بيعيطش. ما انا قالوا لي كده وصغير، راجل ما تعيطش. انا صراحة ما بعرفش عيط. صباح الفل عليك يا أستاذ محمود. أنا بصراحة باخد، بس الوحيدة اللي بديها هي بنتي، وده واجب، وما جربتش إحساس إنك تدي وما تاخدش، وده إحساس يزعل قوي، وربنا يحفظنا. وبتقولي أنا ما بحبش أعمل خير والميل في البحر، لازم ناخد، لازم التقدير، ولو ده ما حصلش عاتب جامد واخلع نهائيا، لأن اللي يعمل كده يبقى ما قالش لازمة وصعب يتغير، ولازم مليون نصيحة. وهل هيتغير؟ والصحة مفيش. يعني هي بتقول لا، انا بقى مش هقعد بقى ايه، اقعد اعمل واعمل واعمل وما اخدش في الاخر. شنودة بيقول لنا من استراليا ان هو على الطريق والدنيا زحمة موت. الدنيا زحمة في استراليا يا جماعة، اللي نازل استراليا دلوقتي خلي باله. الدنيا زحمة. صباح الفل، صباح النور، مش كاتب اسمه بس صباح الفل. اخويا محمود عبد المجيد، صباح الفل يا خالد، دايما منور، ربنا يسعد حياتك ويرضى عننا. موضوع حلو، يا ريت تعمل برنامج تاني. وهو بيقول لي يعني عايزني اكون دايما موجود وسلم على ميدو. معاكم خالد من السويس. والله يا خالد ربنا يكرم كده، والله انا نفسي اطلع معاكم، ايه ده، لو يطلع معاكم كل يوم ونتفائل كلنا كده مع بعض، خبر ابيض، خبر ابيض. صباح الفل يا حودة، اللي تعود يدي بقى عنده انبساط لما بيفرح غيره، بس المشكله ان الناس بتعتاد وانت بتتسحل. انا سعد عمران، يا صباح الفل عليك يا سعد. ما هو المشكلة في التعود، ان انت بتقعد تدي تدي، وفي الاخر البني ادمين واللي حواليك بيتعود. طب احنا رسائل كتير، بس ما نقدرش بقى، لازم نطلع طلعت نولع الدنيا، الناس مستنياها يا ميدو، احنا اجازة برضو، فعايزين بقى كده ايه، واللي بقى يقدر يفتح التلفزيون يفتح التلفزيون، عشان هنعمل قلبان يعني ملك الشعبي. يلا بينا حكيم، يلا ميدو.

أداء مبهر والله، أداء مبهر، وأتمنى الناس تكون كانت بتتفرج علينا إن إحنا كله القناة كلها كانت شغالة معانا بتغني نار لحكيم. سلام عليك حكيم، الأغاني مهما طولت بتليها كده إحساس تغسلك من جوه. طب يا جماعة بصوا، إحنا خلاص وصلنا لآخر، ورسائل كتير ما شاء الله جاية لنا بتتكلم في الموضوع. إحنا جبنا الزتونة يعني شكلنا كده النهاردة، بس خلينا أقول لكم رأيي في الموضوع ده. الواحد لازم ياخد باله هو بيعمل ايه. لو انت بتدي وانت او انتي جدعان عشان عايز كده ومبسوط زي الفل، لكن لو بتعمل ده عشان خايف اللي قدامك يحس ان انت مش جدع او مبقاش جنبك او يبعد عنك او يقول عليك كلام مش صح، يبقى انت كده حابس نفسك جوه مخاوفك. فلازم تبطل ان كده، مهما انت عملت مش هتعرف تقف، ان الاحساس عندك انت. اسأل نفسك سؤال، لو انا ما قدرتش اعمل للي قدامي اللي هو عايزه او اللي هي عايزاه، هل هو هيقدر ولا لا؟ لو ما قدرش يبقى انت اعرف ان اللي قدامك ده انت حطه في دايرة قريبة، هو أو هي ما يستاهلوهاش. في كده كتاب اسمه No More Mr. Nice Guy، خلاص مفيش محمود الظريف اللطيف ده، انتهى. بيقولك ايه؟ بيقولك حط في دماغك عقد كده مستتر، انت اكتب عقد وانت اكتب بنوده، قول انا عايز ادي وساعد واعمل كل اللي اقدر عليه، بس في نفس الوقت لازم اخد ولاقي ناس بتساعدني. فشوف الناس اللي حواليك بتعمل لك ده، بتنفذ بنود العقد ولا لا. لو ما بتنفذوش شكرا مع السلامة، انتوا معارفي، لكن انا مش هقعد اعمل كل حاجة عشانكم. وموضوع اعمل الخير وارمي البحر، صح اعمل الخير وارمي البحر، بس انت مش مؤسسة يا حبيبي، انت مش جمعية خيرية، ان انت برضو محتاج خير. الخير ده بنعمله لناس احنا مش منتظرين منها مقابل، لكن لو في ناس في حياتنا لما نقع عايزين منهم مقابل، يبقى لازم ناخد بالنا واحنا بنعمل معاهم حركات جدعانة ومواقف جدعانة ان هم لازم يدوها لنا. ساعدت معاكم بالساعة دي، كانت ساعة جميلة. بشكر على كل الناس اللي بعتت لي رسائل، وبعتذر للناس الكتير اللي بعتت لي رسائل على الطريق او هي في البيت او في الشغل، بجد يعني دايما بتنوروا الدنيا. ميدو كالعادة بطل الاستوديو، الناس عاملة شغل عالي. تاني مرة مبروك لنادي الزمالك العظيم بفوزه على البنك الاهلي 3-0، ونتمنى الموضوع يكمل كده، وهشوفكم الاسبوع الجاي بإذن الله. دمتم متفائلين.

ليلة استثنائية تجمعنا مع الميجا ستار محمد حمائي في بورتو جراندي قلب مدينة العالمين الجديدة يوم الجمعة 28 أغسطس. موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي صيف 2026.

0: استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني حمائي. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. عامر جروب مستنيكو في بورتو جراندي، قلب العالمين الجديدة. ميوزيك سامر فيستيفال، تنظيم كرافت ميديا وأمازون انترتينمنتس. نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، وهم مش سمعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
1: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين،
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنع.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك،
1: عشان نفهم بعض
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
3: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
5: ايه ده؟
6: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
4: على تردد 11900 راس.
7: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعاده على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

0: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
2: 11 صباحا على نجوم FM.
3: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
2: وزير الخارجية يبحث مع نائب وزير الخارجية الأمريكي تطورات العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وأهم الملفات المشتركة.
3: وزارة التعليم العالي تعلن نتائج تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق وبدء المرحلة الثالثة السبت القادم.
2: إبرام 17 تعاقدا تصديريا مع الصين بقيمة 168 مليون دولار لتصدير منتجات منها الجلود والكتاب وقصب السكر.
3: سموتريتش يؤكد أن مخطط الاستيطان في منطقة إيوان يأتي لإجهاض مشروع إقامة دولة فلسطينية بمحاذاة القدس.
2: زوارق حربية إسرائيلية تطلق النار باتجاه ساحل مدينة غزة.
3: دوي انفجارة شديدة في العاصمة الأوكرانية كييف بعد هجمات روسية بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية.
2: أسعار النفط العالمية تواصل خسائرها متأثرة بأزمة مضيق هرمز والحرب الأمريكية الإيرانية.
3: ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات على الحدود بين نيبال وإقليم التبت الصيني إلى 165 قتيلا وأكثر من 1000 مفقود.
2: النادي الأهلي يمد تعاقد لاعب الفريق مروان عطية حتى عام 2030.
3: المدير الفني للزمالك معتمد جمال يؤكد أن جميع مباريات الدوري صعبة ويعرب عن سعادته بالفوز على البنك الأهلي.
2: امبابي يسجل هاتريك ويقود ريال مدريد لفوز كبير على سوسيداد بأربعة أهداف مقابل هدف في الليغا.
3: للمرة الأولى مصر لطيران توقع اتفاقا مع نادي برشلونة الإسباني لتكون شريك الطيران الحصري الرسمي لفريق النادي العالمي.
2: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
3: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني nujumfm.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
4: عيش الأغاني.
5: نجوم FM على كيفك.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل لنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة، المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
3: نخش في الموضوع على طول.
2: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده، متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
4: شكلك فاهم يا نصر.
2: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
3: حضرتك فاهم؟
2: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وأنت قيم وصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث
0: كروت. الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: سيداتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
6: وشوطة من بعيد حلوة، جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول ج

وخطر

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثانية عشرة ظهرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: مصر تدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مركزا تابعا للأنروا في القدس المحتلة.
2: قافلة زاد العزة رقم 266 تدخل إلى قطاع غزة عبر بوابة معبر رفح الفرعية وتحت إشراف الهلال الأحمر المصري.
1: وزير الخارجية ونظيره الروسي يبحثان في اتصال هاتفي التطورات الإقليمية وتطورات الأزمة الروسية الأوكرانية.
2: وزير الخارجية يبحث مع نائب وزير الخارجية الأمريكي تطورات العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وأهم الملفات المشتركة.
1: وزير الري يتابع جهود تعزيز التكيف المناخي والرؤية المتكاملة والمستدامة لإدارة السواحل المصرية.
2: وزارة التعليم العالي تعلن نتائج تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق وبدء المرحلة الثالثة السبت القادم.
1: إبرام 17 تعاقدا تصديريا مع الصين بقيمة 168 مليون دولار لتصدير منتجات منها الجلود والكتاب وقصب السكر.
2: النادي الأهلي يمد تعاقد لاعب الفريق مروان عطية حتى عام 2030.
1: المدير الفني للزمالك معتمد جمال يؤكد أن جميع مباريات الدوري صعبة ويعرب عن سعادته بالفوز على البنك الأهلي.
2: إمبابي يسجل هاتريك ويقود ريال مدريد لفوز كبير على سيديداد بأربعة أهداف مقابل هدف الليغا.
1: للمرة الأولى مصر للطيران توقع اتفاقا مع نادي برشلونة الإسباني لتكون شريك الطيران الحصري الرسمي لفرق النادي العالمية.
2: نهاية موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

facebook.com/@nugumfm. انتوا مع نجوم الكاسيت على النجوم FM.

للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
1: نجوم اف ام تي في.
3: تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.
4: انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: مصر تدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مركزا تابعا للأونروا في القدس المحتلة.
2: قافلة زاد العزة رقم 266 تدخل إلى قطاع غزة عبر بوابة معبر رفح الفرعية وتحت إشراف الهلال الأحمر المصري.
1: وزير الخارجية ونظيره الروسي يبحثان في اتصال هاتفي التطورات الإقليمية وتطورات الأزمة الروسية الأوكرانية.
2: وزير الخارجية يبحث مع نائب وزير الخارجية الأمريكي تطورات العلاقة الاستراتيجية بين البلدين وأهم الملفات المشتركة.
1: وزيرة التنمية المحلية تتابع الخطط الاستثمارية للقطاع البيئي بالوزارة.
2: وزير الري يتابع جهود تعزيز التكيف المناخي والرؤية المتكاملة والمستدامة لإدارة السواحل المصرية.
1: وزارة التعليم العالي تعلن نتائج تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق وبدء المرحلة الثالثة السبت المقبل.
2: إبرام 17 تعاقدا تصديريا مع الصين بقيمة 168 مليون دولار لتصدير منتجات منها الجلود والكتاب وقصب السكر.
1: انطلاق مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في الأول من سبتمبر بمشاركة أكثر من 20 عرضا مسرحيا من مختلف دول العالم.
2: حمزة عبد الكريم يستعد لأول مباراة له في الدوري الإسباني مع برشلونة خلال لقاء منتظر مع أتلتيك بلباو اليوم.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: يا حبيبتي ذاكري
4: اتعبي.

أهلاً أهلاً بيكو. صباح الفل، صباح الهنا والسعادة عليكم جميعاً. أنا معاكم نجوى إبراهيم على نجوم FM 100.6 ونجوم FM TV التردد بتاعها 11900. بنتواصل مع بعض كل يوم خميس من 1 لـ2 الظهر في بيت العز مع بعضينا، وبستقبلكم وبرحب بيكم. وبعد كده نفس الكلام بنذيعه تاني على التلفزيون يوم السبت من 4 لـ5. صباح الفل يا ميدو. ميدو بقى جاي من البلاج على هنا على طول. اه والله، ومسمر بقى وعامل شغل جامد جدا جدا هايل. كل سنة وانت طيب، كل سنة وكلكم طيبين، و بمولد النبي والأجازات ودخول المدارس قرب وكل الحاجات الحلوة دي، ودايما تسعدوا بصحتكم وعافيتكم ورضا البال والراحة. كل ده أنا بجهز نفسي بقى عشان أقول لكم حلقة النهاردة إيه. إحنا بنسمع على السكتة الدماغية، السكتة القلبية، السكتة المش عارفة إيه. النهاردة هنتكلم على السكتة الزوجية. أيوة، ألا وهو الطلاق المفاجئ. الطلاق المفاجئ ده هو الحقيقة مش مفاجئ خالص، ده شغلانة بقى كبيرة قوي قوي، عايزة ساعتين في البرنامج ده. مثلا يعني مفيش حاجة بتحصل فجأة، بيبقى لها مؤشرات مش مقدمات. في فرق بين المقدمات والمؤشرات. المقدمات اللي هي تاخد لها أسبوع ولا حاجة، كل يوم خناق، لا، ده مش بنتكلم عليه، ما اسمهاش السكتة الزوجية. لكن اللي هي المؤشرات، بصوا بقى المؤشرات. نمرة واحد بس عايز أتكلم، أنا حاطة كده نقط وأقول لكم. عارفين اللمبة الليد؟ أيوة، اللي قلت لكم عليها. أيوتين، اللي هي لما بتمسكها كده مهما كانت منورة طول الليل وطول النهار، تمسكها كده ما بتلسعكش، وبتبتدي بعد سنة، سنة ونص، سنتين، تلاقيها بقت لمبة سهاري من غير ما تحس، وابتديت انت تتعود ان انت ايه ده، هيدينا ضلمة ولا ايه كده. هي دي المؤشرات، بتدي لك مؤشراتها، ما بتبقى مش على طول تروح تك اللمبة اتحرقت، لا. طيب عرفنا ده، انما فيه يقول لك بعد 20-30 سنه جواز يتطلقوا. والله، بس انت ما خدتش بالك. يا نهار ابيض، بعد 30 سنه، يا عيني يا ربي. لا، بعد 30 سنه انت ما خدتش بالك. في هشاشه في العلاقات الزوجيه، هشاشه في الزواج ذات نفسه هو شخصيا. وبعدين عايز اقول برضو حاجة مهمة قوي قوي، انه عدم المعرفة سعادة في حد ذاتها. وده انا بخبط في الكلام على الفيسبوك والتواصل مش عارفة ايه والسوشيال ميديا والبتاع، احسن حاجة ما تعرفيش ولا تاخدي منها نصايح ولا منها اي حاجة. ومش بقول كده عشان نتفرجوا بس على ماما نجوى، لا، نقوا. الواحد بينقي الجوافة، مش هتنقي الحياة. ايه الحاجات الحلوة اللي تفيدك وايه الحاجات اللي تضرك، احنا بنخلي بالنا. وبعدين ما تمشيش بقى ورا انه هو للزوج. وراء كل عظيم امرأة، ايه يعني وراء يعني هو بياخد، يعني المفهوم ده انا نفسي غيره. جنب كل عظيم امرأة، جنبه هي سنده، بيسند عليها. انا لما بشوف المنظر ده هقول لكم انا بحس ايه. الراجل لما بيتانجج، هو اللي متانجج ومراته قدام، بتخض. بحب قوي الست هي اللي تتانجج كده هو في جوزها، وتبقى هي اللي ماشيه وراه. ايه يعني، هي بروتوكول، اتيكيت، حاجه كده. انما هي بتدل على اشياء، بتدل ان الراجل بيبقى في المقدمه خطوة. وتلاقيه برضو يبقى ماشي مثلا هو على اخر الرصيف او نازل في نهر الشارع، تبقى هي على الرصيف نفسه، عشان لو جات عربية هتشيله هو بعد الشر، يعني بعد الشر. فهو بيخلي باله.
دي حاجات برضو مؤشرات تخلي بالك منها. طيب في حاجة تانية بقى اللي هو الحاجة المفاجأة، مثلا أما يبقى الجواز العلاقة فيه تيوبلس، يعني ما فيهاش تفرقع الكاوتشة، لما الكاوتشة تفرقع أو تتخرم بتبتدي تنزل وممكن تمشيك 30 كيلو أو 10 كيلو أو فبتدي لك مؤشر أنا نمت. إنما الأربع فرد فجأة دن دن دن يروحوا نازلين، يبقى أنت ما خدتش بالك بقى. لا دي حادثة، والحادثة بتبقى على سهوة بالفعل. أنا كل ده بقوله لكم علشان نشوف إيه اللي إحنا هنستعد له. مثلا يعني نيجي للهشاشة الزوجية، هم جماعة اتطلقوا، يا نهار أبيض ده بقالهم 10 سنين، هم جماعة اتطلقوا بقالهم 30 سنة، ويبتدوا الناس تستغرب. محدش يستغرب ليه؟ لا يمكن هتعرف الحقيقة. الباسورد بتاعت العلاقة الزوجية بين الراجل ومراته ما يعرفهاش غير هو وهي بس. وعلى فكرة هي بتبتدي من باب الشقة وباب قط النوم. الاستقبال، انت جيت شفت بقى اولادك، شفت المش عارف، جبت اللي انا قلت لك عليه، وضرب بوز. البرود بقى اللي جوه قط النوم، مش بتكلم انا كلام، بتكلم كلام علمي اجتماعي واضح جدا. يعني انت لما بتخشي اوضتك دي، هل بتقعدي تتمكيجي قدام جوزك؟ طيب لما بتدخل الحمام، هل بتخشي الحمام قدام مراتك؟ لما انت بتخشي الحمام بتخشي قدام جوزك؟ في حاجات بتبقى حاجات شخصية، ما ينفعش دي أسرار. أنا بعمل كذا وبعمل كذا، بتغسل سنانك، بنغسل سنانا، ليه؟ وقلنا قبل كده، فاكرين لما قلت لكم ما ناخدش على بعض قوي؟ هي دي. وقلت لي يسلم، وازاي ما ناخدش على بعض؟ ايوه ما تاخدوش على بعض، ما يبقاش بالشتيمه والضرب والزق. ما هو الزقه الجامده دي هتقلب البنيه في الخلقه نفسها. فالموضوع عايز اقعد اشرح فيه كتير قوي، ازاي العلاقه بتقع منك من غير ما تحسي، اللي هي الجلطه. ضروري في يعني في صمام مش شغال، في شريان مسدود. هتشغلي بقى تشوفي ايه الشريان المسدود. هل في تواصل؟ هل انت مصاحب مراتك؟ اسكتي بقى، النهاردة حصل كذا كذا، معايا ولد اسمه ميدو بيجي بقى يتكلم على سفيان ابنه ومبسوط بيه وبيلعبه وبمراته مش عارفة ايه، وانا مش عارفة ايه، وتحكوا لبعض. وانت نفس الحكاية بتكلميه، احنا اصحاب مع بعض. انما هيبقى عندك اصحاب برا البيت وهو عنده اصحاب برا البيت، يبقى مفيش بينكم اي حاجة غير ان عملتي الاكل، رحتي ماما جاية، هنروح عند ماما، كلام ناشف قوي. احنا عايزين بقى نزيت المسائل نزيت المسائل، عارفين لما يبقى الشباك او الالوميتال مش رايح جاي، تمسك صابونة وتعملي كده هو بالصابونة عشان يجري. ده انا اكتشفتها قريب من 2-3 سنين وشغالة معاه هايل. بس طبعا ميدو علشان هو قاعد منتبه جدا ولابس سماعات، فين اي سماعاتي؟ البس سماعتي في الفصل. نطلع فاصل ونرجع مع بعض تاني، يلا بينا.

0: وابراهيم برعاية البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه مع بيت العز مع نجوى ابراهيم برعاية البنك الاهلي المصري. بنك اهلي مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام في
2: اهلا اهلا بيكم. نكمل بقى الكلام ونفصفص الايه حلقه النهارده، السكته الزوجيه. علم النفس بيقول ايه بقى؟ مش ماما نجوى بتقول ايه؟ علم النفس بيقول حاجه مهمه جدا، اهم حاجه انك تدققي قوي في الرسائل ما قبل اللي بيحصل. يعني الحادثه معروفه، تيك تك حادثه، دي الحادثه وسننها كده. انما الحاجات اللي هي الانفصاليه دي ما بتجيش على سهوه خالص. وبرضه نخلي بالنا انه الزواج عقد، عقد مش عقد، ده لو 10 سنين كله عقد، انما عقد. انت بتكتب عقد، انت بتروح الشغل كاتب عقد، انا كاتب عقد، في بنود، في بنود وفي اخد وعطى فيها. طيب اول حاجه او اول مؤشر هتخلي بالك منه هو انقطاع الخناق. يا سلام احنا ما بقيناش نتخانق خالص، يا سلام الهدوء الخطير. تعالوا نشوفوا بقى في الكتاب بيقول ايه. لما الخناقات تقل او تختفي خالص والحياة تبقى سمنة على عسل. تعالي بقى حبيبتي، الحقيقة طبعا العتاب والخناق معناه ان الشخص مهتم، هو انا باخد ودي ليه؟ انت بتعمل كده ليه؟ انت هاتني كده، انت وديني كده، لا انت ما جبتليش، انت ما رديتش ليه؟ الاخد والعطا بتبقى هي الحياة، زي ما بيقولوا ملح وفلفل، لا هي اخد وعطا. كويس؟ يبقى لسه في امل عندك او عنده، ولسه فارق معاه اصلاح الحال. الاشارة بقى لما الراجل يبطل يعاتب، يبطل يشتكي ويقول لك على مشكلة، خلاص يا حبيبتي اللي تشوفيه مش فارقة براحتك. يا نهار أبيض، لو سمعت شوية الكلام دول خلي بالك بقى وقرون الاستشعار وترطقي ودانك، لأن هو استسلم مش فارقة معاه، بيبص على مشروع تاني، عقد تاني، حياة أخرى. كويس؟ تاني حاجة، النظرة الاستعلائية أو الإزدراء أو القرف. يا نهار أبيض، لو أنت حسيتي أنك لما بتتكلمي اللي أنت بتقوليه ده ولا فاهمة حاجة ولا عارفة حاجة، بس عمالة تتكلمي ولوك لوك لوك لوك، وإيه اللي أنت لابسة ده؟ ده وحش قوي عليك، ومالك عاملة كده ليه؟ وأنت تخنتي زيادة عن اللزوم؟ هو أنت بترغي قوي؟ هو انت فين اللي مش عارفة ايه؟ فين الريموت على طول في ايدك؟ هو انت مش واخده بالك من نفسك ليه؟ كل ده النظرة الاستعلائية دي والازدراء ده، بيقولك الازدراء الاديان ده في حبس كلابوش. لما يجي الزوج يحصل له ازدراء، يعمل ازدراء لمراته او مراته تحصل لها نفس الحكاية جوزها، والله انت زي قلتك. ازاي واحدة ست تقول جوزها انت زي قلتك؟ ده انت ما بتصرفش، ده انت حتى ما بشوفكش، ده انت حتى بترجع متأخر. اول ما بتحصل الحاجات دي الاشارة انه بيتريق على كلامك. هتخشي لي بقى في الفكاهة؟ هتخشي لي بقى في حمادة سلطان؟ هتخشي لي في النكت؟ لا، خلي بالك، خلي بالك ان المعنى ان التعاطف والاحترام دول لو ماتوا يبقى مشكلة خلاص، ما بقاش في اخد وعطا. في كمان الحاجة اللي هي هنبحلق عينينا قوي قوي قوي ونخلي بالنا منها قوي قوي قوي، لما احنا كنا بنتكلم احنا وي احنا احنا احنا مع بعضينا، احنا هناخد بعضنا بقى ونروح ويك اند، نروح عند ماما، احنا بقى هنخلي بالنا الشهر الجاي هندفع كذا كذا، احنا بصي يا حبيبتي هنخلي بالنا بقى يا سارة ان احنا نروح كذا كذا، وانت معاكي كام وانا حوشت كام، احنا حلو ماشي كلام. يا سلام. السلام عليك يا نينا، مساء الخير يا نينا. اول ما يقول لك انا، او اول يا حبيبي ما هي تقول لك انا، انا بقول لك، او انا عايزه، او انا، وتحصل الفرديه ان انا لوحدي، ده خلاص، ده اللي هو الريد فلاج، العلم الاحمر او الكارت الاحمر، ده خلصت. يعني الكلام على المستقبل ما بقاش له اي معنى خالص، هو لوحده، أنا ومن بعد الطوفان. آخر حاجة وهي مهمة، مش آخر حاجة قوي، اللي هي الجفاف العاطفي. والجسدي. دول لو حصل فيهم نشفوا وباظوا ما يتصلحوش، لازم لهم تزييت، يعني يروحوا بقى لإيه، للتوكيل، بابا وماما. ولو ان في حاجات لو انت اشتكيتي لماما فيها او لبابا وتروحي تتصلحي تاني، تفضل ماما شايلة لجوزك العمر كله. فاكر لما انت هنت بنتي وقلت لها مش عارفة ايه، وروحي عند امك ويبقوا قاعدين سمنة على العسل ونسيته، بس ماما مش هتنسى. ففي حاجات تخلي بالك منها قوي قوي. اول ما يرجع كان في زمان حضن وبوس، ويا حبيبي يا حياتي انت جيت يا عينيا، لا لا لا لا لا. اول ما يخش هو عدى من جنبك، انت ايه، انت هنا، عامله اكل، طب انا نازل. ايه ده، ده مش بيت، ده ما حصلش القهوه. طيب مفيش لمسه حنيه، الراجل كسر الرابطه العاطفيه، او الست كسرت الرابطة العاطفية، مسكتها كده اهو تشك. عارفين اقعد القصب كده او القلم تشك. في حاجة تانية خالص بقى، اللي هو لما تلاحظي، او كمان انت تلاحظ، اللي هو اللوك، تحس ان هو بيحاول يستعيد شبابه. يا اختي كميل، أيوة والله بيستعيد شباب. يبتدي بقى يغير الحلقة بتاعته، يبتدي يحط سلسلة في إيده، سلسلة في رقبته، مش عارف جاي بها منين دي يا حبيبي، لا أصل مرات صاحبي بنتها بتعمل وبتبيع غوايش ولابس غويشة وقاعد. رايح فين يا عبدو، يا عبد الله، يا ميدو، رايح بقى. أنا رايح الجيم. يا جيم كده، أيوة رايح الجيم، وكل يوم رايح الجيم، حاجة جديدة، عايز تطلع عضلات ليه ده؟ الاهتمام المفاجئ للشكل ده علامة خطر، سواء ليك أو ليها. المعنى جاله ليه؟ لأن هو حاسس إن هو غير مرغوب فيه، هو كده على بعضه كده هو، مش ما ما مش لازمها، أو مش لازمه، مش هشتري، لا. فبيروح بقى يظبط نفسه في حتة تانية، وبيسمع كلام حد تاني. طيب في كمان ان هو عاوز يعمل حاجة، اللي هي انا مش هعمل اي حاجة غير ان انا اسلم عليكي بس، لا لمس، لا حضن، لا مش هستعمل غير قط السفرة او المطبخ، واي حاجه تانية، حتى اوضه الولاد لو عندكم بيبي ولا حاجه، شعبولة القله قاعد بيبوسيهولي، اكل، هو حرارته نزلت، طيب باي بقى، باي بقى. حاجات لا يمكن انت متخيله ان هي فجاه تبص تلاقي قال لك انت طالق، او انت تقولي له انا عايزه اتطلق بكره او دلوقتي. ده مهم جدا جدا جدا، ومهم قوي عشان خاطركم برضو، عشان خاطر ميدو. ناخد فاصل، واي نوت، يلا انت فاهم ولا لا؟

0: بيت العز مع عدنان وابراهيم برعاية البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يعني ايه جيمر؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا،
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها جيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

0: تابعونا على youtube.com/@nogumfm. انتوا لسه مع بيت العز مع نجوى ابراهيم برعاية البنك الاهلي المصري. بنك اهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يا اهلا اهلا وسهلا. نتكلم على السكتة الزوجية مش المزعية. انا باخد فاصل كل شوية بسكت. لا ما بسكتش, باخد ودي بقى مع ميدو وبعدين بعتين لك بقى سلامي وتحياتي لميدو. السلام لأستاذ ميدو. أستاذ ميدو في كمان علاء, بحبك كماما نجوى, كلامك كله حكم وخبرة حياتية عظيمة. السلام. محظوظين ان احنا عندنا نجوى ابراهيم يا اختي. بره عندهم اعلاميين بيقدموا محتوى قريب من اللي انا بقوله ده اللي حضرتك بتقوليه, زي ستيف هارفي واوبرا وينفري وناس كتيره هناك, لكن بالنسبه لي نجوى ابراهيم تفضل الافضل بحضرها رقيها وخبرتها وطريقتها الانسانيه في الكلام. يا حاجه جميله جدا, واحد ردت في الروح بيتكلم على السكته الزوجيه. طيب في كمان في طبعا أميرة. سلام عليك يا أميرة, جميلة أميرة, أشكرك يا أميرة, كل سنة وانت طيبة حبيبتي. في كمان 0099, كل سنة وانت طيبة وبخير وصحة يا ماما نجوى. حمادة المصري, كل سنة وانت طيب وبأحسن صحة وأحسن خير. حسن علي بيقول لي على فكرة حضرتك شاطرة جدا في تمثيل الزوج والزوجة. شاطرة جدا في التمثيل. طيب أشكرك جدا جدا جدا. تعالوا بقى نشوف حاجة لذيذة جدا اللي هي بيسموها PTSD اللي هي Post Traumatic Stress Disorder. Stress Disorder, تعالوا من أول Post, أيوة, Traumatic Stress Disorder اللي هي PTSD اللي هي اضطراب ما بعد الطلاق أو ما بعد هي مش حادثة, ما بعد الصدمة. فدي بيتعالجوا فيها, لازم اللي هو الفراق ده بيبقى صعب جدا جدا, وخصوصا ما يبقى بعد 20 سنة ولا 30 سنة, لكن لأن هو بيبقى نتيجته البني آدم غير استغفر الله العظيم بقى العمر. طيب تعالوا نشوف المصدوم ده يعمل إيه. يخرج خروج آمن من الصدمة, بمعنى إنه يا إسلام المخرج كده مظبوط. طيب أوكي. السماعات دي لذيذة قوي, سامعني؟ طيب شوفوا بقى في حاجة

اللي في العجوزة 13 في 13. لازم لازم الواحد يعرف ويتشطر ويتعلم ويتمرن كويس. ودايما بقول لكم نروح بقى يعملوا كشف، يعملوا اختبارات الزواج، اختبارات الحمل، اختبارات كده، تيست تيست. ماليزيا بقى عندها حاجة لذيذة قوي قوي. انت مش هتتجوز في ماليزيا من غير ما يكون معاك يا حبيبي رخصة جواز، زي رخصة القيادة كده ان شاء الله. مش انتوا رايحين هتقعدوا على الدريكسيون؟ ما دي شقة صغننة، العربية ده بيتك صح، والبيت ده بيتك، فانت اللي بيقود الست والراجل الاتنين في البيت العز بيقعدوا على الدريكسيون عشان يمشوا الحياة. فمعاهم هناك، انت معاك رخصة زواج، هتروح في اي حتة بقى زي الباسبور، يبقى في ايدك رخصة القيادة، رخصة الجواز، البطاقة التموين والبطاقة العائلية. خلاص، ده مهم قوي قوي قوي. طيب، كل واحد اللي بيقول انا جوزي فجأة قال لي انت طالق، يا حبيبتي انا في اول الحلقة قلت لك الموضوع له اشارات وتمهيدات، فنفتح عينينا كده ونبحلقها ونطرطق ودنا ونشوف اللي بيحصل. في ناس يقول لك الراجل عينه زايغة. لا، مش كله، في ستات عينها زايغة كمان. إذن البشر عندها الإنسانية اللي فيها أو التركيبة الهوية بتاعت البشر موجودة، الخير والشر موجودين، انت بتشغل الشر في ايدك الشمال وايدك كده يعني. فممكن جدا مش بس الراجل اللي هو عينه زايغة وبص بره، والست برضو نفس الحكاية. ممكن بقى تقول ايه، شفت كوس فلانة جاب لها كذا كذا كذا، وبعدين هي وحشة وهو قمر وشعره مسبسب وناعم ومش عارف ايه ولا عضلاته. طب كويس، انت لله لله لله لله، هي بتقول لك كلام حلو، ما تنتبه، هي مش بتبص بص بص له. هي بتقول لك على حاجة اعملها. يعني في اساسيات المناقشة والاخد والعطاء يعني. وخلي بالك انه الاخد والعطاء ده اتنين، يعني لازم ما اتكلم حد يرد عليا، انت بتردوا عليا بتاع ده اتقفل تاني، مش فاهمة اللي هو ده كبر ولا طول ولا جبنة، احنا بقى عندنا فلوس كتير قوي في المحط. ايوة، فين ده اهو، شفت بقى ده. لا، ولو كمان قاعدة كده، فين القاعدة بتاعته، بيقعد كده. طيب اوكي، سلام عليكم يا ماما نجوى، ربنا يسعد حياتك ويرضى عننا ويرزقنا يا رب، امين يا رب. انا خالد ابو المعارف من السويس، اهلا وسهلا، اهلا اهلا اهلا اهلا. في كمان ماما نجوى منوره بيت العز، اهلا وسهلا، وبيسلموا عليك، بيسلموا عليك. ايه ده كله، ايه ده كله، ايه القلوب دي كلها، انا وصال من ليبيا، اهلا يا وصال، يا ميدو يا جامد، يا سلام. كل سنه وحضرتك طيبه يا ماما نجوى، بحبك جدا، معجبة بجمالك الخارجي والداخلي وروحك جدا جدا، كل خميس بستناكي. سلمي على ميدو الجميل، ميدو فرحان بفوز الزمالك. يا راجل، زملكاوي؟ بس باين عليك. ايوه. دي حاجة حلوة على فكرة، ما تقلقش. عايز ايه؟ عايز تاخد فاصل؟ مش هديلك، مفيش فواصل دلوقتي، استنى بس شوية من النبي عشان خاطري. تعالوا نشوف في السكتة الزواجية حول العالم. اوعى تفتكروا من السكتة دي بتيجي هنا بس بعد 10 سنين، هناك ده بره، لا ده بره بتقعد بقى مستنياله سنة ورا سنة ورا سنة ورا 10 لغاية لما يتملين، يبقى من يرير ومن يردير، تقول له اتطلق بقى وتاخد نص فلوسه، 50% من فلوسه واملاكه وكل حاجه هي داخله على الحكايه دي. في بلاد تانية
ما ينفعش فيها لا خلع

لازم الست هو عايز يطلقها، لازم هي الست توافق، تقول له انا مش موافقة انا اتفرج على مسلسل. الست دمها تقيل وهو عاوز يطلقها، قالت له ابدا انا كده لغاية لما اموت. اول لما ماتت بعد 30 سنة اتجوز اللي هو كان بيحبها. حاجة يعني زلاحف، زلاحف النينجا، زلاحف النينجا. هنشوف اوروبا مثلا، هتلاقي في بلاد كتيرة جدا جدا البنت اللي هي بتخطبه هم مش بيتخطبوا، هي بتخرج من البيت بتروح الجامعة في ولاية تانية او في بلد تانية، عندها روم ميت سواء بنت او ولد، اتنين تلاتة اربعة بياخدوا شقة مع بعضهم، يعني نوع اخر من الحياة. هل احنا نقدر نعيش الحياة دي؟ ما تهيأليش، هنبقى غير قادرين، لان المصري والمصرية الشعب المصري عاطفي. يعني ان شاء الله باذن الله مع روميت ضروري هيتجوزوا وهو ما حلتوش اللضة. وطبعا انا قلت لكم قبل كده يعني ايه لضة، صح؟ اللضة اللي هي بتاع كوين كده زمان قوي قوي مكتوب عليه الله ضامن، فبقى اسمه اللضة، يقول لك انا هشتري باللضة، انا ما معيش غير اللضة، هو ده الله ضامن. كوين كده تروح تشتري بيه كل حاجة، كل حاجة، كل حاجة تخطر على بالك. ونفسي قوي اللي يخطر على بال ميدو دلوقتي، طبعا نفسه في فاصل، فاضل لنا ايه، فاصل واحد زي بعضه. شايفه يا نينا؟ مساء الخير يا نينا، يلا نطلع فاصل، يلا وماله، انا ما عنديش اي مانع، انت كويس قوي قوي.

0: العز مع نجوى إبراهيم برعاية البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا معرفش.
1: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
1: اسئلة زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
5: ايه ده؟
6: ما تبصليش، أنا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 رأس.

0: mix.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع بيت العز مع نجوى ابراهيم برعاية البنك الاهلي المصري. بنك اهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام في.
2: اهلا وسهلا. ده الفصل الاخراني اللي هو 8 دقائق للربع خمسة. حاضر. عمرو مالك من اسوان بيستفيد جدا من كلام بس هو ما اتجوز. علاء من الامارات بحبك يا ماما نجوى. انا كمان يا علاء. تعالوا بقى نشوف حاجة لطيفة جدا في السكتة الزوجية زي ما قلت لكم في العالم. هقول لكم مثالين. مثال الاولاني اللي احنا اتخضينا منه جدا الا وهو طلاق بيل جيتس. بيل جيتس ومراته اسمها ميليندا بعد 27 سنة جواز. فاكرين من شوية لما قلت لكم بتستنى تسيب الحبل تسيب الحبل لغاية بقى ملياردير بعد المليار مش عارفة بعد المليار قد ايه ايه انا مش عارفة. بيل جيتس اداها نص الثروة وخلع. في كمان لما نعرف واحدة ممثلة برضو مشهورة جدا اسمها نيكول كيدمان حاجة جميلة وعظيمة جدا جدا كانت متجوزة كيث أوريان ده مطرب برضو عالمي. بعد 19 سنة تيك تاك اتطلقوا والفلوس تيك تيك تيك تيك. طيب لما نشوفهم هم دول بقى اللي هم نقعد نقول يا وإيه الشنطة أم مليون 2-3 مليون جنيه وإيه العقد الألماس اللي هي مش عارفة مين وإيه الساعة اللي أنتوا اللي ما يعرفش يقول عدس. حقيقي الضغط النفسي المستمر دول ناس قاعدين كأنهم قاعدين عارفين اللي حل البريستو بيبقى فيها بخار يتكثف يتكثف يتكثف يتكثف وبعدين لغاية لما ما تلاقيش فيه البخار طلع المية خلصت خلصت بح. فالضغط النفسي والانسحاب ما بيفرقش لا من غني ولا من فقير لا من حلو ولا من وحش. قول اللي قولك ايه اصل المخدة ما تشيلش اتنين حلوين لا المخدة بتشيل كل حاجة لغاية الحشرات يعني ما مش مهم عندها. المهم ان احنا نخلي بالنا على نفسنا وازاي ان احنا نتعامل مع بعض. احدث حاجة في العالم جوجل ترند اللي هي اليابان وانجلترا اكبر اتنين دولتين في الدنيا بيخشوا على جوجل يدوروا ويبحثوا على الديفورس الطلاق. ازاي اليابان ده يعني لو عدت من جنبي مش عارفة ايه ما يقومش سحلية. الانجليزي يقول لك ده انجليزي ده مبارد لا ابدا هو انسان. مش بيقول لك ايه الفرق بين البني ادم والانسان. البني ادم اللي هو احنا انما انا انسان لانه انا اخدت شوية ميزات واكتسبت شوية ميزات انسانية بقى عندي حب وعواطف واحساس واولاد وزوج وامهات وعيله وبيت عز ده حاجه كويسه جدا. طيب في الاخر خالص بقى عشان تبقوا عارفين مفيش علاقات بتتصلح لوحدها. انسوا والله مفيش حاجه بتتصلح لوحدها لازم لها صيانه من الاول خالص من بدري بدري من قدام باب الشقه وقت النوم الاثنين دول. بس انت ماشيه تقولي اصل قلب الراجل اقرب ايه اقرب طريق لقلب الراجل لمعدته يا فرحتي. لا مشاعره ابتسامتك الحلوه هدوءك. وانا مش بكلم بس الستات والرجاله ده في رجاله يعني يطفشوا بلد. فالفكره ايه الانسان هنا الانسانيتك فين. او كلنا بني ادمين ده رجل ذكر وانثى اوكي انما فين انسانيتك هي التعامل والتين معاملة. طيب قلنا ان العلاقات مش بتتحسن لوحدها عايزة مجهود عايزة وعي، عايزة إرادة، عايزة حب، شوية حب. انت يا حبيبي كل يوم رايح الجيم وانت رايح تعملي يوجا ورايح تعملي شفايف القطة، يعني اهتمي برضو انك يبقى عندك الميزات الحلوة اللي بتحافظ على العلاقة، ألا وهي التعامل. عاملني كويس، عاملك كويس، لكن عاملني كويس وانا ما عاملكش كويس، لا غلط. لازم يبقى فيه التعامل زي الحب، يبقى متبادل. لازم الحب يبقى متبادل. مين اللي بيشيل الليلة بقى؟ الأطفال. نصيحة من ماما نجوى، انت حضرتك وحضرتك هتفضل أب وهتفضلي أم طول العمر طالما عندك ولاد. اتطلقتي ما اتطلقتيش، اتخانقتي اتضربتي عملتي، خلوا بالكوا على كلمة أم وأب. لو ما فيش حاجة اسمها زوج وزوجة، نحفظ قوي قوي على اللقبين دول، لقب الأم ولقب الأب. أنا بحبكم جدا وبحترمكم، أنا عارفة أن الحب والاحترام ده متبادل. كنت معكم نجوى إبراهيم على نجوم FM 100.6 كل يوم خميس من 1 لـ 2، ومن عيد تاني نفس الكلام ونفس الحدوتة على تلفزيون فقط من 4 لـ 5 بعد الظهر. تبصلي كده مبروك على الزميل. ماشي ميدو، نطلع فاصل؟ لا نطلع نروح ونتكلم. تمام، إلى اللقاء، باي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثانية ظهرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: مصر تدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مركزا تابعا للأونروا في القدس المحتلة.
2: قافلة زاد العزة رقم 266 تدخل إلى قطاع غزة عبر بوابة معبر رفح الفرعية وتحت إشراف الهلال الأحمر المصري.
1: وزير الخارجية ونظيره الروسي يبحثان في اتصال هاتفي تطورات الإقليمية وتطورات الأزمة الروسية الأوكرانية.
2: وزير الخارجية يبحث مع نائب وزير الخارجية الأمريكي تطورات العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وأهم الملفات المشتركة.
1: وزيرة التنمية المحلية تتابع الخطة الاستثمارية للقطاع البيئي بالوزارة.
2: وزير الري يتابع جهود تعزيز التكيف المناخي والرؤية المتكاملة والمستدامة لإدارة السواحل المصرية.
1: وزارة التعليم العالي تعلن نتائج تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق وبدء المرحلة الثالثة السبت المقبل.
2: إبرام 17 تعاقدا تصديريا مع الصين بقيمة 168 مليون دولار لتصدير منتجات منها الجلود والكتاب وقصب السكر.
1: انطلاق مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في الأول من سبتمبر بمشاركة أكثر من 20 عرضا مسرحيا من مختلف دول العالم.
2: حمزة عبد الكريم يستعد لأول مباراة له في الدوري الإسباني مع برشلونة خلال لقاء منتظر مع أتلتيك بلباو اليوم.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني.
3: نجوم FM على كيفك.

أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم

0: 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا يا ولد.

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: بتقولي أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة.
0: عشان الوقت بفلوس.
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى
0: علي. استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وحسم الخطوات، رارارا
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على كيفك.

أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثالثة عصرا على نجوم اف ام، أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة التربية والتعليم توضح أن المادة الاختيارية بالصف الثاني بنظام البكالوريا لا تؤثر على الكليات المتاحة. وزارة التعليم العالي تعلن نتائج تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق وبدء المرحلة الثالثة السبت المقبل. وزير الكهرباء يتفقد أحد مصانع المفاعلات النووية الصغيرة في روسيا ضمن زيارته الرسمية ويلتقي عددا من المسؤولين الروس. وزير الخارجية ونظيره الروسي يبحثان في اتصال هاتفي التطورات الإقليمية وتطورات الأزمة الروسية الأوكرانية. وزير الخارجية يبحث مع نائب وزير الخارجية الأمريكية تطورات العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وأهم الملفات المشتركة. وزيرة التنمية المحلية تتابع الخطة الاستثمارية للقطاع البيئي بالوزارة. وزير الري يتابع جهود تعزيز التكيف المناخي والرؤية المتكاملة والمستدامة لإدارة السواحل المصرية. إبرام 17 تعاقدا تصديريا مع الصين بقيمة 168 مليون دولار لتصدير منتجات منها الجلود والكتان وقصب السكر. انطلاق مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في الأول من سبتمبر بمشاركة أكثر من 20 عرضا مسرحيا من مختلف دول العالم. حمزة عبد الكريم يستعد لأول مباراة له في الدوري الإسباني مع برشلونة خلال لقاء منتظر مع أتلتيك بلباو اليوم. انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد، وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام، نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي جي معادكم مع اتفقنا مع مريم أمين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الخير واهلا بكل مستمعينا وكل مشاهدينا وحلقتنا الاسبوعيه حلقه اتفقنا. في البدايه اسمحوا لي ان انا اهني كل الساده المشاهدين كل مصر وكل الامه العربيه بالمولد النبوي الشريف. يا رب كده كل ايامكم تبقى خير وتبقى بركه وتبقى سعاده وحلاوه مولد وكل اللي انتوا عايزينه. كل سنه وحضراتكم طيبين. برحب بميدو معايا على الميكسر كمان زكا ميدو. وبفكركم طبعا بأرقام التليفونات بتاعتنا 3835022 ده رقمنا الأرضي و 015-59-55-1006 ده الواتساب. برحب بيكم في العربيات، برحب بيكم من خلال الابليكيشن اللي بتوصلنا لكل مستمعي نجوم اف ام في كل الدنيا، وكمان برحب بيكم بكل اللي بيتفرجوا علينا على شاشة نجوم اف ام تي في وبيحبوا ان هم يستمتعوا بالمحطة صوت وصورة مع التكييف، عشان أكيد التكييف في اللحظة دي بيبقى مهم. نعم العربيات برضو فيها تكييف، بس تكييف البيت كده بتحسسك قاعد راحتك كده مرحرح، ده لو أنت مش على البحر طبعا، بس في الابليكيشن بقى على البحر تسمعون عشان إيه نبقى معاكم في كل وقت. زي ما تعودنا مع بعض وزي ما أنتوا لسه متعاقبين طبعا، ولو إنه والله أنتوا الحلقات اللي فاتت كانت التليفونات بتاعتكم خطيرة، دايما بظبط شعري معاكم على الهواء، دايما لازم اطلع الاقي حاجات لازم. ما علينا، انتوا فهمتوا الحكايه بقى عامله ازاي. الحلقات اللي فاتت كنتوا حلوين، يعني كان في تليفونات وكان في مداخلات قويه ومن القلب وخليتوني كده اسامحكم شويه على حته الحلقه المفتوحه. فهنرجع بقى للحلقه المفتوحه ان شاء الله من سبتمبر باذن ربنا. هو في سبتمبر حاجات كتير هترجع، المدارس رجعة. مش عمري ما بسأل الطلاب أخباركوا إيه، جاهزين ولا لأ، دايما بسأل الأهالي أخباركوا إيه، جاهزين تمام، عاملين حسابكوا على كل حاجة، اشترينا كل حاجة للأولاد من أول الجلاد لغاية الحاجات التانية الكتير اللي بتطلب دي 900 كلينكس والمش عارف إيه وكده، اشترينا الحاجات دي. يعني تفاؤلا كده نقول يا رب عام دراسي محترم وحلو، والولاد فيه يكونوا مبشرين وينجحوا وتكونوا دايما فرحانين بيهم. موضوعنا النهاردة موضوع ظريف لطيف خفيف، يمكن مش بيلفت النظر ليه كتير، بس يعني دايما في وسط حبة ناس كده تلاقي حد، يعني دايما في وسط حبة ناس تلاقي حد عنده الصفة اللي أنا هتكلم عنها النهاردة، واللي هي في الأول بتحس إنه هو كده بيحب يبقى بالطريقة دي، وبعد كده بتحس إن الموضوع على اللونج، يعني على اللونج ران، بتحس إنه لأ كده يعني كده كتير، كده أوفر، كده استهلاك للطاقة، كده يعني إيه الهدف من إن أنا في كل مرة ألاقي نفسي داخل في هذا النوع من أنواع النقاش. وهي فكرة الشخصية اللي بيبقى عندها المكابرة أو المجادلة في كل شيء وأي شيء. الشخصية اللي بتكابر دي، أولا خلوني أقول لكم على حاجة، هي بتبقى شخصية في الأول بيبان إن هي عندها حجة وبيبان إن هي عندها منطق، ويمكن بنسبة ما في بعض الأشياء تكون صح، بس في النسبة الأكبر من الأشياء الشخص اللي بيفضل يكابر ويجادل والحوار معاه مش سلس، متمسك جدا برأي، ممكن في أغلب الأوقات بيكون رأي غير سليم، غير صحيح، غير مقبول، غير منطقي، فبالتالي بندخل في إزاي هنمنطق اللا منطقي. يعني هي دايما المجادلة والمكابرة بتيجي من فكرة أنا صح، أنا اللي أنا بقوله صح، حتى لو هي معلومة طايرة ملهاش أي ثوابت ملهاش أي دلائل، بس وانس إن هي طلعت من بق الشخصية دي هو بيعتبر إنه هيبقى من العار لو طلع إن اللي هو قاله ده مش صحيح. ما يقدرش أبدا. الشخصية اللي بتجادل وبتكابر على كل صغيرة وكبيرة بيبقى عندها من جواها فكرة انه لا انا ما طلعش غلطان، لا لا لا انا عارف انا بقول ايه. ممكن بقى تاخدنا معاه لبلاد مش عارفة ايه، لمجرد انه مش ممكن يعترف ان انت صح وهو غلط. ده استهلاك للطاقة رهيب، لان هي بحاجة بسيطة جدا في الامور الطبيعية مع الاشخاص السوية، اللي هي اكيد كلنا عارفين ان احنا مش طول الوقت صح، اكيد احنا عارفين ان احنا وارد اكون سمعت جزء من معلومة مش كل المعلومة، فاللي انا قلته يبوظ الليلة خالص لان انا ما قلتش الحاجة الصح كاملة. فلما حد يلفت نظري اللي هو ايه ده بجد، يا نهار ابيض، انا كنت فاكرة، طب كويس ان انتي قلتي لي، تخلص هنا، خلصت. حد قال لي المعلومة السليمة، حد انا بثق فيه، مش حد برضو بيوديني ورا الشمس يعني، قال لي المعلومة السليمة، اكبر ليه، أجادل ليه، أنا كنت غلط، الناس قالوا لي صح، شكرا. نستلم بقى الموضوع من هنا، نستلم الحقيقة اللي احنا بنتكلم عنها أو الموضوع اللي بنتكلم عنها من النقطة دي، لكن لا أصل مش عارف إيه بتاع، بيبقى شيء صعب جدا، بل بيوصل لدرجة النفور. محدش عايز يتكلم معاكي بقى، محدش عايز يتكلم معاك، مش هدخل في المناقشة دي، أنت صح وأنا غلط مثلا. فتعالوا نتكلم مع بعض على الشخصية دي، وأتمنى لو الشخص على فكرة بيبقوا عارفين، الشخص اللي بيجادل واللي بيكابر هو من جواه عارف إنه هو نقطة في بحر الحقيقة، يعني هو مسك في ديل الحقيقة وعمل منها قصة تخصه ومكمل بقى فشر. يمكن يعني ساعات بنوصل للفشر، المهم إن إحنا ما نطلعش غلط. فدي بتبقى بقى حبال طويلة قوي، اللي عنده طاقة عليها ربنا يكرمه، اللي ما عندوش وعنده استعداد ان هو يعترف انه بيكابر يسمع حلقتنا النهاردة، واسمع منكم برضو، لان هي ليها علاجات كتير. واوله من البني ادم طبعا يتكلم مع نفسه او يراجع نفسه. 3-8-3-5-0-22 ده رقمنا الارضي، و 0-15-59-55-1006 ده الواتساب. مستنياكم على فكرة المكابرة والمجادلة في الغلط بتوصلنا لإيه. في انتظاركم.

0: الشاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه؟ وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زيها صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن ايه سواء انا يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات؟ هو ايه المشكله؟
0: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عمال التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
0: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
3: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه.
1: في اسهل من كده؟
4: مصلحه الضرايب المصريه بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
5: التوليفه مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الافلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الاثاره، الرعب، الرياضه والعلوم بكل انواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض اسرار ورا الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤيه للحياه بزاويه جديده. هكون معاكم في التوليفه كل اسبوع على نجوم فن. احمد مراد.
6: التوليفه مع احمد مراد كل يوم ثلاث من الساعه 8 للساعه 10 بالليل برعايه ايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راديو.
7: يا حبيبتي ذاكري.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا النجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه مع اتفقنا مع مريم امين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ثلاثة ثمانية ثلاثة خمسة صفر 22 ده رقمنا الأرضي وزيرو 15 59 55 1006 ده الواتساب. ولسه بنتكلم معاكم على فكرة الشخصية اللي بتستهلك مننا طاقة كتير جدا في حكاية المكابرة وخلاص. أنا كنت بقول إن هي بتبقى في حتة هي جاية من مكابرة اللي هو بنكابر يعني بنعند في وقت كبير. ممكن كمان تبقى مع العلم داخليا كده بشكل معين ان انا عارفة ان انا بكابر في موضوع بنسبة 70% انا غلطانة فيه، بس هكابر. انا بقى هعمل كده يعني. اوعى تفتكروا ان اللي بيكابر ده ما بيبقاش عارف من جواه ان هو بنسبة كبيرة مش صح، بس هي خلاص اكن ايه طريق واخدته انا مش هرجع فيه. ليه؟ انا معرفش يعني، انا بحاول اعرف معرفش. ويمكن كلنا في بعض الاوقات على فكرة بنبقى ساعات بنكابر، جزء منها للكرامة، في ساعات بتبقى كده مكابرة للمكابرة اللي هو ايه، انا خدت قرار وبعد ما طلعت طلعتين تلاتة ستبس كده في القرار اللي انا واخداه ده انا اكتشفت ان انا غلط، بس انا من كتر ما انا مش هقدر اقول بعد ما كلهم قالوا لي ده غلط وانا اقول لهم لا لا لا ازاي، تمام يا بنتي بلاش، انتوا هتعرفوا اكتر، انا عارفه مصلحتي. فجاه كل كلامهم بيجي في اللحظه اللي انا بكتشف فيها ان انا فعلا انا الطريق ده غلط والستبس اللي خدتها ما كانش المفروض اخدها، والمفروض ان انا مع اول يوتيرن اكون راجعه، بس انا شايله هم اللي مستنييني بقى على اول الطريق دول اللي انا كبرت معاهم وقلت لهم لا انا صح انا تمام. مكابره بقى اللي هو لا لا لا انا تمام انا في الطريق وانا بدور على يوتيرن، لا لا انا قربت اوصل وانا من جوايا بعيط، انا ايه اللي خلاني اخد الطريق ده من الاساس. فبتبقى في سنه عند للكرامه، وعايزه اقول لكم اكتر هي عند للايجو، الإيجو اللي بيودينا كلنا في لحظات كتيرة جدا في 60 داهية، الإيجو اللي بيخليك تكابر واللي هو لا أنا صح، لا أنا مش راجعة، لا أنا عارف أنا بعمل إيه. كلمة أنا عارف أنا بعمل إيه دي كده دي ده سلوجن في بعض الأوقات مع بعض الشخصيات للكوارث. أنا عارف أنا بعمل إيه دي، افهم إن في حيطة داخلينها لابسينها بوشنا كده يعني، مش لانه خلاص بتبقى العند قفل، وموست بروبابلي كمان بيبقى الايجو بتاع اللي هو انا مش هينفع اقول لهم ان انا غلطان، لا انا مش، بعد ما قعدوا يقولوا لي يا بنتي فكري يا بنتي طب احنا مستعدين نعمل معرفش ايه، بس بلاش تعملي العند في الارتباط مثلا. كام مره الناس اللي حواليكي والناس القريبين منك واللي بيخافوا على مصلحتك واللي عندهم كده بصيرة بيبقوا كاشفين ان الشخص اللي انت بتتكلمي عنه ووهمانة جدا جدا ان هو احسن الناس قالوا لك بلاش، انتوا مش فاهمين حاجة. وطبعا بقى في حاجات اللي هو ايه دي بتغير مني ودي من نفسنا ودي شكلها هو عجبها ودي معرفش ايه ودي ايه، ونكابر ونكابر ونكابر ونكابر ونخسر ناس ونعمل وبتاع، ويطلع في الاخر هو كان لازم ما يتبصلوش، بس كبرنا علشان في وقت من الاوقات ده اوبشن كويس، في وقت من الاوقات بحب والحب اعمى، في وقت من الاوقات لا ما انا مش هينفع خلاص بقى. انا في ناس بتدخل ساعات بتكابر اللي هو في جواز اللي هو ايه هجرب بقى وما نفعناش هنتطلق، الكبر بيوصل، المكابرة والمجادلة بتوصل لغاية كده، وكل الاصوات التانية دي بتبقى ميوت خلاص اللي هو انا فعشان اقول لهم ان كل اللي انتوا قلتوه كان صح، ده طلع كذا وطلع كذا وانا كان لازم من اليوم الفلاني من قبل ما نمشي في البروسيس بتاع الارتباط، وانا كان اصل من قبل انا هقف الموقف ده وهقول للناس انا كنت بعند، انتوا كان معاكم حق، طب هودي وشي من الناس فين؟ فبالتالي كارثة. المكابرة دي بتودي صاحبها في كارثة في أي قرار. بس طبعا الأفظع هو الارتباط، لأن ده قفل ضبة ومفتاح. حتى لو في طلاق، بس ده يعني البني آدم بيدخل بنفسه جوه أوضة مصفحة، ومع أن المفتاح معاه، بس هي خانقة، هي سجن، لأنه أنا عانت على توقيت بسرعة، يلا هتجوز بسرعة وخلاص، يلا مش مشكلة، أنا عارفة أنه هو بخيل وأنه هو نمام وأنه هو فشار وأنه هو فاشل وأنه هو بقى مش مهم بقى خلاص، عنده ميزات، ونفضل بقى نكابر ونقنع في نفسنا، وهو ما ينفعش. بس قصاد أن أنا مش هقدر أقول أن أنا غلط وأن أنتوا صح، تفضلوا بقى شوفوا النتيجة بتبقى عاملة ازاي. معانا تليفون. فبتبقى المكابرة في المصير، محدش بيدفع فاتورتها غير الشخص نفسه. معايا محمد. ألو،
2: مساء الخير.
1: مساء النور يا محمد، أهلا وسهلا، ازيك؟
2: الحمد لله كله جميل. أنا اسمي سميح مش محمد، معرفش بقى.
1: معلش، هو كان في اسم مكتوب من الحلقة اللي قبل كده او من البروجرام اللي قبل كده على الشاشة. ازيك يا سميح، عامل ايه؟
2: الحمد لله كله جميل، انت اخبارك كويسة؟
1: الحمد لله كله.
2: انا ببقى سعيد جدا بسماع صوتك. انا بقالي يعني سنة ما شاركتش معاكم، او يعني يمكن اكتر من كده او اقل من كده، مش متذكر بالظبط.
1: يعني انت تنورنا دايما، وانا اللي ببقى مبسوطة ان انا اسمع صوت الناس اللي بقالهم فترة ما كلمونيش.
2: شكرا جدا والله. انا بحاول اتصل كتير كل خميس، ده بيبقى عندي يعني انا اسمع في مريم امينه، انا بتابعك من 2017 تحديدا.
1: يا ربي.
2: بس ساعات بقى انا ما عنديش كل، يعني لما بتصل مثلا مشغول كده، فبجل الحلقه دي، وبقى بعد كده بقى يبقى بحط في دماغي ان انا
1: اديك معانا النهارده، وخلينا نستغل التليفون في انت عايز تقول ايه. ايه رايك في الموضوع اللي انا بتكلم فيه النهارده؟
2: والله هو الموضوع كويس جدا، انت كل موضوعات كمريم شابوه صراحة.
1: يا رب.
2: انا انتبهك بقالي كتير جدا صراحة. يعني انا عايز اقول ان انت عندك وعي ملحوظ.
1: يا يعني رب.
2: حابة تقديمي حاجة، وانا حاسس ان انت برضو في حاجة عايزة تضيفيها بالنسبة للإعلام، وانت مكانتك كبيرة جدا بالنسبة للإعلام. يعني انا شايف ان انت مثلا تكوني في مكانة، طبعا مع احترامي الكامل لكل شبكة في نجوم اف ام، انا بحترمهم، بس انا برضو يا مريم لما بسمعك بحس ان عندك وعي وصفة ملحوظة، وعايزة تقولي حاجة، عايزة توصلي رسالة صح.
1: بحاول والله، بحاول.
2: دي حقيقة فعلا انا بكتشفها، وانا برضو ببقى قاعد اسمعك ان الحلقة دي بتتكلم على موضوع الطاقة واستنزاف الطاقة من الناس الآخرين والكلام ده.
1: المكابرة، الناس اللي بتفضل تكابر وتجادل وتكابر وتجادل، مع ان الصح باين او المنطقي باين او اللي فيه يعني درجة من الإيجابية باين، بس احنا بنكابر في الغلط، او بنكابر في قرار مش ألطف حاجة، او في فكرة، او في موضوع، او في اي حاجة بطريقة مش منطقية. يعني
2: أنا عايز أقول لك إن في مصر كل حاجة، يعني في مصر تحديدا ما حدش بيهتم بالعقل زي ما بيهتم بحاجات تانية. أنا ليا تجربة في كندا سافرتها، حقيقي الناس هناك يعني بصي ممكن يوم أعدي كده من غير أصل نظرات، بس مش كلام يعني نظرات تعبيرية كده. بس هنا في مصر هم مجهدين على الفاضي، تقريبا على الفاضي، مش عشان حاجة معينة. وهم برضو يعني في مصر انا عايز اقول ان هم حاطين يعني بيمسكوا البعض على الواحدة على فكرة فاضية. يعني انا بشوف ان الخناق اللي يستاهل مثلا خناق على دين، ما عنديش مشكلة في الكلام ده، يعني وصل معي مثلا حد عايز يوصل رسالة دينية تفيد الناس ماشي، انما خناق بسيط وليكن على امور مادية مثلا، امور مادية دي انا ما بحترمهاش جدا يعني الصراحة، لان الفلوس برا مصر بتتعامل بطريقة غير طريقتنا خالص. يعني
1: بس انت ليه في كلامك يعني بتتكلم في العام او في المطلق؟ هو في كده وفي كده، يعني هي مش مصر كمصر في العموم او في الجامعة، هي ممكن في بعض الناس وانا اقدر اوافقك في ان في بعض النماذج من او بعض الاطياف من الناس ممكن طريقتها بقت مختلفة عن النورمال المتعارف عليه، طريقة التفكير طريقة، لكن مش الكل، بدليل ان انا وانت هو بنتكلم مع بعض وعندنا حاجات احنا رافضينها في سلوكياتنا وعايزين نصلحها.
2: بالظبط بالظبط. بس انا بختصرك الموضوع ان هو بالنسبة للسلوك، بمناسبة السلوك، اي حد يعني اي حد اتبهدل في منطقة معينة مش هي مش هي مش هيعيش فيها. يعني كان في مثل بيقول ايه، البلد التي جعلتك مريضة يوما ما اتركها وغادر. يعني اي مكان انت بتوجعي فيه لازم تغيريه، مش هتيش فيه ولا تطلعي فيه ولا تبقي كويسه فيه.
1: مش شرط. ليه؟
2: فانا والله
1: هي دي مقوله متقاله يعني ولا دي؟
2: لا فعلا مقوله بقول لك على قدر ارتباطك.
1: طب ما احنا جالنا مثلا كورونا هنا واحنا قاعدين هنمشي كلنا؟ مش هينفع. ما احنا هي في حاجات انا بحس ان في امور علشان اقدر اسيب مكان انا موجوده فيه، ان انا اكون ان انا عارفه ان انا مش هعرف اكبر، لكن اعيا امرض اختلف او بتاع.
2: لا انا معاكي في الكلام ده.
1: اه
2: تغير المكان كويس ايجابي يعني.
1: بالظبط يعني. لكن ودايما عايزه اقول لك على حاجه سميح دايما، ودي يمكن خدت من الطاقه بتاعتي كتير، ان انا بقيت بعرف افصل بين مكان لغلاوه عندي وبين اشخاص وافراد ممكن ما اعبرهمش تاني بعد كده. بس دايما المكان ما باخدش عاطل مع باطل. يعني ما اقولش مثلا لو انا عندي مشكله مع ميدو ما اقولش نجومه في امدي كلها انا مش عارف، لا انا عندي مشكله مع ميدو بس.
2: بالظبط.
1: ربنا ما يجيبش مشاكل طبعا يعني، بس يعني اقصد انه الحكايه ما بتبقى دايما، التعميم ده بيودينا في مشاكل كتير جدا وبيدخلنا في غلطات في كلامنا.
2: هو بص يا مريم، خلاص الكلام، العلم نور. انا حقيقي العلم، القرايه والتثقيف والعلم، انا عايز الناس تقرا في كل المجالات، عايز الناس تقرا في يعني تقرا وتوعى، لان اللي جاي يعني اللي جاي هيبقى بالصدق كل حته مش في مصر بس، يعني اللي جاي هيبقى في تطور. النهارده في الصين بيقول لك في الروبوت بتاع المرور ده مش انسان، ده روبوت، يعني روبوت بيقفك كده ودخلك واشاره، مش بني ادم.
1: شفتوا روبوت؟ روبوت.
2: يعني ده وصل التطورات عندهم حته حلوه خالص. بس الناس تتوعى والناس تتثقف والناس تقرا والناس تقرب من ربنا كويس. ربنا لازم يكون ليه دور كبير تحديدا هنا في المكان في مصر، لازم يبقى ليه دور كبير ولازم الناس تبقى اهدى من كده. حاليا في يعني شايف في منازعات وفي صراعات على امور، انا شايف المفروض يبقى الدنيا اهدى من كده. الدنيا بره جميله خالص جدا جدا جدا، هناك ما فيش اي صراعات، بسيطه صراعات ايجابيه كلها.
1: انا بضم صوتي لصوتك في ان الناس لازم تبقى هاديه، نحاول ناخد الأمور ببساطة، نحاول نشوف الحاجة الحلوة في كل موضوع. أنا بشكرك يا سميح جدا على تليفونك وأسمع صوتك مرة تانية.
2: والله جدا، وأنا سعيد بسمع صوتك ده، وربنا إن شاء الله ما يجيب أي حاجة وحشة
1: في
2: الدنيا كلها في خير
1: يا رب.
2: وإن شاء الله بإذن الله مش هتبقى أول مكالمة بإذن الله يعني.
1: لا هستناك تاني إن شاء الله.
2: مداخلة تانية، أنا عندي حاجة شخصية برضو عايز أقولها، بس خليها بقى الخميس الجاي.
1: انتظارك أي وقت دينا. تحت أمرك.
2: الله يخليك.
1: شكرا شكرا
2: شكرا ليك.
1: بشكرك بشكرك. من اكتر الحاجات اللي احب تاني ااكد عليها فكره يعني دي هعمل لها حلقه بقى لوحدها، لان هي ساعات بحس ان هي طبعا غير مقصوده، الناس لما بتتكلم من قلبها بتتكلم، وساعات بحس ان هي بتتكلم كمان للمصلحه. يعني اللي عايز يشوف هنا البلد احسن حاجه دايما ممكن بيدخل في مقارنات، لانه هو دايما عايز ياخد الحاجة الحلوة اللي من بره يحطها لك هنا، وعايز السيستم اللي موجود بره في حتة معينة نفسه ان هو يطبق هنا. فبتبقى من باب المحبة ومن باب انه الناس عايزة تشوف بلدها احسن بلد، وهي فعلا من احلى البلاد اللي في الدنيا. لكن ساعات، وهو ده اللي يمكن كان قصده يقوله سميح، ساعات فعلا بيبقى فيه بعض الناس اللي ممكن تدي انطباع في حاجة معينة. مش المفروض ان انا عمم بقى، يعني المشاحنات ايا كانت، المشاحنات ايا كان الموضوع الاساسي بتاعها، وانا هنا دايما ببص على الخلفية الثقافية والمجتمعية والتربوية اللي الناس بتختلف على اساسها. انا ممكن ادخل في خلاف مع حد، بس الحد ده مين ونفضل بقى نقاوح ونكابر ونجادل وندخل بقى بالحجة بالحجة والكلام ده. ساعات بيبقى في مواضيع تتطلب أن تجادل، تتطلب أن أنت تقول كلمتك. لو أنت على حق أنت بتخلي اللي قدامك يصمت يصمت، ولو أنت مؤدب بتخلي اللي قدامك كمان يبقى مش عارف يدخل لك منين، مش عارف يجرجرك لمعركة بتاعته، مش عارف يوقعك في أخطاء. ليه؟ علشان أنت صاحب الحق يا جماعة لما بيكون بيتكلم بيقين وبحق وبمنطق وبسوليد جراوند زي ما بنقول، أو أرض صلبة، الصوت ما بيبقاش عالي، ما بيبقاش فيه قلة أدب في الحوار ولا تجاوز، الكلام بيبقى قليل، الكلام بيبقى قليل. حتى مداخلاتك في الحوار وانت بتتكلم مع حد انت عارف انه كذاب وبيحور، انت عارف ان هو بيتبنى فكرة. خلوا بالكم في ناس كتير بتدعي مثلا الثقافة، يعني هو بيقولك انت لازم، لا عايز الناس تقرأ وكده. الناس اللي بتقرأ بتبان القراية اللي هي قرياها في سلوكياتها، مداخلته في حوار كبير عظيم حتى لو في أدباء وحكماء وفلاسفة قاعدين، المداخلة ليها وزن. المحاور الجيد المثقف بيبقى ممكن يقول كلمة، ممكن تبقى سؤال لا يتعدى مثلا امتى ده حصل بس ويسكت، هل ده اكيد بس، يخلي اللي قدامه ده اكيد انت بتشكك في بس هو ما قالش غير ايه، متأكد من اللي انت بتقوله لانه عنده الحقيقة، عارف هتطلع امتى الكارت ده، عارف هيرميه على الترابيزة امتى، فيسيبك انت تشيط وتعمل حركاتك ومعرفش ايه، لانه هو عارف ان المنطق معاه. المنطق دايما صوته عاقل ومؤدب ورصين، ما بيدخلش في جدالات. حقيقي حقيقي بصوا دايما على الناس اللي بالمشوار وبالأيام وبالسنين وبالفلترة وبالغربلة انت بتستقي معلومة منه، شوفوا بيتكلم ازاي. لو عندك حد في حياتك يعتبر هو الأب الروحي بتاعك، تلجأ له في الصغيرة والكبيرة، في الخاصة والعامة، في الحياة الشخصية والحياة العملية، شوفوا بيتكلم ازاي. هو اللي بيخليك تروح له من غير ما يعمل حاجة. ليه؟ عشان حواره محترم، عشان بيجيب لك الخلاصة حتى لو هو مش متداخل قوي او مش على علم قوي ببواطن الامور اللي انت بتتكلم فيها. ما يعرفش الكارير بتاعك، بيشتغل محامي وانت بتشتغل مذيع، بس انت بتحب رأيه فتروح تقوله ده حصل معايا كذا كذا، هو مش مذيع بس هيديك رأي صح. ليه؟ عشان فكره مترتب، عشان راجل بيعرف ربنا، عشان منطقي، عشان صوته واطي، عشان عاقل، وكل اللي قبل كل ده كمان عشان بيحبك، عشان كده انت بتروح له. الناس التانية اللي بتدعي الثقافة، بتدعي العلم، وبتدعي الفكر، وبتدعي ونعمل ندوات ونعمل معرفش ايه، انت بكلمة واحدة بتحرقه، كلمة واحدة بس تقدر ان انت تعرف ان ده مدعي، وبيقع في شر اعمالهم بالوقت. ففكرة ان انا اجادلك وتجادلني وتدخل معايا في حوار تتطلب حاجات كتيرة جدا، لكن هتفضل تجادل وتكابر، خليك مع نفسك بقى في حتتك، عندك اللي يستحملك بدماغك دي. فاصل وراجعين، خليكم معانا.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm. انتوا لسه مع اتفقنا مع مريم امين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الحقيقه ان انا مبسوطه جدا بمسج جايه بجد حلوه جدا. هو طلب انه نوصل المسج دي ليا. بيقول: انا برايي المتواضع ان احنا كمجتمع عربي عموما مقبل على مرحله جديده عنوانها رفع الوعي وترك الجهل، ومصر للصراحه بالمقدمه في مجال هدم الخرافه وتثبيت ارضيه صلبه نفسيه وعظيمه وشعوريه. القصد هو بناء انسان عربي جديد مرن يتقبل الاخر ويبطل يكابر ويجادل ويدافع عن افكار ميته. وكاتب كلمتين حلوين اشكرك جدا جدا عليهم. انا بشكرك، المسج دي حقيقي تلخيص. وعايز اقولك انا ميدو قال لي ان حضرتك اسمك عزيز وان انت من سوريا من دمشق. تحيه كبيره لاهل سوريا، وانا اهل سوريا يعني

0: يعني بحترم جدا الثقافة بتاعتهم. أهل سوريا كبار، أهل سوريا الثقافة كتير، احتكيت في شغلي وأنا برا مصر بالفنانين والمثقفين السوريين، والحقيقة شفت الفكر ولفت نظري جدا إن الفنان السوري بيكون تقريبا فنان شامل، سواء راجل أو ست، بيغني وبيرقص وبيمثل وبيقول شعر ويعني قصائد. دايما كنت بقولها في شعوب تقولك وعلى رأي المثل معرفش ايه، في سوريا خدت بالي ان هما بيقولك وكما قال الشاعر، فسوريا فيها عبق التاريخ بشكل كبير جدا. اللي حضرتك بتقوله يا عزيز هو ده اللي حاصل، ومش هتصدق انا لمساه في مين، انا لمساه في الجيل الصغير المنفتح على العالم بشكل أكبر من أي جيل فات، وربنا يحرسهم ويحافظ عليهم من لعبة التكنولوجيا في مخهم. بس هم عندهم مخ جديد، ده اللي أنا بشوفه. يعني الولاد الصغيرين ما نستهترش بيهم أبدا، لأن دول ممكن يظبطوا لنا العالم بتاعنا كله. عندهم فكرة أنه المنطق لازم ياخد وضعه في اللي أنا بعمله، حتى في لعبة أنا بلعبها، يعني مش كده، مش هلهلي، مش لا، في اقناع، لازم تقوله انت بتتكلم في ايه، ولازم يقتنع الطفل الصغير، وبيبان عليه لما يكون مبسوط ان انت احترمت عقله واقنعته عشان يبتدي يفكر في اللي انت بتقوله ويطبقه. لكن انا قلت كده، يعني قلت كده هتسمع الكلام. طبعا في وقت في التربية لازم نقرص شوية، بس اقصد الولاد الصغيرين تحس انه في لحظه من اللحظات انت هجيب بنتك او ابنك وتقول له بص بقى انا عندي الموضوع الفلاني، انا مش عارف افكر، تفتكر اعمل ايه؟ والله هتوصل لكده حتى لو هم اطفال صغيرين، لان زي ما قلت لحضراتكم هم طالعين عايزين يغيروا. هو جيل بتاع تغيير، بتاع ان انا عندي الحضاره بتاعتي، انا عندي التاريخ بتاعي، انا فخور جدا ان انا انتمي للبلد الفلاني او للبلد العلاني، وخصوصا في المناطق العربيه. اوعوا حد يشكك او يلعب في ثوابت ان احنا كبار، اوعى حد يشكك او يلعب في ثوابت ان احنا بدايات الحضارات اللي اثرت في الشعوب كلها، اللي بيرجعوا لها دلوقتي، ان كان في الطب، ان كان في الهندسه، إن كان في الفلك، إن كان في الجغرافيا، إن كان في الاختراعات. إلا ما يكون في اختراع، أنا هتكلم بشكل فيه يعني تحيز شوية لحضارتنا إحنا، إلا ما يكون القدماء المصريين عملوا، ولغاية دلوقتي إحنا واقفين قدام أسرارهم عطلانين. أدي العلم ودي التكنولوجيا ودي الأبحاث وطلعنا القمر وبتاع، حد عرف الهرم ده اتبنى ازاي؟ ما حصلش. ليه؟ عشان دي ناس مش عارفة. كان نفسي انتمي لهذا العصر، مش عارفة. أكيد كنت إنساها بقى إنسانة أخرى، يعني أكيد لو أنا بنتمي للقدماء المصريين في وقتهم، أنا بنتمي لهم، بس قصدي لو أنا عايشة معاهم مصرية قديمة كده، أكيد كنت هبقى في حتة تانية. مهم، يعني أقصد إنه اللي حضرتك بتقوله أنا شايفاه، وشايفة تطور كمان ناس من الكبار، ناس من سننا وأصغر شوية وأكبر شوية، بقوا دلوقتي بيجتهدوا اجتهاد كبير جدا عشان يكونوا نسخة أفضل من أنفسهم، مبنية على علاقة قوية جدا بربنا وإيمان ويقين، مبنية على أن أنا بشغل مخي وما باخدش بالحاجات كده أمر مسلم بيه، لأ مخي يشتغل والصح يبان والغلط أبعده، الترايل والأرر اللي شغالين على طول، الضمير، الإنسانية، الحكمة، البصيرة، في كمية حاجات عوامل بتشتغل على أن أنا أكون بني آدم أنظف، أحسن، أرقى. معايا أم محمد على التليفون. ألو.
1: ألو، ازيك يا مريم؟
0: أهلا وسهلا يا فندم، أهلا بحضرتك.
1: ازيك يا حبيبتي، عاملة إيه وحشاني؟
0: أهلا بحضرتك، أهلا بيك، يا رب يخليك، اتفضلي.
1: أنا بستنى الحلقة بتاعتك يعني كل خميس.
0: يا رب يخليكي، من ذوقك.
1: كنت بستنى لحد الآن بستنى الحلقة بتاع السبت اللي كانت بتيجي على القناة الأولى. أنا مش بشوفك دلوقتي بتيجي.
0: لا، ما أنا بقتش موجودة في البرنامج ده.
1: يعني مش هنشوفك تاني على القناة الأولى يا مريم؟
0: هتشوفيني هنا على نجوم اف ام.
1: والله كنت بستنى الحلقة بتاعتك
0: حبيبتي، ده من ذوقك، والله من ذوقك. انا اتمنى ان اللي انا عملته في الكام حلقة دول يكونوا كانوا عند حسن ظنكم.
1: انا بسلم عليك وبحبك جدا
0: يا رب يخليك.
1: والله بستنى اشوفك في الحلقة
0: حبيبتي،
1: تجيب لنا الفنانين نشوفهم. ربنا يوفقك
0: يا رب.
1: خير يا رب
0: يا رب يا رب. ميرسي على ذوقك يا حبيبتي، ميرسي، وكل سنة وانت طيبة ومولد نبوي شريف. ميرسي يا حبيبتي
1: يا مريم،
0: ربنا معاكي. ميرسي يا فندم،
1: كل سنه وانت طيبه.
0: وانت بالصحه والسلام، وانت بالصحه والسلام يا حبيبتي، ربنا معاكي يا حبيبتي، ربنا معاكي. فنرجع للكلام اللي انا كنت بقوله، فكره ان احنا كل واحد فينا يكون بيحاول يوصل لنسخه الطف واحسن لخيره ولخيره مع غيره، ما حدش هيعملها لك دي. فأستاذ عزيز أنا بشكرك جدا على مسج خطيرة في كل كلمة أنا وقفت عندها، فعلا كل كلمة ليها معنى وأبعاد. فأنا بشكرك أن حضرتك لامس ده، وربنا يقوينا ويقويكم ويقوي كل الأمم اللي عندها تاريخ كبير أن هي تفضل صامدة قصاد تغيرات كتيرة جدا بتحصل. احنا فاصل؟ فاصل؟ طيب فاصل وراجعين، خليكم معانا.

الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 راس.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا يا

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الرابعة عصرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: إسرائيل تشن ضربات جوية في عدة بلدات بجنوب لبنان.
2: وزارة النقل تعلن بدء التشغيل التجريبي لثمان محطات بمونوريل غرب النيل أكتوبر المقبل.
1: وزير الكهرباء يتفقد أحد مصانع المفاعلات النووية الصغيرة في روسيا ضمن زيارته الرسمية ويلتقي عددا من المسؤولين الروس.
2: جهاز التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن موعد الاختبار للمتقدمين لشغل وظائف بوزارة الأوقاف.
1: محافظ دمياط يفتتح معرض أهل المدارس للأدوات والملابس المدرسية.
2: غرفة القاهرة تواصل استعداداتها لتنظيم معرض أهل المدارس وتستقبل العارضين.
1: وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه بدعم محافظة الشرقية ب15 تروسيكل كمرحلة أولى للعمل بمنظومة جمع المخلفات.
2: هيئة الأرصاد تعلن استمرار تأثر مصر بمنخفض الهند الموسمي والعظمى غدا على القاهرة 37 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زور موقعنا الإلكتروني نجوم فأم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فأم. نجوم فأم على كيفك.

0: السبعة. السبعة اتفقنا مع مريم أمين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا مع حضراتكم من جديد، بنبتدي الساعة الثانية ولسه كلامنا مكمل عن المكابرة والمجادلة والمكابرة والمجادلة، وقد إيه الشخصيات دي بتكون صعبة جدا في الحوار معاها وفي مناقشتها في أي فكرة، وقد إيه بيكون في عند في تصلب رأي، في ادعاء معرفة، في منطق غريب بمنطق الأمور علشان يقنعونا بيها، فبتبقى الحكاية صعبة خنيقة. فساعات بتفضل اللي هو ايه، تخيل لما يبقى مثلا من اعز الناس القريبين ليك بس انت مش عارف تتكلم بقى خلاص، اللي هو ايه، لا انا هتفادى الكلام عشان الموضوع ده تحديدا لو اتفتح مش هتقفل. تخيل لو مراتك في البيت عامله كده، تخيل لو جوزك في البيت عامل كده، اللي هو لا يقبل انه هو بالنسبه له ان انت صح، انت انتصرت في معركه، يعني في انتصار في المعركه، فانا مش هسيبك تنتصر. فنفضل مثلا في ناس تطلع من اوضه لاوضه لاوضه وراك، تدخل وراك الحمام وانت بتغسل سنانك عشان تفضل تتكلم في فكره انت خلاص تعبت، انت مش قادر تتكلم فيها، انت عارف الصح بتاعها ايه وبتقوله، والطرف الاخر مكمل في الجدال، فبتوصل في الاخر حته بلوك تماما. يعني معايا وصال من ليبيا. الو.
2: ايوه
1: اهلا وسهلا، ازيك يا وصال؟
2: اهلا وسهلا بيك يا استاذه مريم، كنت حاسه
1: اخبارك ايه يا حبيبتي؟ طمنيني عليكي وعلى ليبيا وعلى اهلنا في ليبيا.
2: كويسين كلنا والله، كل سنه طيبه
1: وحضرتك بالصحه والسلامه، كل سنه وكلكم طيبين يا رب.
2: انا رد عليك واجد، وحشتيني
1: حبيبتي، احنا اتكلمنا قبل كده
2: مره والله.
1: اهلا بيك كتير. اهلا بيك. اهلا بيك،
2: دايما عايزه اعمل مداخله معك بس عارفه انك تختاري يعني حسب كل حلقه.
1: تشرفيني دايما حبيبتي، تشرفيني بتليفونك وبكلامك.
2: والله أنا عارفة أنا نحبك واجد ونستنى في الحلقة متاعك كل ويكند، وأنا أتمنى أنك يعني زي ما أم محمد كانت تقولك فينك فينك فعلا.
1: يا رب يخليكوا، يا رب يخليكوا، ده من
2: فرحانة أهو يعني، وأخيرا حنشوفها تاني وحنشوفها يعني مع تي في وحد محترم واللي اختيارته محترمة والتوبكس والناس اللي بتيجي معك حتى يعني الحلقات للأسف
1: قليلة. حبيبتي تكلمي على التلفزيون؟
2: فأنا كنت فرحانة أنك يعني حنشوفك مرتين.
1: ادعيلي ادعيلي إن شاء الله في القريب يعني أكون معاكم في التلفزيون، بس مش كفاية، مش بتزهقوا مني في الراديو؟
2: لا لا لا لا ما نزهقش منك، لا لا
1: برضو يعني أكيد زهقتكم برضو معايا هنا كتير برضو.
2: مستحيل، عارفه برتاح معاك. عمرو مصطفى كان شغال
1: يا روحي
2: والله العظيم والله
1: يا روحي.
2: يعني الواحد شنو يبي انه يشوف حد كويس.
1: يا ربي يخليكي، ميرسي على محبتكم وعلى ذوقكم وعلى يعني انتوا بتحوطوني وبتحتوني بكلام كبير، كتر الف خيركم والله.
2: بالعكس عليك جدا يعني والله.
1: ان شاء الله اللي جاي يكون احسن، وربنا يوفقني ان انا اكون دايما عند حسن ظنكم واعمل لكم اللي يليق بيكم، لان محبتكم دي كبيره قوي.
2: عارفه شوفي انت.
1: الو الو سمعاني وصال؟
2: سمعك.
1: معلش انا اسفه بس الخط راح. لا انت بتقولي ايه؟ تفضلي.
2: لا عادي، قلت لك مش حضرتك كنت في قناه دبي زمان؟ صح. اول ما طلع الفلاي وكنا نتابعه
1: دي البدايه القويه. أيوة. احلى ايام في حياتي طبعا.
2: وكنت عارفه يعني كنا نشوفه مرات كثيرا، وجهات النظر تختلف بينك وبين زملائك اللي قدموا الحلقه. انا افتكر انه كانوا اكثر من واحد اللي هيك على
1: سوالفنا حلوه. كنا على الترابيزه. أيوة. الواحده سبعه
2: بالضبط. كنتي والله يعني مميزة ما بين المجموعة هذه. أنا تخيلي فكرك يعني مع الشفت بعد زي انقطاع مع الشفت.
1: أنا ده أنت متابعيني من حبة حلوين.
2: والله وبعدين أنا سافرت وكذا ورجعت يعني شفتك من بعد البرنامج اللي في دبي على نجوم. تخيلي يعني قولي من 2016.
1: أنا هنا من 16.
2: أيوة. متابع في النجوم من 13 داهي من 2013. فلا بعدين انا شفتك واو، قلت هذه فعلا كانت كذا كذا، وابتديت انا نجمع يعني. فتخيلي معلمه معايا من ايام التسعينات اعتقد البرنامج كان.
1: لا من 2000 ده 2000؟ كان 2006 2007
2: ايوه من الايام
1: لان انا
2: من الايام هذينا، ويعني مش سهل ان الواحد يجد معلم. احنا كل يوم نشوف مذيعين.
1: انا مش عارفه انت افتكرتيني ازاي، لان انا خطواتي يمكن قليله. اشكر ربنا ان هي ساعات يعني يعني ربنا بيوفقني ان انا اسيب علامه، بس هي انا خطواتي يعني خطوات بتبقى مدروسه فبتاخد وقت شويه مني.
2: عشان كده بتعلم
1: تقريبا يمكن.
2: والله افتكرتك على طول لما شفتك، افتكرتك على طول. دي كانت في وكذا. فانا من ساعتها طبعا متيمه، وانا ما نفوتش حلقه صراحه
1: حبيبتي.
2: ساعات نحط حتى على اليوتيوب لما تفوتني طبعا حلقه لاي ظرف، ونتابع فيك دائما. انا يعني متصله بس انتغزل في حضرتك والله.
1: يا روح قلبي نورتيني يعني وشرفتيني.
2: واحد يقول حاجه ويشكرك. ميوزك تو ماي ايرز، يعني انا اللي كنت عايزه اقول كده يعني نقول كده
1: حبيبتي. حبيبتي طب انت دلوقتي في ليبيا؟
2: في ليبيا.
1: انت في ليبيا. طب انا عايزه اقول لك ان اهلنا من ليبيا كانوا منورين الساحل الشمالي عندنا
2: والله.
1: وتقصي ده يعني بلدكو، يعني احنا لو لو لو مشينا بالعربيه شويه هبقى عندك.
2: صح مظبوط.
1: فجيتي قضيتي شويه ايام حلوه معانا في الصيف في الساحل الشمالي، ولا ما حصلش لسه لغايه دلوقتي؟
2: لا ما حصلش. اتمنى
1: يا ريت. هتتبسطي يعني. جدا جدا يا وصال.
2: اكيد
1: هتتبسطي وهتغيري جو. طبعا البحر بتاعنا البحر بتاعكم، احنا نفس البحر المتوسط.
2: صح.
1: بس
2: صح.
1: حقيقي الاماكن هنا جميله جدا وبتستقبلكم بكل محبه. أكيد. وبكل فرح. وبدل المكان أكيد. الف وطبعا ده بلدكو، فيا ريت لو
2: أكيد.
1: عندك فرصه ان انت تيجي.
2: يعني اكيد ان شاء الله يا رب. دعيلي الاقي فرصه ونجي ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا حبيبتي. واشوفك والله. اشوفك أكيد. لما تيجي مصر هنا تنورينا. اشوفك
2: اكيد هنتواصل معك اكيد والله.
1: حبيبه قلبي ومسي على محبتك وكلامك وصوتك والدفء الحوار كله. اشكرك.
2: تسلمي.
1: شكرا. ربنا معاكي. ربنا معاكي.
2: تسلمي.
1: سلامي لكل اهل ليبيا حبيبتي.
2: مع السلامة.
1: مع ألف سلامة. مع ألف سلامة.
2: باي باي.
1: باي باي. ساعات بتفاجئ بحاجات، بس بحس كده ان هي جاية في توقيت كده يعني. طب في تليفون؟ لا عشان اخد التليفون ده. طيب فاصل وراجعين. خليكم معي.

0: الشاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه؟ وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زي صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن ايه وانا يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات؟ هو ايه المشكله؟
3: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عامله للتصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
3: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
1: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه. في اسهل من كده؟
4: مصلحه الضرايب المصريه بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
5: صوت موتور العربيه تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
6: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
7: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
8: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع اتفقنا مع مريم امين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: معاكم تاني مشاهدينا مستمعينا الكرام على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، لسه مكملة معاكم مريم امين، احنا لسه على الهوا في اتفقنا. بشكر جدا نبيل ناجي على المسج بتاعته. في مسج جيالي اعتقد من السعودية بتقول لي: يا هلا يا مريم، انا يمكن الشخصيات دي بتعامل معاها على طول، بس دايما حاضر ونعم، وباخد كل واحد على قد عقله ومشي اليوم وخلاص. والله اللي عنده الطاقة دي برافو، بس أنا ساعات بحس إن دي حتى دي بتبقى مرهقة. هو كويس إنه ما بندخلش في الجدال، يعني ده كويس، المكابرة والمجادلة. عايز أقول لكم كمان على حاجة، بس كان في مسج تانية موجودة. المكابرة عن حق بتكون مبررات صاحبها إنها بتمس كرامته، أهو صح كده. دي متهيالي بتكون عند مش اقتناع. المكابرة انه من غير حق بتلاقي صاحبها مهموم بشكله ومنظره قدام الناس، شخصية مستحيل تقول اسف او انا غلطان. المكابرة وانت غلط متهيالي بيكون غباء مقنع بالكبرياء. دي رقم اخره 99. عجبني فكرة انه فعلا ساعات المكابرة بتبقى عند وشخصية مستحيل تقول انا اسفة او انا غلطانة، الا بقى لما الدنيا بتتطربق على دماغها يعني. وانا عايزة اقول لكم على حاجة، انه تحديدا في الحاجات اللي بالمنظر ده اللي بيبقى فيها ريسك، ساعات المكابرة بتخلي البني ادم ياخد قرارات فيها ريسك شنيع، ريسك بتضره هي شخصيا. فكرة ان انا يعني let's say مثلا انا مقاسي سمول، ما اقدرش اخد اللارج، اللارج ده هيبقى مبهوق عليا، هيبقى شكلي عبيط فيه. انا لازم يعني لازم امد رجلي على قد الحافي، او ان انا اخد الحاجة اللي تبقى على قد امكانياتي. فكرة ان انا اجازف بشكلي بقدراتي، يعني لما تبقى قدراتي قد كده، مش الشطارة ان انا اخد ريسك بتاع حاجة قد كده لانه هتفضح. وانا بكلمكو يعني في دماغي نماذج وامثلة. فكرة انه انت امكانياتك قد كده، لما اخدت حاجة كبيرة للأسف الشديد، او انت امكانياتك في الحتة دي، فانت بتعنيدي على ايه؟ المكابرة هنا فكرة ان انا تمام، انا لا انا قد الموضوع. طب برونا شطارتكو. يعني فكرة المكابرة والعند في حاجات هي مش بتضر زي ما بقول لحضراتكم غير صاحبها. وللأسف الشديد كمان في حاجات بيبقى فيها مكابرة، بس أنا باخدها إن إيه، بتبقى ممكن إعجاب بآخر، أو يعني تشبه بحد أنا بحبه. في حاجات يا جماعة ما ينفعش نكابر فيها خالص، ما ينفعش نجتهد فيها. يعني ما تكابرش في حتة هي مش مصروفالك، زي مثلا خفة الدم. انت بتكابر في ايه بقى؟ انت دمك مش خفيف، ما نهزرش، ما نستخفش. المكابرة بقى على ان الناس هتضحك زي ما بتضحك مع فلان، والناس هتستظرفني لما افضل اقول نفس الإفيه كل شوية لانه التاني بيقول نفس الكلمة كل شوية وبتضحك كل الناس. فكرة ان انت تبقى زانق نفسك مع شخص كده فانه هيحبوني غصب عنهم وهيستظرفوني غصب عنهم، في حاجات يا جماعة ما فيهاش مكابرة. انت كده بتكابر المنطق، بتكابر الواقع، بتكابر الطبيعة. الأرزاق أنواع، أرزاق ربنا، خزائن ربنا ما بتخلص. الفكر رزق، القبول رزق، الكاريزما رزق، الشطارة رزق، الدم الخفيف رزق، الطلة رزق، انك تسيب تأثير في الناس رزق، قبول الناس ليك رزق، اختيار الناس ليك رزق، احترام الناس انك يبقى مش في ناس بيقولوا لهم ده ليه هيبة، ده رزق. غير أرزاق بقى تانية، الأرزاق المادية، بس في أرزاق لا تقاس بالحاجة الملموسة. في حاجات كده بيقولوا إيه ده ربنا صارف له، اللي ربنا صارفه ده يعني لو مش عندك، لو مش من عند ربنا ومصروف لك، ما هيجي بقى لما أنت ترضى وتبقى إيه بتشتغل على نفسك كده بطريقة إنك تكتشف أكيد ربنا صارف لك حاجة غير التاني. مش لازم تبقى كوبي كوبي كوبي من التانيين، ممكن يبقى صارف لك حاجة تانية، ذكاء، ذكاء إن أنت عندك حلول لمشاكل كتير غيرك ما يعرفش حلها، سرعة بديهة، ده رزق، تلقائية، ده رزق. فيه اكتشف أرزاقك اللي ربنا مديها لك، ما تركز في أرزاق غيرك وتحاول تقلده أو تقتبس شخصيته أو تتلزق في كاريزمته، لأنه هي ما بتجيش كده. ده بيبقوا من بطن واحدة، بيبقوا مختلفين، بيبقوا توأم وبيبقوا مختلفين، واحد يطلع لطيف وظريف وخفيف والتاني غتت مثلا. ليه؟ هي كده، في حاجات ملناش يد فيها. فما نكبرش في اللي مش مصروف لنا. لما ربنا يحب مش معنى انه ما تصرف لناش من اول ما اتولدنا انه مش جاي، لا، ممكن ليه توقيت، ممكن الصرف بتاع ربنا ورزقه لينا يبقى حاجة تانية خالص، مش لازم دلوقتي وحالا. ويعني هي مش بمزاجنا، في حاجات مش بالمزاج، ممكن تبقى موجود كتير قوي ولما تغيب محدش يحس بيك، مفيش اثر، ما عملتش بصمه، مالكش وجود في اي حاجه، في تجمع عائلي، في شله اصحاب، في شغلك، في قرارات المؤسسه اللي انت فيها، انت في العدد، انت في الليمون زي ما بيقولوا، لكن انت مش مؤثر، مش الدنيا هتبقى واقفة عليك لو انت مش موجود، او رأيك مش اللي هو ايه، طب ما نسأل فلان، ما يمكن فلان يقول لنا، لان فلان مخه حلو. ما لطشتش ولا واحدة من دول، بتحاول في ايه؟ ليه بقى عايز تبان ان انت انا مؤثر، انا موجود؟ تكل على الله. احنا ايه، فاصل معنا احمد؟ يا احمد
3: ازيك؟ عامل ايه؟
2: انا اسفه، انا ما ميدو ما قاليش ان معايا تليفون.
3: لا،
2: حسابك بقى مع ميدو.
3: ايه
2: حسابك مع ميدو؟ عشان انا ميدو ما قاليش ان في تليفون.
3: لا، ده انا عايز اقول لحضرتك انا مستمتع بالكلام وبطلب كده على الهواء الاستاذ ميدو يفضل على طول البرنامج.
2: يا ربي يخليك. اخبارك ايه؟
3: ما ينفعش يكون حد تاني غير ميدو بجد، يعني
2: قول له
3: الحمد لله انا تمام. وانا الحقيقه عايز اقول لحضرتك حاجه، انا مش عايز اتكلم في الموضوع بتاع الجدال او المكابره، عشان انا مع احترام لحضرتك ربنا باليني بناس كلها بتجادل، فانا يعني
2: مستوي. يا حرام،
3: مستوي على الاخر. بس انا كتبت اغنيه الحقيقه.
2: كتبت اغنيه عن الجدال والمكابره؟
3: لا والله، انا كتبت اغنيه فيك انت، يعني انا عايز اسمعها. هو كلام طبعا انا لسه ما سجلتش حاجه
2: في انا،
3: ايوه عايز اقولها او اقول جزء منها كده. واغنيه مش كلام بقى، كلام اللي هو العادي اللي احنا بنعرفه ده، لا ده كلام زي نزار قباني كاظم الساهر يغنيه كده يعني.
2: طب بس ده كده هيقولوا ان انت بتعاكسني يا احمد. ده وش كده.
3: لا مش بعكس، بس دي حقيقه ودي حاجه يعني هي نابعه من جوايا، انا لقيت نفسي كده.
2: يا ربي يخليك. ده قلت ايه الحلقه الفظيعه المشتركه؟
3: بجد وبقيتي من الناس والله يا مريم بتديني يعني طاقه ايجابيه طول الوقت، يعني الحمد لله رب العالمين. عايز اسمعها
2: لك. يا ربي يخليك. طب يعني انا مش عارفه احنا كده، طب قول. انا يعني عندي طبعا فضول اسمع واقول، بس عمرها ما حصلت دي، فمش عارفه اودي وشي فين.
3: لا عادي خالص، انت انسانه محترمه ومذيعه، فعملتي يعني انا الكلمه هربان عايز اجيبها اللي هي الطاقه الايجابيه السبوتيف انرجي، لكن النيجاتيف ديت النيجاتيف مش معايا خالص الحمد لله. خليتيني ربنا سبحانه وتعالى، يعني اختي قالت لي، اختي انا دكتوره برضو ومتجوزه محامي، قالت لي لا ربنا بعت لك الانسانه ديت الاستاذه العظيمه دي عشان تعرف قيمتك وتعرف حجمك، وان انت ما تبصش على الصغير والكبير والكلام اللي هو بتاعهم ده.
2: طب قول قول قول.
3: هي الحياه بتقول يا امراه اخذتني من الم عاش كثيرا في قلبي زمن طويل وانا ابكي وانا وحدي ولا احد بيدري مدت يديها جعلتني أعشق عينيها سيدتي أحببتها وأحبتني. معايا حضرتك؟
2: معاك.
3: فالحتة الأخرانية بقى عشان مش قادر أكمل لأني لسه بجد ما سجلتهاش يعني. يسلم قل يسلم قلبك يا عمري ما أحلاك يا مولاتي وأنا معك يا سيدتي وأنت معي. بس يعني بس أنا لحنتها بطريقة
2: أنت بتعاكسني يا أحمد على الهواء مباشرة دلوقتي. دي معاكسة دي معاكسة.
3: أنت حضرتك كنت قلت لي تعالى غني في نجوم FM ونجوم FM لها وزنها.
2: أيوة استنى أنت إيه ده ده من زمان ده من حبة كتير التليفون ده.
3: حاولت والله أكلمك بس في كل ما ألاقي مثلا حد غير ميدو فبيحصل لي كده إيه بقى يعني بيأس بقى أو برده.
2: معلش حقك علينا حقك علينا.
3: لا
2: أنا أنا جميل. أنا متشكرة لك يا أحمد والله على محبتك يعني فرحت قلبي والله. النهاردة الحلقة غريبة النهاردة الحلقة فيها حاجة أكتر من حلوة وأكتر من جميلة يا رب يخليكوا ليا دايما يا رب.
3: يا رب ويخليك لينا انت حد جميل. وعلى فكره انا عايز اقول بس هو يعني تستاهل اكتر من كده بكتير مع ان نجوم اف ام برضو يعني اذاعه وتلفزيون جميله جدا انا بحبها وقلت قبل كده لها بريق كده بيخليني ابقى انا قاعد مستمتع بالحاجات اللي هي بتتعرض ويا ريت بقى الاهتمام يبقى بالطفل في الفتره اللي جايه دي لان بجد الاطفال بقت حاجه صعبه جدا اوفر يعني.
2: حاضر هوصل لهم. وعلى فكرة انت معاك حق لازم يبقى فيه مش بس من نجومة في أم يعني لازم يبقى فيه اهتمام بالطفل أيوه. والطفل بتاع النهاردة الطفل بتاع 2026
3: والله يا أستاذة الطفل بقى عنده وعي مع احترامي ليكي في الخيبة بس
2: لا لا لا لا لا لا لا اسكت ده انا بقعد مع عيال صحابي ربنا يحميهم ويبارك فيهم كلهم. لا ده انا جاهله
3: طبعا الا ما رحم ربي.
2: لا لا لا ده انا بقعد معاهم اللي هو انتوا بتقولوا ايه يا ولاد يعني انتوا المعلومات دي كيف يعني معلومات مش وانا في الجامعه معلومات وانا مذيعه هم بيتكلموا فيها ان هي دي يعني دي اوريدي احنا عارفينها من فتره كبيره جدا.
3: ايوه
2: فلا لا مش كل النماذج صدقني وهتبقى
3: مصر والعالم كله والوطن العربي في ناس كويسه جدا جدا بس انا محتاج يعني انا عايز ادوا فرصه للناس المثقفه يعني تقب شويه وانتوا يعني كل مش عايز يعني عايز اقول ان كل الموجود دلوقتي على الساحه مع احترامي طبعا حاجات كده غريبه مش احنا مش مصر احنا مش كده احنا الحضاره كلها احنا الثقافه كلها. لا بقى في دلوقتي الناس اللي عندها ثقافه الاذى ثقافه قله الادب ثقافه اللاوعي حضرتك كنت بتقولي المنطق يخلوه اللا منطق يخلوه منطق بالعافيه بالاكراه كده. لا لا فمصر جميله مصر جميله وهتفضل جميله هي ايات الله في العالم كله
2: هي بناسها وباللي بيحبها وباللي بيشتغل على ان هي تكون احسن حاجه في الدنيا انا بشكرك يا احمد على تليفونك جدا نورتيني وشرفتني.
3: عشان اخر حاجه هطلبها من حضرتك
2: اتفضل.
3: انا عايز رقم حضرتك وده كل الشرف يعني.
2: دي مش معاكسه عاديه.
3: لا
2: دي معاكسه مع سبق الاصرار والترصد. بس معلش انا اعفيني من حكايه الـ يعني احنا صعب ان احنا ندي تليفوناتنا خالص يعني بس انا موجوده وتحت امرك في اي وقت انت عايز تكلمني فيه.
3: انا فكرت ان انا اجي لجوم اف ام وبحاول اتواصل مع مستر اسامه منير وان شاء الله خير في الايام اللي جايه
2: باذن ربنا. ربنا
3: حد جميل عامله لي طاقه حلوه جدا
2: يا رب.
3: لو مش حضرتك موجوده في حياتي انا كان زمان عملت كوارث الحقيقه.
2: لا لا ربنا ما يجيبش كوارث ربنا ما يجيبش كوارث. بشكرك
3: وبجد انت منوره الشاشه يا استاذه مريم.
2: اشكرك
3: والاغنيه اعملها في حضرتك ان شاء الله وهتنزل قريب باذن الله
2: ان شاء الله. شكرا
3: والله
2: شكرا ربنا معاك الف شكر ربنا يخليك يا رب. احنا ايه احنا خلصنا ولا لسه فاضل فاصل. انا مش عارفه اقول حاجه الحاجات دي بتبقى انا مش عارفه اقول حاجه والله مش عارفه اقول حاجه بس خلوني اللي هعرف اقوله عشان ابقى في سياق الحلقه يعني. اولا بشكرك يا احمد جدا جدا جدا جدا. طيب اللي انا بس عايزه اتكلم فيه طب ايه نطلع فاصل يعني. طيب فاصل وراجع خليكم معايا.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالين جوما فيلم
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة؟

أوبا وهدى الكلام بسمع أكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك أعرف

في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على youtube.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه مع اتفقنا مع مريم امين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: اللي كنت عايزه اقوله قبل ما نطلع الفاصل الاخير هي فكره لما بنتكلم دايما عن فكره الولاد الصغيرين بتوع الفتره دي، العيال الصغيرين مش عارفه ايه، وبرده فكره التعميم، العيال كلها وحشه والعيال كلها ما اعرفش ايه والعيال والعيال والعيال. في حاجه مهمه جدا جدا جدا، لو الام وتحديدا الام، لو الام والاب مش مركزين ان عيالهم يطلعوا نسخه احسن منهم، العيال هتطلع كويسه ازاي؟ اي نموذج انت شايفه كده يبقى ما تركزش عليه كويس، او ما تركزش في الحته بتاعت انه الولد من نفسه يبقى مقيم نفسه. على فكره هي دي بقى لب الموضوع او مربط الفرس. مش بربي صح وغلط وثواب وعقاب والبس اليونيفورم وروح المدرسة ويلا التمرين وعندنا درس، مش هي دي فكرة ان الولد يبقى بيحب نفسه او البنت تبقى بتحب نفسها. فكرة ان الولد ما يبصش على غيره ويقارن ويبقى شايف ان برغم كل الحاجات الحلوة اللي بابا عملها له وماما عملها له، الا ان هو مش راضي وعينه على حاجات التانيين. ازاي اخلي الولد باصص في ورقته؟ ازاي اخلي الجيل الصغير اللي الفلوس عاملة زي بنك الحظ حواليه، بيصرف مصاريف كتيرة جدا وشايفها العادي، مش عارف بابا ومامته تعبانين قد ايه علشان خاطر يجيبوا له القرش ده، انه يعرف قيمه القرش مش ان هي العادي. بنصيف وبنروح وبنيجي واللي انت عايزه عجب عينك هجيبهولك، ولازم تفرح ولازم تعمل، وانت نجحت وهعمل لك وهسوي لك، حلو قوي. بس لازم يعرف قيمة الجنيه ايه، لازم يعرف قيمة الوقت، لازم يعرف قيمة المحبة، لازم يعرف قيمة الصداقة، لازم يعرف قيمة الاكل، ان انا اكل اللي تحطيلي مرميش منه حاجة. في حاجات كتير جدا جدا، البيت الزرعة الأساسية بتاعت العيال اللي في النادي وفي الشارع وفي المدرسة وبتلعب كورة والكلام ده كله، البيت. البيت حلو وركز معاهم هيطلعوا عيال زي الفل. معايا تليفون، معايا مايكل. ألو،
3: مساء الخير يا أستاذة.
2: أهلا وسهلا، أهلا بحضرتك.
3: أخبار حضرتك إيه؟
2: أنا تمام الحمد لله، طمني عليك.
3: بخير والله، أنا مبسوط قوي من ردود أفعال الناس، وكلنا ثقة طبعا ان حضرتك لو في حلقة واحدة في التلفزيون هتعملي الأثر ده طبعا اكيد.
2: يا رب يخليك، يا رب يخليك، يا رب يخليك. انا مش عارفة انتوا عاملين مظاهرة حب النهاردة، غريبة الشكل، انا مش فاهماها.
3: ما هو الفكر ان احنا داخلين نجامل ولا نقول لك اي كلام، مفيش حاجة يعني تجبرنا ان احنا نقول الكلام ده.
2: انا عارفة والله، انا عارفة وباين محبتكم، ربنا يخليكم ليا ما تحرمش منكم حقيقي. بس اصلا عارف انا ممكن اتوقع ده مثلا في عيد ميلادي، ممكن اتوقع ده مثلا في ان انا اخدت انجاز معرفش ايه، بس النهارده حلقه تحس كده ربنا بيطبطب بطريقه. انا بشكركم.
3: لا يا استاذه، يبقى الاثر، هو ده الاثر بصراحه.
2: يا رب يخليك، يا رب يخليك. طب قولي عايز تقول ايه يا مايكل النهارده؟
3: عايز اقول يا استاذه في حكايه المكابره دي، اوقات بنشوف ناس في حياتنا احنا فاهمين انهم بيكبروا، لكن اوقات الواحد بيكون عنده مكابرة عن اقتناع، اللي هو أنا مش عنيد كده فتح الصدر يعني، لا أنا عنيد عن اقتناع. ممكن تكون عشان الحكاية تمس كرم، يعني لما تقولي لي تعال اعتذر في موضوع أنا مش غلطان فيه، هتلاقي أوتوماتيك لسان يقول لك لا أنا كرمتي نمرة واحد. لكن على الناحية الثانية اللي بيكابر عن غلط أو مش دريان هو بيقول إيه، أو لما تيجي تطلبي منه ان هو يعتذر يقول لك لا ده انا شكلي قدام الناس ما يصحش منظري، ما بيفكرش غير في شكله ومنظره. بس لكن احنا مش مطلوب مننا طبعا ان احنا كل الناس تبقى واحد، بس هي ثقافه يا استاذ.
2: بس عايز اقول لحضرتك على حاجه، لان النقطه اللي انت قلتها دي مهمه جدا جدا جدا، وبل بالعكس أنا اللي بيفضل على موقفه عن حق ده أنا بحطه على راسي من فوق، ودي يمكن عملت لها حلقات قبل كده. بس النهاردة تحديدا أنا كنت بتكلم في النموذج السيء أو النموذج النيجاتيف للمكابرة.
3: أيوة.
2: اللي هي بعيدة عن المنطق وبعيدة عن اللي حضرتك قلته، لأن أنا من أنصار الـ الـ الـ النموذج التاني اللي أنت قلته ده.
3: أيوة.
2: أنا معرفش أعتذر وأنا مش غلطانة مثلا
3: بالضبط.
2: يعني

0: معرفش اتبنى فكرة لمجرد ان الكل متبنيها، ما انا بكابر في فكرتي. يعني لو انا عارفة اصل الحكاية انا بفضل واقفة على موقفي ثبات، حتى لو انا واقفة في الصحراء لوحدي. بيقولوا بقى
1: بالظبط
0: عليا
1: كده، صح
0: مجنونة
1: كده،
0: بتكبري، وبعدين بالوقت الحقيقة في حاجات ربنا مبين ان
1: بالظبط.
0: هي
1: هو
0: صح.
1: الوقت كتير هيبين كل
0: صح
1: الحقائق، بس كده.
0: صح
1: يوم الجميل يا استاذه، وشكرا
0: وانتوا اجمل،
1: على
0: وانتوا
1: الحلقه
0: اجمل، ما
1: الجميله قوي
0: تحرمش
1: بصراحه.
0: منكم ابدا ابدا ابدا.
1: يوم الجميل يا رب،
0: شكرا شكرا،
1: مع الف سلامه.
0: ميرسي قوي قوي، شكرا. طب انا الحلقة دي مش عايزاها تخلص، اتصرفوا بقى. ايه الحلقة القمر اللي انتم عايشيني فيها دي؟ كتر الف خيركم، بحبكم جدا والله. انتوا ناس بتتمر فيها العشرة والكلمة والمجهود والتعب، يعني مش عارفة أقول حاجة بصراحة، مش عارفة أقول غير كتر ألف خيركم. وحلقتنا النهاردة خطيرة، يعني لو قلت مثلا إن هي على مدار الخمس ست من بعد كورونا، يعني ممكن تكون الأحلى عندي بصراحة. ميرسي على كل تليفون وعلى كل كلمة كنتوا تقولوا. يا جماعة أحط المكابرة والمجادلة من زمان في الموضوع، قولوا ده كانت موجودة في النوتس عندي. أنا أصلا أنا هقول لكم سر، أنا بقعد أدون حاجات، كلمة حرف صورة، وتفضل الفكرة بقى شغالة جوايا كده تستوي، وتفضل الفكرة بقى شغالة جوايا كده تستوي لغاية أما ألاقي لها توقيت أحس إن هي، عارفين لما حاجة تقرصكوا، اللي هو كلمي في الموضوع ده، كلمي في ده مهم دلوقتي. فبلاقي الفكرة طلعت هي حطت نفسها قدامي في الحلقة. والحقيقة إن بسببكم وبسبب الرزق اللي أنا يعني واخداه من خلالكم، إنه الأفكار بتطلع لي في اتفقنا على مدار الثلاث أربع سنين اللي فاتوا رزق. عشان كده أنا خدتها من حد لما بيقول الأفكار رزق. فعلا أنا كنت ساعات هغششكم برضو حاجة، أنا كنت ساعات الله يمسيه بالخير رامي محسن ويوفقه في المكان اللي هو فيه، كان البوس بتاعنا، كنت ساعتها أتصل برامي أقول له رامي أنا عطلانة، أنا مش عارفة أجيب فكرة، مش عارفة أجيب رأس للموضوع، معرفش ليه. كنت ساعات ببقى من كتر ما بوصل معاكوا لليفل أوف كوميونيكيشن زي ما إحنا فيه كده، بحس إن تيجي فكرة قدامي أقول إيه العبط ده، يعني أنا هستقل بالناس بعد ما وصلنا للحتة دي؟ لا لا لا، الفكرة دي مش حلوة خالص يا مال، بطلي هبل بقى، أنتي إحنا علينا، إحنا رحنا في حتة تانية. تيجي بعدها بفترة كده برضو أعطل كده في حاجة، فأقول له أنا مش عارفة. وبعدين دايما مش عارفة دي بتبقى في ورا الحلقة المفتوحة، يعني ممكن استخبى ورا الحلقة المفتوحة، وقتها يبقى عندي موضوع وأقول إيه، طب أعمل الحلقة المفتوحة وأحوشه، وبعدين يتغير فكري تمام. مهم، أنتوا أحلى حاجة في اتفقنا، خلصت لا أنا ولا البيل اللي قاعد لابس الكاب ده جنبي وعامل لي نفسه عمرو دياب وعاكس لي البتاع كده وقاعد على الميكسر، ولا حتى الكنترول روم اللي قاعد بيصورني وكلهم حبايب طبعا وكده، ولا اي حاجه. انتوا ربنا يخليكم لينا، وانتوا اللي بتعملوا لنا رصيد، وانتوا اللي بتعملوا لنا اسم، وانتوا اللي بتعملوا لنا شهره، وانتوا اللي بتعملوا لنا قيمه في العموم. يعني بشكركم جدا جدا جدا جدا على حلقه النهارده، واشوفكم ان شاء الله في سبتمبر في المدارس بقى والعوده، يونيفورم، تصحوا الصبح بدري، جلاد، خرايط، تمارين ودروس، ساندويتشات ولانش بوكس، مش عايزة أقلب المواجهة أكتر من كده. أشوفكم الأسبوع اللي جاي، باي باي.

ليلة استثنائية تجمعنا مع الميجا ستار محمد حمائي في بورتو جراندي قلب مدينة العالمين الجديدة يوم الجمعة 28 أغسطس. موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي صيف 2026.

تعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني حماقي. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. عامر جروب مستنيكو في بورتو جراندي، قلب العالمين الجديدة. ميوزيك سامر فيستيفال، تنظيم كرافت ميديا وأمازون انترتينمنت، نجوم FM، الراعي الإذاعي الرسمي.

0: كأهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري،

0: دلوقتي 5. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
2: الخامسة مساء على نجوم FM.
3: أهلا بكم في قراءة الموجز لأهم الأخبار.
2: وزير الصحة والتعليم العالي يشهدان احتفالية اعتراف منظمة الصحة العالمية بجامعة العالمين كأول جامعة معززة للصحة في مصر وإفريقيا.
3: وزارة النقل تعلن بدء التشغيل التجريبي لثمان محطات بمونوريل غرب النيل أكتوبر المقبل.
2: جهاز التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن موعد الاختبار للمتقدمين لشغل وظائف بوزارة الأوقاف.
3: وزارة التعليم العالي تعلن غلق باب تسجيل الرغبات لطلاب مدارس ستيم والنيل المصرية الدولية بعد غد السبت.
2: محافظ دمياط يفتتح معرض أهل المدارس للأدوات والملابس المدرسية.
3: غرفة القاهرة تواصل استعداداتها لتنظيم معرض أهل المدارس وتستقبل العارضين.
2: وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه بدعم محافظة الشرقية ب15 روسيكل كمرحلة أولى للعمل بمنظومة جمع المخلفات.
3: متحف الفن الإسلامي يطلق مبادرة لغة الموسيقى لتنمية المهارات الفنية للأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية وذوي الطيف التوحد.
2: هيئة الأرصاد تعلن استمرار تأثر مصر بمنخفض الهند الموسمي والعظمى غدا على القاهرة 37 درجة.
3: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: جماعتكم معك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: معاك في السكة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، حلقة جديدة على 100.6 من معاك في السكة، ودايما بنكون معاك كل يوم اربع وخميس وسبت من 5 لـ7 محمد منير ودينا بهجت، وبنتبسط قوي قوي معاكو في الفترة بقى اللي انتوا فيها، بتكونوا راجعين من الشغل، مسافرين، رايحين تاكلوا، رايحين تعملوا اي حاجة، بنحس كده ان احنا يعني عايزين نشارككم اليوم. يعني ياريت تشاركونا انتوا كمان بقى وتبعتوا لنا على واتساب 015-595-2106 وتطمنونا وتقولوا لنا ايه اخباركم وبتعملوا ايه، مسافرين ولا مش مسافرين، وفينكم. لو مش مسافرين في الشغل ما فيش مشكلة، عاد زي ما انتوا.
2: ازيك؟ مساء الفل عليكم، مساء الفل على كل مستمعينا على نجوم اف ام ومشاهدينا على نجوم اف ام تي في. نرحب بيكم ونبدا معاكم حلقه جديده جدا من برنامجكم الاذاعي المفضل دايما معاك في السكه على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، كل اربع وخميس وسبت من 5 لـ7 على الهواء مباشره، علشان ندردش ونفرفش ونطمن عليكم ونتبادل اطراف الحديث سويا، ونتمنى لكم دايما السعاده والسلامه اينما كنتم، سواء كنتوا في القاهره الكبرى او في المحافظات الاخرى او في المصيف او في الساحل. من غيرنا برضو بنتمنى لكم السعاده جدا.
1: من غيرنا يعني.
2: نحب نطمن عليكم، نحب نطمن عليكم كده وانتوا
1: يعني
2: رايحين في الطريق، بتقفوا في بريكات مثلا تسمعونا دلوقتي، فنقول لكم تجيبوا ايه في البريك وانتوا رايحين عشان تكملوا بقيه الطريق، بتتسلوا كده وتسمعونا. وكمان بنتمنى يعني ان انتوا تكونوا بتتابعونا من كل الوسائل اللي احنا موجودين عليها بقى، سواء التي في او الراديو او اللايف ستريم على الويب سايت، لايف ستريم على الابلكيشن. يعني ابو حميد احنا جايين بكذا طريقه وبكذا شكل، فلو فاتتك حلقه النهارده يبقى هنتكلم كتير مع بعض ولا ايه؟
1: لا نتفاهم يعني نتفاهم. لو انتوا بيفوتكم حلقه، انا بصراحه يعني عامه بيبقى في اعاده لو انتوا مش عارفين
2: في اعاده فهدا.
1: لو مش عارفين المعلومة دي فبيكون في إعادة الساعة 2 بالليل، عادي عادي بيحصل ايه يعني، على نجومة في ام تي في هتلاقوا الإعادة موجودة، وبيكون في ريلز برضو بتنزل على سوشيال ميديا، بيكون في اللايف ستريم، بيكون في ابلكيشن، بيكون في كذا طريقة كذا، وفي راديو في 100.6. يعني انا حاسة انكم تبقوا
2: لا اصل نعمل ايه بجد،
1: هنعمل اكتر من
2: فاضل نيجي والله يعني، فاضل نمشي كده من المدينة ونجي لك لحد عندك بالحلقة. ابو حميد
1: لو مش هتعزمونا كمان طب نيجي احنا بقى يعني.
2: واتساب شكله النهاردة بدري وان فاير، عايزين واتساب اكتر على 015-59-55-106،
1: ودايما بنقول لكم انها مش صدفة.
2: الواحد 106 اللي في الاخر دي يعني بلاش بقى، بلاش بلاش يعني
1: نقول
2: يعني عشان باينه يعني، اصل باينه جدا
1: كل مره هنشرح يعني ليه
2: بالظبط
1: يا جماعه. ايه يا جماعه؟ طب ماشي اوكي، خلينا نساله، تيجي نشوف معانا ولا ايه بقى؟
2: 1006 اللي في اخر الرقم بتاع الواتساب دي
1: ايه بقى؟ يا ترى ليه؟
2: ايه؟
1: جت ازاي؟ فكرتوا فيها ازاي؟ يعني بجد يا جماعه ايه بقى يا جماعه؟ ايه يا جماعه؟ احنا في يوم الخميس وويك اند وسفر واغاني ومواضيع، اغانيكوا ايه بقى اللي عايزين تسمعوها بقى؟ عشان نعرف كده 015-595-2106 هنبدا بقى باغنيه لعمرو دياب لولا البنات، وهنرجع لكم على طول معاك في السكه مع محمد منير ودينا بهجت.

اسمع من العيار السويسري، مين أذكى حد في الذهب؟ اللي ما فرقش معاه، اللي اشترى وهو طالع وهو نازل، واللي ما استناش السعر إلا عشان يبدأ، لأن الذهب على المدى الطويل بيحافظ على قيمة فلوسك. ابدأ دلوقتي مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام نجوم اف ام تي في نايل اف ام اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: دلوقتي تقدروا

0: انتوا لسه معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يا اهلا يا اهلا
2: يا 300 الف اهلا وسهلا
1: يا مرحب. وحشتونا جدا جدا من امبارح, وحشتونا جدا جدا, دايما بتوحشونا. يا رب دايما تكونوا بخير, تكونوا في افضل حال, ويكون كل شيء على ما يرام. نرحب بيكم جميعا اين كان انتوا فين وبتعملوا ايه. راح مشوار, رجع من مشوار, تعمل امر كده امر كده في البيت او في الشغل او في العربيه او في السكه. تحديدا الناس اللي في السكه نتمنى لهم السعاده والسلامه اينما كنتم. دايما بنحب نطمن عليكم, ودايما كمان بنحب نطمن منكم على الاجواء المروريه. لو في اي اجواء مروريه غير عاديه يا ريت تبعتوا لنا, عشان بقيه الناس اللي لسه ما اتحركتش تعمل حسابها يعني, وتدور على طرق بديله وكده, او تجيلكوا الزحمه وتفضلوا واقفين تسمعونا
2: وكده بقى.
1: وأجواء.
2: يعني اللي مسافر برضو يا ريت يطمن علينا. انتوا في الطريق السفر عايزين نطمن عليكم, وقولوا لنا انتوا بتعملوا ايه, بتسمعوا اغاني ايه, ليه ما بتسمعوناش. يعني احنا اغانينا برضو حلوه عامه, ممكن تسمعونا برضو عادي جدا. ممكن تقولوا لنا بتتكلموا في ايه في طريق السفر عامه. يعني دايما في توبكس كده
1: في
2: توبكس كده ومواضيع بتتفتح في طريق السفر, بتبقى اللي هو يا اما بتبقى مجنونه جدا, يا اما بتبقى اللي هو بنتكلم في المستقبل, يا اما بنتكلم هنعمل ايه في السفر, يا اما البلانز بتاعه السفريه هتبقى ايه بقى هنعمل.
1: ايوه, يا اما بنتكلم هنعمل ابجريد امتى ونطلع على سيدي عبد الرحمن. عايزين نبقى اشرار.
2: يلا نشرر
1: والله, عايزين نبقى اشرار ونبيع الشاليه ونطلع قدام بقى.
2: فبتبقى دايما في مواضيع كده في الرايد بتاعه السفريه دي, اللي هو الواحد مش عارف ممكن السفريه دي او الرايد دي تبقى ايه بقى, هيحصل ايه, الله اعلم.
1: طبعا عندي سؤال محوري جدا بمناسبه السفر.
2: قولي.
1: الناس اللي تسمعنا برضو تقول لنا يا جماعه, انتوا من الناس اللي بتحب تنزل البحر بدري ولا اللي هي 4-5 والحاجات دي؟
2: لا, 4-5 دي بتبقى اللي هو يعني ماشي لو حصلت يوم مفيش مشكله.
1: لا مش موافق.
2: بس بتبقى اللي هو لو هو ده الاساسي كل يوم السفر, طب ما احنا اليوم خلص.
1: لا, اصل في القاهره مفيش بحر.
2: ايوه, وبعدين اليوم خلص, وبعدين انت مش هترجع تاند لو كده. انا بس بقول لك عامه لو انت ناوي على 4-5
1: مشاكل العالم الاخر
2: ناوي
1: يا رب تبقى مشاكلي
2: اصل فاهم, هتنزل 4-5 دي مفيش

0: انسى التان.
1: هو في ناس بقى بتنزل 4-5 وبتقفش انها ما خدتش تان، اللي هو ايه ده؟ انا زي ما انا ليه كده؟
0: فكروا يا جماعه
1: يا معلم، ما فيش الشمس دي فيها. مش دي
0: مش ده
1: من 11 ل 2
0: اولع مش اولع اللي هو
1: لا لا اولع في التاني يعني.
0: هتولع بجد، ممكن تبقى فحمه يعني الله اعلم، بس هتلاقي نفسك في لون كده الواحد مش فاهم انت مكلح ولا واخد تان ولا في ايه، بس هو اللون ده بيبقى مش مفهوم بتاع 11 من 11 لوحده. من 11 الصبح لوحده الظهر
1: ده اللي هو
0: هتولع الملعب ولع بجد، هتلاقي نفسك في لون غريب جدا. فبما ان احنا بنتكلم على الطقس بقى والاجواء والحاجات دي، نتكلم بقى عن حاله الطقس ولا ايه رايك؟
1: والله انا شايف ان ممكن طيب ماشي. كشفت الهيئه العامه للارصاد الجويه انه بكره باذن الله الجمعه هيسود طقس مائل للحراره نهارا رطب في صباح الباكر وحار رطب على اغلب الانحاء، وشديد الحراره على جنوب البلاد، مائل للحراره ليلا على اغلب الانحاء.
0: الناس بقى المسافره عامة، عشان في ناس بتسافر الفجر، انا بحب احذركم دايما انه الهيئه برضو حذرت من شبوره مائيه من 4 ل 8 الصبح، فاظن يعني لو في ناس مسافره وعندها شغل النهارده وهتسافر بكره خلوا بالكم علشان هيكون في شبور. ماشي، خدوا بالكم اوكي من الطرق بقى اللي ايه مؤديه من والى شمال البلاد حتى القاهره الكبرى ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.
1: كمان ارتفعت نسبة الرطوبة، او الارتفاع بتاع نسبة الرطوبة هيزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل تحديدا، بقيم تتراوح من 2 ل4 درجات. اما بالنسبة لدرجات الحرارة بكرة بإذن الله،
0: يلا بينا يلا بينا اشتغل معنا.
1: القاهرة العظمى 38 والصغرى 26،
0: الاسكندرية 31-28،
1: بورسعيد 31-27،
0: اما اسماعيلية 38 بص مش
1: ما تقوليش لا لا ما تقوليش غير لما الكاميرا تيجي عليك. انا معاك
0: طاو عليا اقول
1: وربنا ما انا ايه
0: هو كده
1: انت وقفتي عند ايه طيب عشان اقول
0: انا في بورسعيد.
1: ماشي اسماعيليه 38-24، ما انا هقول ان دي دينا، انا هشاور للكاميرا واقول لهم دي دينا على فكره.
0: قول بورسعيد بس عشان ما اقول.
1: ماشي بورسعيد 31-27
0: زقوا مننا اتفضلوا. ماشي بورسعيد 31-27،
1: ايوه اسماعيليه 38-24،
0: اما شرم الشيخ 39-29،
1: اسيوط 39-26،
0: واخيرا سوهاج 40-26. تحياتنا لجميع المحافظات اللي قلناها واحنا بنتسوح كده. طبعا لو انتوا عندكم اجواء اخرى تحبوا تطمنونا عليها، تعرفوا ايه الاخبار، بتنزلوا البحر ولا لا في المحافظه اللي انتوا فيها، هل موجود بحر ام لا، يعني عشان الاجواء الحر دي بتبقى برضو محتاجه
1: ام لا، دي اللي هي الحشره
0: لا دي لغه عربيه
1: ام لا
0: اجل
1: اوكي
0: اجل يا سيدي.
1: انا افتكرت كمان ممكن تبقى المعنى ثالث كمان
0: ايه،
1: ام لا من اللي مليان في الساحل
0: هل في
1: طب فاصل عشان شكلك تعبان.
0: خلاص نكمل كلام بعد.
1: هل يوجد بحر ام لا؟ طيب
0: المسجز ولا ايه رايك؟
1: لا هقول لك حاجه ليها علاقه برضو سيكا بالبحر، او ليها علاقه سيكا باللونج ويك اند، فلو قعدنا يوم زياده هنشوف البحر يوم زياده، لان وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشان استمرار العمل بنظام قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنه 2026، والخاص بتطبيق نظام العمل عن بعد يوم الاحد من كل اسبوع لكافه العاملين بالمنشات والجهات اللي بتنص عليها القرار، وده خلال شهر سبتمبر من عام 2026. يعني
0: مع بسطوا يا جماعه
1: ريموتلي وركينج فروم هوم كل يوم حد الشهر اللي جاي كمان،
0: لسه مكملين يا جماعه. الناس اللي بتشتغل دايما في يوم الاحد هتلاقوا ممكن يبقى لونج ويكند، تاخدوا خميس بقى، بس الصيف خلص خلاص، ما حدش اظن هياخد الخميس ده لسه يعني.
1: ما هو في بقى جروب بقى بيبقى مستني باك تو سكول علشان يطلع والدنيا فاضيه
0: بقى.
1: ايوه
0: يلا
1: أيوة.
0: فلسه عندكم حد يا جماعه، لسه الحد موجود تقدروا تاخدوه فروم هوم او تعملوا عن بعد، فاطمنوا
1: اعملوا عن بعد
0: عليكم بقى يا جماعه،
1: اعملوا عن بعد يا جماعه.
0: يلا يا جماعه طمنونا عليكم 015-59-52-106.
1: ثانيه بس، انا في زميل وانا طالع دلوقتي، زميله عزيزه يعني
0: ايوه
1: معانا هنا، وانا طالع قالت لي على ان هي سمعت امبارح النصيحه وفعلا خدت بنصيحتك.
0: أيوة
1: جدا
0: سمعت النصيحه،
1: اللي هو لو مش شربتش ميه في الصيف هتشرب ميه في الشتاء،
0: قالت لي على النصيحه
1: حر. فهي فعلا حياتها اختلفت كتير بعد ما سمعت الموضوع ده.
0: انا حاسه ان النصايح بتاعتنا بدات تفرق في حياتها.
1: بدات تفرق معايا انا شخصيا.
0: طيب ايوه عشان تعرفوا بس ان هو الكلام اللي بيتقال ده مش اي كلام يا جماعه، اللي مش هيشرب ميه في الصيف هيحصل ايه يعني؟
1: هيشربها في الشتاء،
0: هيحصل ايه بجد والله؟
1: ما ترجعش تشتكي بقى،
0: عادي يا جماعه بتحصل. في ناس بقى طالبه اغاني بقى وحاجات، ايوه كده اشتغل تشتغلوا معانا يا جماعه.
1: ايوه كده عايزك تصحى.
0: ايوه كده عايز. هو ده اللون اللي انا عايزاه. ايوه عاوز اسمع في عشق البنات محمد منير ومستنيكم بقالي شويه على الطريق لوحدي. معاكم محمد مهدي. منورنا يا محمد.
1: مساء الفل وربنا يستر طريقك وتوصل بالسلامه يا قمر. مساء الجمال. مساء الجمال والطاقه الايجابيه عليكم. اجمل محمد ودينا شكرا. هلا هلا ده حماده المصري ابو حميد. شكرا جزيلا يا حماده.
0: ممكن نسمع جريئة قوي تو ليت ده رقم اخره. دي جوليا يعني مفيش رقم اخر.
1: رقم
0: خلاص
1: اخره.
0: اليوزر نيم ده بقى ملخبط جدا.
1: شفتي الموضوع ده؟
0: بس في رقم اخره 110 طالب كتير قوي. ممكن نسمع جريئة قوي.
1: انا عملت اليوزر نيم نفس. لا مش هقول ايه ده. انا كنت هقول.
0: كنت هتقول. طب ما تقولش بقى.
1: لا لا لا
0: اظن لو حد
1: ركز. بس كنت هفاكرها ميزة. ده طلعت اللي هو عادي لو قلته هيبقى هيخش يعرف ده فيبعت لي على ده.
0: عرفت خلاص.
1: لا يا جماعة انا مش عامله هو.
0: مش هو. لا لا.
1: ده مش انا.
0: مش هو.
1: ده الادمن.
0: هنشغل لكم يا جماعه كل الاغاني اللي انتوا طالبينها وعلى طول اللي جايه في عشق البنات. ما تقلقوش اطلبوا كل اللي انتوا عايزينه يا جماعه. اظن ان احنا بنحقق كل اللي هم عايزينه.
1: ايه رايك علشان في لقطه هنا لذيذه برضو.
0: طب صح.
1: ايه
0: كل اللي احنا بيطلبوه بنحققه.
1: اوامر يا فندم.
0: صح
1: يا فندم. قشر وانا حمر. مساء الخير عليكم يا حلوين. انا راجع من الشغل. نزول البحر افضل بعد 12 بالليل علشان الرطوبه العاليه.
0: بس بيبقى في رطوبه برضو بالليل بتبقى لسه موجوده. بالعكس بحس انها بالليل ازين.
1: هو كده كده في الميه ما حدش هيحس بالرطوبه فاهمه. أيوة. بالظهر او بالليل.
0: بس اللي هو انت طالع برضو هتطلع هتحس بالرطوبه ما اختلفناش.
1: بس انا ما بحبش احساس ان انا يعني ابقى مش شايف اللي تحت الميه ده.
0: يعني عامه لا هي برضو ادفنتشر او اكسبيرينس.
1: لا لا لا,
0: يعني
1: لا معلش
0: تجربه ان انت تنزل البحر بالليل.
1: لا.
0: بس الله اعلم.
1: ما هو ده في البول ما ببقى مرعوب. بالليل لا.
0: لا البول بالليل لذيذ
1: لو في نور وحاجات لذيذه. انما اللي تحت الميه مش باين. حتى وانا كنت بلعب سباحه ووتر بولو وبتشقلب في الميه عادي ومفيش مشكله. لو مش شايف اللي تحتي في الميه الدنيا بتبقى مش اعظم حاجه. حتى لو في الدش فاهمه.
0: فاهمه.
1: والله
0: فاهمه قصدك. فاهمك. تيجي نسمع اغاني.
1: ارجوكي ارجوكي.
0: تيجي نروح نسمع.
1: ارجوك حزني لهذا المكان.
0: عشق البنات محمد منير وهنرجع لكم على طول معاك في السكه.

0: مساء الخير. استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد.
1: قبل ما ترد، أنا مش ببيع لك، أنا بساعدك.
0: شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابتة وبيرعش وبيتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابتة من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
2: معلومة بسيطة هتوفر لك فلوس مش بسيطة. بص يا سيدي، اسمع مني، أنا عارف مصلحتك. لو عليك ضريبة عقارية متأخرة، عندك لحد يوم 2 أكتوبر تسددها من غير ما تدفع مقابل تأخير. شفت بقى؟ يلا الحق نزل أبليكيشن الضرايب العقارية المصرية وقدم إقرارك عشان تستفيد بالتسهيلات.
3: تعديلات قانون الضرائب العقارية، لو عرفت عنها ها تتبسط منها.
4: رقم التسجيل الضريبي 100-688-195.
5: فكر شاندو، سمعنا أعمال موسيقية كتير واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
6: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM، على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
7: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM، على كيفك.
8: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900. اعمل فولو لنجوم FM على انستغرام.com/نجوم FM.

0: انتوا لسه مع معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين معاكم في السكة على نجوم اف ام 100.6 ونجوم اف ام تي في, ولسه زي ما احنا ورقمنا هو واتساب 0155952106. اطمنونا بقى, بتسمعونا من على البحر ولا بتسمعونا من وانتوا رايحين البحر
2: سلام.
1: ولا بتسمعونا منين بالظبط, يعني
2: راجعين
1: من الشغل من الريست مثلا من الشغل راجعين, رايحين الشغل, خارجين, هتروحوا تاكلوا, هتروحوا تتغدوا, تتعشوا, يعني شوفوا انتوا هتعملوا ايه وبلغونا.
2: عشان وبعدين اللي مسافرين النهارده ما سافرتوش ليه امبارح؟ علشان لونج ويك اند ونخلص شغل امبارح ونطلع السفر عشان الخميس, يعني
1: يمكن ما بيحبوش يسافروا.

0: ما حدش لسه قال رقم 1006 ده ايه، بيرمز لايه 1006؟
1: فزرت النهارده
0: يا ترى، سؤالنا النهارده 1006 اللي في اخر الرقم ده ايه بقى يا ترى؟ ايه
1: معناته ايه يعني؟
0: تفتكروا ليه
1: معناته ايه؟
0: عشان بس نفهم بقى ونتناقش مع بعض، لان انتوا لو مش فاهمين يبقى في مشكله، يبقى هنا في مشكله، يبقى هنا كان لازم اتدخل.
1: طيب قبل ما تتدخلي قولي لي مبروك.
0: مبروك، الف مبروك.
1: الله يبارك فيك، ربنا يبارك
0: يا رب يتمم بخير
1: يا شيخ، الله يبارك في حياتك ان شاء الله ونفرح بيك. بصي، هو عمر مرموش يعني مبروك دي عشان مرموش وقع خلاص رسميا لتوتنهام هوتسبيرز.
0: كنا بنقول امبارح يا جماعه ونقدر دلوقتي نقول مبروك.
1: بالظبط كده، امبارح كان بيجري الكشف الطبي قبل الانضمام بشكل رسمي لتوتنهام هوتسبيرز، واحد من اجمد الانديه في البريمير ليج، الدوري الانجليزي ممتاز. اخيرا وقع بالفعل عمر مرموش نجم منتخب مصر ونادي مانشستر سيتي على عقود انتقال لنادي توتنهام هوتسبيرز النهارده الصبح، بحسب ما ذكر الصحفي الايطالي فابريزي رومانو والمتخصص جدا جدا في اخبار الترانسفير ويندو او سوق الانتقالات.
0: توتنهام الانجليزي بقى نجح في الحصول على خدمات عمر مرموش لاعب منتخب مصر ونادي مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، واوضحت كمان مصادر ان توتنهام هيعلن عن صفقة التعاقد مع عمر مرموش خلال ساعات بسيطة يعني شوية كده، ودون الكشف عن التفاصيل المالية لإتمام الصفقة.
1: حصل، لكن وفقا للي بيتناقل يعني والتقارير اللي بتتناقلها الصحافة الإنجليزية، هيحصل عمر مرموش على راتب أسبوعي بيوصل حوالي 295 ألف استرليني مع مانشستر سيتي، وده اللي بيخلي عمر متمسك بالحصول على راتب قريب من الرقم اللي كان بيتقاضاه في حال انتقاله لتوتنهام هوتسبيرز رسميا من غير ما يتخلى عن جزء كبير من مستحقاته الحاليه. مبروك مبروك عمر مرموش، وباذن الله تبقى فرصه افضل لعمر مرموش. هو لسه موجود في البريمير ليج، فده شيء ايجابي جدا جدا ان الترانسفير بتاع عمر مرموش او انتقاله حصل جوه البريمير ليج، فهو مكمل في اقوى دوري في العالم. غير كده الفرصه اظن هتبقى اكبر للمشاركه بالنسبه لعمر مرموش، عدد الدقائق اللي كان بياخدها في مانشستر سيتي مش هي اللي هتساعده على ان هو يحسن من مستواه ويطور من امكانياته، الامكانيات الكبيره اللي كلنا عارفينها لعمر مرموش لاعب منتخب مصر. فباذن الله تبقى له فرصه كويسه جدا في فكره ان هو ياخد عدد من الدقائق اكبر، وكمان يساعد توتنهام هوتسبيرز على ان هو يبقى موجود في مركز متقدم في جدول ترتيب البريمير ليج او اي بطوله بيشارك فيها توتنهام هوتسبيرز، فبالتوفيق. اما بقى بالنسبه للسؤال اللي طالع من خبر عمر مرموش، مين تاني كمصريين لعب في نادي توتنهام هوتسبيرز بعد عمر مرموش؟ عمر مرموش اللاعب المصري الكام اللي يلعب في توتنهام؟ ما تجاوبيش
0: ده السؤال الحلقه.
1: لا ده انا رميته كده، يعني لقيت حاجه انا عارفها فقلت اقولها.
0: يلا بقى. ما تيجوا نشوف
1: يعني ده السؤال بالنسبه لدلوقتي.
0: طب يلا لسه يا جماعه في سؤال.
1: اقول انا ممكن اقول العدد ولا ما اقولش العدد؟
0: قول عدد.
1: لا قولوا لنا اللعيبه المصريين اللي لعبوا في توتنهام هوتسبيرز قبل عمر مرموش.
0: طب اديهم رينج، قول لهم كده من كام لكام.
1: اقل من خمسة.
0: اقل من خمسة. طب ده شيء جميل.
1: طب تحفه.
0: شيء جميل. لا برافو، حقيقي برافو. طب يا جماعه 015 عامه 5952106، انا قلته ومش هقول تاني بصراحه، هقول تاني بس يعني علشان
1: احرمكم من رقم الواتساب والله.
0: يعني طمنونا كده عليكم يا جماعه، بتعملوا ايه وايه الاخبار وكل الحاجات دي، نعرف انتوا تحبوا تسمعوا ايه وتحبوا تعملوا ايه دلوقتي بالظبط، لو حابين تروحوا تاكلوا، حابين تخرجوا، حابين ايه بالظبط، عشان ممكن تشاركونا.
1: ده في ناس بتقول اهو على الواتساب وبرافو، اما براوه يعني براوه بجد، ده بالظبط ثالث لعيب مصري يلعب في توتنهام هوتسبيرز.
0: شاطر اهو يا جماعه.
1: الناس بتقول ده رقم اخره كام؟ هو ده رقم اخره كام يا جماعه؟ رقم اخره 82. ده
0: رقم اخره، قول اسمه بقى.
1: بص يا سيدي.
0: يوزر نيم بقى. هو اليوزر نيم.
1: هو ثالث لعيب مصري فعلا بعد حسام غالي وميدو.
0: تحفه.
1: ده محمد شلبي.
0: برافو.
1: عاش شلبي عاش.
0: طب في بقى رقم من نيو جيرسي بيقول تمثال.
1: منين في نيو جيرسي بالظبط؟
0: حدد لنا بقى
1: والنبي علشان نتلخبط.
0: لو رحنا عشان نعرف نسلم عليك. تمثيل لتالا وابو تالا، ويا ريت اغنيه عيال جديده لانج الحمو المرشدي. يا جماعه حمو المرشدي طالع على ترند.
1: ولا حمو جه
0: ولا حمو جه ولا حمو يا جماعه. ايه رايكم في فيديو امبارح؟ ما حدش بلغنا يعني.
1: يا جماعه في ايه، في ستوريز وفي حاجات، والستوري نزلت دلوقتي اللي فيها الصوره بتاعت حلقه النهارده، وفي اجواء يا جماعه، فيا ريت نعمل ريبوست كده ودخلونا في الليفل.
0: دخلونا في الليفل ده. طمنونا. هلا مساء الخير، منورين الشاشه دايما، اخوكم رامي سعد. اهلا يا رامي، منورنا.
1: مساء الفل.
0: ليه ما حدش بيقول رسائل؟ استني بس، بتقول ايه واحنا نقول على طول؟ ما نقدرش
1: الكلام ايه والله.
0: ده رقم اخره 291، تقول مساء الخير عليك، وانا مقضيه الاجازه على السرير وعايز اسمع اصاله. رقم القناه بتاعه الراديو اهو، انت عليه
1: رقم القناه بتاعه الراديو. ده سؤال ولا ده اجابه على الرقم
0: معانا
1: اللي في رقم التليفون؟
0: هي معانا.
1: لا ممكن يكون اجابه على موضوع 1006 اللي في اخر الرقم.
0: صح.
1: ايوه ايه ده الاي كيو ده، تحفه.
0: احنا سالنا، نسيت ان احنا سالنا.
1: لا
0: احنا بنسال 70 سؤال في الحلقه، ففاهم.
1: ما انا حسيت ان ده تبعنا. هقول لك بقى في مسج. انا انس، ودرجه الحراره في ايطاليا لسه 35 للاسف. تحياتي ليكوا، عايز اسمع

0: عمرو دياب.
1: عيوني.
0: بسلم على عبد الرحمن اخويا وبقول له هانت لا مش انا، مش زميل اخر هو اللي قام بالدور. أيوة. مش انا اللي قمت بالدور، فاهمه؟ وبقول لساره الف سلام عليكي. الف سلام عليك يا ساره، وهتبقى افضل والله في اقرب وقت باذن الله، ربنا يطمنكم عليها. ومبسوطين جدا جدا بالمسجز،
1: ربنا يطمنكم عليها يا جماعه. وطمنونا برضو الاول ما تطمنوا، طمنونا معلش. احلى مساء عليكم، بنحبكم جدا. انا والاولاد بنسمعكم من العربيه مسافرين، انا اميره ومعايا سلمى وسيف وياسين ورامي. دمتم مفرفشين ومنورين نجوم اف ام، بنحبكم، بنحبك جدا جدا، وتوصلوا بالسلامه.
0: توصلوا بالسلامه، لوف يو. شكرا على المسجز الحلوه جدا جدا جدا. برضو الناس سلام. هاني كبسوله من تورونتو بيقول لي الثلاثه لعيبه او الاثنين لعيبه اللي لعبوا في توتنهام سبيرز قبل مرموش، ميدو وحسام غالي، برافو. ده صديقنا هاني من تورونتو. اي خيرنا، ده احنا والله مبسوطين جدا بالمسج.
1: الناس كتير بتجاوب بقى على حوار 1006 ده، رقم اخره 04. احمد السعد بيقول تردد او الفريكونسي بتاعت نجوم اف ام على الراديو بتهرجوا، عيب عليكم.
0: مزاجك.
1: شكرا شكرا، ما هو ده اللي بنقوله يا احمد السعد. وبعدين رد عليك برضه يقول لك الثلاثه
0: يا حبيب قلبي،
1: الثالث عشان بس هو بيجاوب على كل حاجه.
0: حبيب قلبي،
1: حبيبنا احمد السعد، شكرا. وكذا حد طالب اغنيه جاريه قوي تو ليت. عيوني
0: ماشي. نورهين من اسكندريه، بحبكم جدا. واحنا كمان والله يا نورهين، شكرا جزيلا. بتفرج عليكم على طول على التلفزيون. اي
1: هالو، اي ازيك يا نورهان؟
0: وبكون لسه راجع من الشغل الحمد لله على السلامه. ماما عامله لنا النهارده على الغدا طاجن باميه باللحمه ورز، انزلي بالتتر بسرعه ويلا بينا نروح للطاجن. طيب هتشوفوا رسائلي امتى؟ طيب والله شفتها اهو اهو يا نورهان،
1: وسلم عليكي كمان
0: يا نورهان.
1: باي باي. اهو يا نورهان،
0: نورهان
1: بنحبك جدا يا نورهان. طيب صباح الفل عليكم، برنامج تحفه، بسمعكم وانا رايح اشرب قهوه والدنيا شتا في نيو جيرسي والجو تحفه. و
0: ايه
1: تقل من نيو جيرسي، اي اغنيه اللي بقى صوت قبلنا؟ والله قبلنا، كنا لسه قبل اللينك ده بالظبط كنا لسه مشغلين على اللي بيحصل.
0: لا لا لا
1: على اللي بيجرى.
0: لا لا لا لا ما تعمليش كده بقى واحنا على الهوا. والله
1: عندك حق.
0: ماشي، مساء الخير، انا امنيه بسمعكم من جده، ازيكم عاملين؟ احنا تمام يا امنيه زي الفل، طول ما انت بخير والله. حبيت اسلم عليكم ونتشرف جدا جدا، عايز اسمع تامر حسني ما تيجي.
1: حاضر، نحط كل الاغاني اللي انتوا طالبينها يا جماعه، بس نسمع جريئه قوي بقى عشان ناس كتير طالبها دي، كان كذا حد طالبها واللي جاي على طول مزيد
0: شهر كده واوكي.
1: يعني شوف كده
0: يعني
1: كلم،
0: خدي لفه وتعالي،
1: كلم حد، يكلم حد،
0: ما تكلمنيش دايركت والله.
1: 015 5952 1006. هنطلع نسمع الاغنيه دي ونرجع لكم على طول معاك في السكه.

هختلف معكم دور رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت، ومنها وجهات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100 402 151.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: ليلة استثنائية تجمعنا مع الميجا ستار محمد حمائي في بورتو جراندي قلب مدينة العالمين الجديدة يوم الجمعة 28 أغسطس. موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي صيف 2026.

0: استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني حماقي. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. عامر جروب مستنيكو في بورتو جراندي، قلب العالمين الجديدة. ميوزيك سمر فيستيفال، تنظيم كرافت ميديا وأمازون انترتينمنتس. نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: يعني ايه جيمر؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا،
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
4: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
5: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
4: على تردد 11900 رأس.
6: تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.

0: دلوقتي 6. خلي مشوارك الجاي مع ام درايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع ام درايف.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
2: السادسة مساء على نجوم اف ام،
3: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
2: وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي نائب مساعد وزير التجارة الأمريكية.
3: رئيس هيئة الرقابة على الصادرات يفتتح النسخة 86 من أكبر معرض لملابس الأطفال في إفريقيا.
2: وزير الصحة والتعليم العالي شهدان احتفالية اعتراف منظمة الصحة العالمية بجامعة العالمين كأول جامعة معززة للصحة في مصر وإفريقيا.
3: وزارة النقل تعلن بدء التشغيل التجريبي لثمان محطات بمونوريل غرب النيل أكتوبر المقبل.
2: وزارة التربية والتعليم تطلق المرحلة الرابعة من البرنامج التدريبي المتكامل لمعلمي وموجهي البكالوريا المصرية.
3: وزارة التعليم العالي تعلن غلق باب تسجيل الرغبات لمدارس ستيم والنيل المصرية الدولية بعد غد السبت.
2: متحف الفن الإسلامي يطلق مبادرة لغة الموسيقى لتنمية المهارات الفنية للأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية وذوي طيف التوحد.
3: مانشستر سيتي يعلن رسميا انتقال عمر مرموش إلى توتنهام على سبيل الإعارة لموسم واحد.
2: هيئة الأرصاد تعلن استمرار تأثر مصر بمنخفض الهند الموسمي، والعظمى غدا على القاهرة 37 درجة.
3: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد،
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الساعة الثانية بدأت معاكو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في من معاك في السكة برنامجكو الإذاعي المفضل.
2: ازيك؟ معاكي كملي. هو البرنامج هو معاك في السكه دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ولسه مستمرين في السفر بتاعه الثانيه. وما تلخفنيناش بقى، ما انت اللي فتحتي علينا الفتحه دي. كملي يلا اللي كنت بتقوليه.
1: اللي حصل
2: كنت هقول لك حاجه بس انت جيتي فجاه.
1: طب قولوا الكاميرا عليا ايه. اه يا جماعه بص بصوا بقى يا جماعه، علشان انتوا وحشتونا من البريك اللي فات ده، وعايزين نتكلم معاكم عن حاجات كتير جدا جدا جدا. لو انتوا فاكرين بقى ان انتوا مسافرين علشان عادي كده، فاحنا في اجازه رسميه. سبب الاجازه الرسميه دي ايه بقى؟
2: مولد النبي.
1: انا بقول
2: كل سنه وانتوا طيبين.
1: كل سنه وانتوا طيبين.
2: كل سنه وانتوا طيبين يا جماعه، ويا رب دايما في اعياد، ويا رب دايما متجمعين، وربنا يتقبل منكم كل الدعوات ان شاء الله.
1: بما انه بقى مولد النبي، المولد النبوي يا جماعه بيكون دايما فيه ايه، حاجه عادية جدا
2: نحلي بقنا
1: في
2: بقى.
1: كل البيت
2: آه.
1: اي بيت موجود فيه علبة حلاوة المولد.
2: أيوة.
1: اللي هو دايما بيكون فيها حاجة بنختلف عليها كلنا حاجة واحدة بتتساب للآخر دايما.
2: لا ده القرص الجبس ابو حمص ده
1: بموت فيه بقى.
2: ده تحفة لو تركب فوق النجفة.
1: بحبه والله.
2: يعني لو فوق النجفة وركبت النجفة والله ده بيبقى.
1: طب انت عارف انه بجد حلو. انا لما بقول لحد ان انا بحبه وباكله بيستغربوا جدا.
2: لا ده بيعملوا بيه الكرانيش بتاعت ال.
1: والله السقف. حلو، بس هي الناس دايما بتقول ان هو فعلا يترمي في الحيطة يخبط في وشك تاني.
2: قرص جبس بالحمص.
1: ما هو بص هقول لك بيتاكل كده.
2: لا على ركبتك الاول شيو.
1: والله حلو يا جماعة. طب لا. مين بيحبه ومين لا؟ انا
2: يعني حلو في البنى، حلو في التجهيز. حلو في الديكور.
1: حلو في انك تكسر سنان حد.
2: ايوه حلو في الديكور.
1: حلو انك ممكن تخبط دماغ حد بيه برضو.
2: لو
1: يعني لو
2: مثلا
1: جاي في اذى،
2: لو منه كبير جدا ومحطوط مثلا على باب الشقه يمنع دخول الشمس يعني.
1: لو جاي في اذى هو حلو صراحه. يعني لو انت جاي ان انت عايز تاذي حد تعوره وتوجعه موجود معاك.
2: نعمل منه شكل اكبر ونحطه على السطح، نلقط النايل سات مثلا.
1: مفيش مشكله.
2: اي استخدام تاني غير ان هو حلو.
1: بس عايز اعرف مين بقى من الناس اللي بتحب تاكله برضو، لان احنا قليلين، احنا اقليه جدا عامه.
2: محب الجبس اللي في علبه
1: هو جبس بحمص. هو بصراحة يعني الناس بتختلف عليه كتير جدا، بس هو والله لطيف. بس ده دايما بيكون متساب للآخر، اللي هو ده اللي في الآخر العلبة دايما ما يتاكلش.
2: عارفة ممكن تستفيدي بيه ازاي برضو؟
1: ازاي؟
2: لو كسرتيه وكتبتي بيه على حيطة غامقة.
1: خلاص الموضوع مش هتسيبه.
2: تبشير. اصل بحاول افكر له في استخدامات تانية. والله فعلا ملوش يعني، بس حلو.
1: ممكن
2: يعني.
1: تلعب بيه فريسبي. بيو. بس لا هيبقى تقيل قوي. هيبقى تقيل لو فريسبي.
2: ايه في وش حد.
1: يا بابا عيني يا بابا. بس يا جماعة فانتوا بتحبوا ايه اول حاجة بتخلص من علبة حلاوة المولد؟ اول حاجة اللي هو تفتحوا العلبة كده دي بتاعتي ومحدش ياخدها. او ممكن اللي هو تبقى انت هتفتح علبة حلاوة المولد وهتحس اللي هو انا هاخد دي اخبيها عشان ما حدش ياكلها.
2: ما هنستكها يعني.
1: عامة عارف ايه اللي بتستخبى؟ مش فاكرة اسمها ايه؟
2: فستقية.
1: لذيذة.
2: لذيذة.
1: لذيذة والله حلوة قوي.
2: دي ايه؟
1: دي حلوة جدا.
2: هي ايه؟
1: معرفش، بس هي بتبقى طالعة منها بني كده. بني.
2: لا.
1: محمصة.
2: ما تهزريش والله.
1: حاجات وبعسل. حلوة قوي.
2: طب هقولك على حاجة، ده جوز هند غالبا.
1: لا. بجد.
2: والله الغامق. اصل جوز هند ده في منه غامق. ما هو في منه غامق وفي منه فاتح.
1: وممكن يكونوا محمرينها يعني.
2: يا جماعه انتم محمرينها ولا عاملين ايه؟ ما تقولوا لنا.
1: ممكن تفهمونا اللذيذه بتبقى ايه؟ يعني هي اسمها لذيذه اظن ده الاسم الصح، مش عارفه مش متاكده. بس هي بتبقى هي طالع اكنها كده ورق متقطع.
2: ده كوكونات. ده جوز هند.
1: ورق متقطع
2: جوز هندي
1: بش. وبعسل ولونها بني.
2: جوز هندي بش. فيها زبيب؟ فيها زبيب؟
1: لا لا ما فيهاش زبيب.
2: لا في منها بزبيب. معلش ليه كنت مسافره ولا حاجه؟
1: مع ام ضد الزبيب؟
2: انا بسابورت الزبيب جدا.
1: انا ما فيش مشكله معايا.
2: في معاده يعني.
1: لا
2: لا لسه هقول لك اهو. الحوادق لا
1: بس هو بيبقى لذيذ والله. لوز وزبيب. ما بحبش بقى البندق. ما يتحطش
2: في حاجه تانية بتبقى في علبه حلاوه المولد برضو. مش واخده الكريدت اللي تستحق يعني. متهلفته شويه بس هي قويه.
1: إيه؟
2: اخر حاجه اقولها والله. عامله زي المارشميلو كده اللي هي اسمها قشطه. لا عامله زي المارشميلو بالظبط بس
1: بجد؟
2: هي اسمها قشطه ويبقى عليها فستق وكوكونات من فوق.
1: دي تحفه.
2: شهمه.
1: ايوه.
2: ما امال ايه؟
1: وبعدين النوجه.
2: ماشي.
1: النوجة يا جماعة. النوجة برضو مش واخدة حقها عامة. النوجة دايما بتحس انها متهلفتة كده في الاخر برضو. اللي هو يا جماعة النوجة بجد. وبعدين النوجة لما تبقى اللي هو حلوة. كان في نوجة كده زمان بجد كنت بحبها جدا. بتاخد قطمة وبعدين اكنها موتزاريلا كده معاك.
2: اوكي هتلاقي بتموت معاك.
1: وبعدين احلى بقى بالفستق مش بالسوداني. انا بقول
2: انا موافق على الاثنين. وفي
1: موضوع حلقتنا النهاردة احنا بتاعتنا ايه الحاجه الاولانيه اللي بتاخدوها من علبه حلاوه كان، بس اللي هو لازم حد بيفتح انا هاخد دي اخبيها عشان ما حدش ياخدها، او

0: فيسبوك و 015 59 20 6 وبلغونا وقولوا لنا بعد اذنكم.
1: ارجوكم وقولوا لنا ايه اول حاجه اصلا بتخلص من علبه حلاوه المولد عندكم؟ يعني الهجوم بيبقى على ايه في البدايه وفي رول في هل في طريقه معينه يعني اللي هو ما تخلصوش الحاجات اللي هي الجامده في الاول وتسيبوا الباقي ناكل بالتوازي بقيه الحاجات اللي هو الفستقيه مع الحمصيه مع الفوليه مع الملبن حبل؟ لو حد عايز يحدفنا بربع كيلو ملبن حبل وهو معدي كده احنا ما عندناش مشكله.
0: انتوا بتحبوا الملبن يا جماعه ولا لا؟ عشان برضو الملبن ده الملبن الناس بتختلف فيه كتير.
1: تعرفي تقولي ملبن 10 مرات؟
0: ملبن ملبن ملبن ملبن ملبن ملبن ملبن ملبن ملبن ملبن.
1: ابعتوا لنا يا جماعه ربع كيلو ملبن حبل تحيه للاستاذه بعد اللي قالته على الهوا ده والنبي.
0: بتحبوا بقى يا جماعه الملبن ولا لا؟ لان هو دايما الناس بتكون مختلفه قوي ان هو الملبن ده بالنسبه له اللي هو حاجه مقدسه جدا او اللي هو ملبن يعني.
1: لا انا احب الملبن الحبل اللي هو فيه عين جمل، انما التاني اللي هو الشكل كاندي وبطعم النعناع والحاجات دي وملون وكده لا مش
0: معناش.
1: اجيب كاندي بقى.
0: هو بصراحه بس الملبن عامه انا مش صف ملبن.
1: لا انا ملبن، انا تيم الملبن. انا بسابورت الملبن بكل اشكاله.
0: ملبن ملبن
1: جدا.
0: طب عندنا اجابات عامه يعني رقم اخره 051 يقول السودانيه. السودانيه دي ما فوضحوا لنا يا جماعه بقى، السودانيه بتحبوها يعني؟ لو هتبعتوا لنا حاجه قولوا لي هو دي بتاخدوها اول واحده ولا بتسيبوها للاخر ولا ما بتاكلوهاش اصلا ولا بتوزعوها للناس ولا بتعملوا ايه بالظبط؟
1: في ايه ده رقم اخره كامل عندك؟
0: عشان بس 051
1: ماشي. انا رقم اخره 1717 على واتساب برده. سالفول انا بحب السودانيه قوي قوي، اكتر حاجه بخلصها لان انا والشفه اختي بقى زيك يا دودو بتحب البتاع الجبس.
0: ايوه والله حلوه والله، اقليه
1: تحفه في الديكور.
0: في بقى رقم اخره 291 بحب النوجا جدا. انا كمان بحبها جدا. بالسودانيه ولا بالفستق؟
1: بالفستق.
0: بالسودانيه. بالسوداني ولا بالفستق؟ اصل الفستق كده بتبقى ليها طعم وبعدين يبقى في بقى عارف بقى راق لحمه لما تكون طريه وفي نفس الوقت ناشفه.
1: نبحبح شويه في موضوع الفستق، انا عارف ان هو مكلف شويه بس
0: احلى يا جماعه والله. عشان بس شوية تعرفوا ان هو الطعم بيختلف، ما هو الغالي ثمنه فيه.
1: مساء الفل عليكم، بكلمكم وانا في السخنه وعلى البحر وبشوف الغروب اهو، ويا ريت تشغلوا كفاياك اعذار لتامر حسني. هو اللي جاي تامر حسني عشان يطلب مننا، بس هو ايه الموضوع كفاك اعذار وغروب وسخنه احنا ايه اللي وصلنا لكده؟ هو لا ولا ايه؟ الو
0: تامر حسني،
1: هم جولك ظهروا لك تاني
0: بلغوك؟
1: ايه والله
0: كنت فاكره ان اللي جاي.
1: لا اهو ده في حد بقى بيقول الحاجات بقى اللي هي اللي بستلذها بقى.
0: ايه بقى
1: قال لك بقى ايه؟ بصي لا هقول الرقم طبعا اخره 42، ده رقم من بره مصر، وبيقول لك الجبس ده غير جبس الرمان.
0: ايه الموضوع؟ لا فاهمني.
1: وورد بلاي، في وورد بلاي
0: فاهمني. عشان
1: جبس الرمان وجبس والحلويات.
0: جبس الرمان.
1: جبس ودبس يعني. ليله كبيره قوي سعادتك.
0: يا قلبي
1: ليله كبيره قوي سعادتك. بس حلوه وعجباني
0: من كتر ما هي مش حلوه.
1: لا حلوه.
0: لا اللي هو عايزه حاسه ان طعنت في ضهري.
1: لا اصل انا عامل كده والله. لا انا بحرف الكلام يعني في وسط النقط.
0: انا عارفه على يدي والله على يدي. السمسميه والجوزيه ده رقم اخره 023. ايه الجوزيه؟
1: الجوزيه دي ليها علاقه بحاجه يعني ولا مش هي؟ ما اظنش انها بتاعت حلاوه المولد.
0: ممكن توضح لنا الجوزيه حصل ايه موضوعها؟
1: الجوزيه ايه صحيح؟
0: ايه الجوزيه؟ جوز هند يعني ممكن تبقى جوز هند ليها علاقه بيها بس ايه علاقه مش فاهمه.
1: انا اول حاجه بخلصها الفوليه ويليها القرص الجبس فوق الخيال في اقبال.
0: طيب اهو
1: يا جماعه ده للديكور مش للاكل يا جماعه، ده ديكور.
0: احنا طلعنا كتير بقى.
1: بس تاكل في السهره كده، تقعد باقي الليل كله بقى سهران وتاكله والملبن. انا عارف قرص الجبس ده بيبقى كريفنجز بتاعته بالليل من غير ما حد يشوف.
0: والله حلو
1: من ورا كل الناس.
0: والله جميل. وتصحى الصبح سوسو من المغرب. اهلا سوسو من المغرب. بعدين سوسو برضو نحب نرحب بسوسو عشان سوسو بتسمعنا.
1: بس الكل هاي منور الدنيا.
0: اهلا
1: وسهلا.
0: مين تاني بقى؟ مين تاني يا جماعه؟ عشان في حاجات بص بقى.
1: بص
0: في اختراع جديد زي الفولية بس لب مقشر ومعمول بنفس الطريقة، معرفش اسمها ايه.
1: لبلبية
0: مثلا او يوسف يا جماعة.
1: لا لا لا لا والله لا والله.
0: ده رقم اخر 099.
1: ده هو اللي بيقولها ولا انت؟
0: هو والله.
1: والله العظيم شفتي من كتر ما بيسمعوا الحاجات. معلش.
0: طب يا جماعة ما حدش بلغني برضو البتاعة دي اسمها ايه اللي هي البني وبعد.
1: اهي جوز الهند. في حد بيقول لك اهو رقم اخره 23.
0: جوز الهند.
1: انا مش بخدعك على فكره، انت بتراجع ورايا ليه؟
0: هو دي الاجابه. هو قال جوز هند بس يعني ما اعرفش دي على الإجابة. بصوا يا جماعه هي ورق متقطع.
1: هي كوكونات والله.
0: مش حاسه
1: والله. جوز هند
0: كوكونات بتبقى يعني
1: الحلقه الجايه. طيب هجيب لك قدام الكاميرا واثبت لك ان ده نوع
0: جوز هند مكرمل. في حد بعته جوز هند مكرمل. ماشي يا جماعه. اوكي طب اهو انا بحب اقلب الحمص ده جدا وبيكسر سناني مش مشكله فداه.
1: اللي مش مشكله
0: حابب اقول ليومنا اختي كل سنه وانتي طيبه وعقبال مليون سنه ربنا يتمم فرحك على خير اخوكي انس الف الف مبروك وبرافو. اسمها ايه القلب الحمص تكسر تكسر عادي فداها فعلا والله اصلها حلوه يا جماعه والله طعمها حلو والله لذيذه
1: وسناننا. طيب مبروك يا جماعه الفرح ده وربنا يتمم بخير وشكرا يا انس على المسج الجميله وان شاء الله الفرح يبقى حلو جدا. ابعتوا لنا انتوا كمان يا جماعه بتخلصوا ايه الاول في علبه حلاوه المولد وبتخبوا ايه من علبه حلاوه المولد وما بتاكلوش ايه من علبه حلاوه المولد وهتبعتوا لنا ايه من علبه حلاوه المولد على 015 59 55 1006.

0: اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه مع البنك الاهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانية او بطاقة الخصم المباشر في كل معاملاتك جوه مصر وبره مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زيادة فرصة جديدة وفرص اكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600,000 جنيه. اللي كارت البنك الاهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه. البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 203462.
1: دلوقتي شراء السبائك والعملات الذهبية بقى أسهل مع سويس جولد. تدفع في الفرع من موبايلك أونلاين أو على طول بإنستا باي أو حتى تقسط، المهم إنك تبدأ تستثمر في الذهب، والباقي سهل مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
2: الشاي يا نجم.
3: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهة القلعة؟
4: ده فارس فارس.
3: روح هاتلي مزياتك، البدلة قاعدة تزيق صدعتني. يلا يا رجالة. اكشن ايه سوانا يا ريس؟ يا رجالة النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فترة حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات، هو ايه المشكلة؟
2: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبة التصرفات العقارية دي؟
3: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابليكيشن بتاع مصلحة الضرايب اللي عمال التصرفات العقارية، هتصور البطاقة وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبة بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصة.
2: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
3: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصة. في اسهل من كده؟
5: مصلحة الضرايب المصرية، بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006882 76.
6: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
7: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
8: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم. تابعونا على تيك توك.com/@نجوم اف ام.

0: معك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رجعنا لكم مفاجأة. قبل ما نخلص حلاوة المولد بصراحة احنا بنتكلم يا جماعة عن حلاوة المولد عامة، علشان بس لو لسه بتسألوا لسه بتسمعوا لأول مرة دلوقتي، توبيك الحلقة وموضوعنا النهاردة بنتكلم عن حلاوة المولد، فابعتولنا على 015-5952-106 وقولولنا ايه اول حاجة بتاكلوها، اول حاجة اللي ما بتاكلوهاش خالص، لحد ما نقول لكم الخبر اللي جاي ده علشان نجمع كده ايه الحاجات اللي ممكن ناخدها من علب حلاوة المولد عندكم.
2: يعني هو الخبر يعني بعيد شوية عن المواضيع، بس هنرجع لها تاني. يعني مواضيع حلاوة المولد هقول لكم ايه اللي حصل.
1: تفتكر بياكلوها؟
2: هقول لكم ايه اللي حصل في البريك اللي فات تحديدا. ماشي،
1: ايه اللي حصل؟
2: ما هقول لك بقى، انا هقول على الهواء مباشرة خلاص.
1: انا مش عارفة ايه اللي حصل.
2: انا اللي كنت بره بصراحة، فانا اللي هقول. طيب هتقولي الخبر ده ولا نبعت ورد ولا ايه؟
1: تعالى تعالى نقول، عشان بس الكلاب دايما بيكون الناس في تواصل بين الكلاب واللي بيكون عندهم كلب قوي، الواحد بيكون حاسس كده اللي هو في ألفة قوي، او في لينك ما بينهم، في كونكشن، في موضوع اللي هو بتحس ان هو الكلاب دايما بتكون حيوانات اليفه والكلاب بنحبها، وبيكون في تواصل جامد قوي مع اصحابها البشر بطرق مختلفه، سواء ان هم بقى يقعدوا جنبهم بالزبط. اول ما يروحوا يجروا عليهم مثلا، يفتحوا الباب تلاقي الكلب جري عليك مثلا بالزبط. يشمك، يعرف ان انت ريحتك، فيجي في حضن كده بقى،
2: يشوفك من البلكونه هاو هاو هاو هاو هاو.
1: عادي جدا، دي حاجات كلنا عارفينها.
2: بالظبط. اقول لك بقى، في دراسه علميه بتشير لان الكلب بيحاول التواصل مع صاحبه من خلال ايه بقى؟
1: ايه بقى؟
2: من خلال رمش عينه اللي جارحني، رمش عينه.
1: تخيل بقى.
2: والله
1: تخيل
2: زي ما بقول.
1: بقى عشان احنا بنرجع لكم يا جماعه دايما بمواضيع جديده وغير مفهومه ومش عاديه، يعني الموضوع دايما بيجي، تخيل انه الكلب بيتواصل من خلالك عن طريق رمشك. فاهم يعني ايه؟
2: رمش خطافه. خلاص طيب ماشي.
1: ده في تمسك بس الخيط، لانه
2: في تقرير في ديلي ميل البريطانيه، جريده ديلي ميل البريطانيه، بيقول ان الكلاب بتتواصل مع اصحابها بطرق مختلفه، زي هز الديل لتحريك ال... ايه ده، ايه الكلام ده؟ ايه يعني مش فاهم
1: ازاي؟
2: ايه الكلاب بتهز ديلها لما تشوف صاحبها؟ تمام، بس موضوع الحواجب
1: ده، موضوع تحريك الحواجب ده جديد. الكلاب عندها حواجب؟ الموضوع وكمان بيكون فيه حاجات غريبة جدا، هو يوصلوا مشاعرهم للبشر، يعني مفهوم، بس ان هو بيهزوا الديل والحاجات دي مفهومة عادي، بس العلماء لقوا طريقة تانية كمان مفاجأة، بيحاولوا من خلال الكلاب يتواصلوا مع أصحابها، وهي الرمش.
2: الدراسة بتقول ان الكلاب بتستخدم الرمش كإشارة او كإشارة تقارب خفية لما بتبص للأشخاص اللي قريبين منها، وده معناه ان رفرفة رمش الكلب ممكن تكون محاولة منه للتعبير عن الود او بناء رابطة اجتماعية مع صاحبه. يعني لما بتلاقي
1: تركز يعني عارف الكرتون اللي هو الكلبة وهي عاملة فيها رومانسية.
2: فاهم. فجماعة نخلي بالنا من علاقتنا برموش الكلاب.
1: الكلاب
2: مش الكلاب، رموش الكلاب.
1: رموشها، ركزوا في رموشهم، عشان لو لقيتوا رموشهم بتتحرك قوي كده بقى وبتاع، فهتلاقي انه عارف في الاغنيه اللي هي خطفتني برمش عيونها تقريبا ولا حاجه.
2: ايه ده ايه ده
1: اللي هي اللي كنت بشغلها دي؟
2: ايوه بس ما وعاش عليها، انا كنت صغير وقتها. مش دي؟
1: كبرت.
2: ايوه فاهم.
1: كبرت دلوقتي وعرفتها.
2: طيب نرجع لموضوع حلاوه المولد، بس عشان صديقتنا العزيزه جيهان عبد الله.
1: أيوة.
2: وهي بتستعد دلوقتي لاجمد 7.
1: طبعا تحياتنا ليها،
2: تحياتنا جدا جدا الله، هي اهو عشان هي بتتفرج علينا غالبا. فهي ساعدتني بصراحه شويه في فكره القرص الجبس اللي هو ابو حمص ده. قالت لي اسمه
1: ايه بقى؟
2: اللي هو بيتحط فوق النجفه. هو ده سؤال بقى الحلقه.
1: ايه بقى؟
2: لا مش هقوله طبعا،
1: مش هينفع نقول.
2: مش هقوله، اتاكد ان هو بس
1: عرفته انت يعني.
2: يعني حاسس كده، حاسس يمكن فيها تاتش تسويح او لا، هعرف. فمن خلال تجاوب الناس
1: مع يعني
2: الاسم الحقيقي للقرص الجبس اللي بيبقى فوق النجفه.
1: طيب تحياتنا طبعا لجيهان عبد الله حبيبتنا، وجماعه اجمد 7 انتظروها.
2: وهعرف هعرف على فكره جيهان، هعرف من المسجز بتاعت الناس الاسم ده صح ولا لا، علشان هنحسم الجدل ان شاء الله.
1: طب في ناس بقى اهو رقم اخره 179 بتقول فعلا فتحت العلبه واول حاجه دورت عليها اللذيذه. طب اهو
2: وطلعت لذيذه ولا ايه؟
1: لذيذه ولا اظن ولا بعد ده يبقى ولا اكيد،
2: بس اسم كريزي خالص. طيب ماشي. مين كمان بيقول ايه؟ هنقرا مسجز حالا بس نشوف الكلام على ايه. اهو
1: الحمد لله على السلامه.
2: الحمد لله على السلامه، الله يسلمكم يا جماعه، شكرا. انا تمام. ازيك يا دندونه، عامله ايه؟ مساء الفل والياسمين والروقان عليكم وعليكي، شكرا. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه المولد النبوي الشريف. احنا طابخين مكرونه بالبشاميل وسلطه ومخلل.
1: هو ده الكلام بقى.
2: وعصير مانجا. والحلو بسبوسه بالمكسرات. وعندنا حلاوه المولد. ابعت لكم اللايف لوكيشن. ايوه انا حاليا في شرم. ايوه نبعت اللايف لوكيشن. بصيف وبتابع منظر الغروب. هو في ترند اسمه متابعه منظر الغروب. انا تاني مسج النهارده بتابع منظر الغروب. هو في حاجه مخبينا علينا ولا ايه؟
1: لا بس دايما بجد والله ده مش حاجه جديده
2: ان احنا بنتابع منظر الغروب.
1: ايوه طبعا دايما. طب اللي هو الناس بتروح يا اما سان رايز يا سان سيت اللي هو الغروب او الشروق.
2: دي قريه ولا
1: نروح بقى يلا يا جماعه نصحى الفجر علشان نروح دلوقتي كلنا نروح نتفرج على الشروق. دايما بيكون في حد كده في السفريه بتلاقيه اللي هو يلا يا جماعه احنا سهرانين لحد الفجر مفيش مشكله هننام نص ساعه نص ساعه بس هننامها علشان نروح من البحر عشان نتفرج على الشروق.
2: طب
1: احنا لسه كنا راجعين.
2: لا بنروح البحر عشان ننزل البحر اصلا بقى.
1: بس برضو بيكون في اللي هو فتره اللي هو يعني انت هتموت من التلج على البحر وبردان جدا اللي هو انت لازم تروح تستحمى وتاكل بقى. فتلاقي حد نقعد بقى عشان نتفرج على الغروب بقى نشوف منظر الغروب وانت اصلا ما بيكونش فيه شمس على على بحر السخنه.
2: بس مثلاً منظر الغروب لا الشروق في الساحل مثلا على البحر
1: حلو.
2: بيبقى حلو بس في حاجه كده مع الشروق لو شاطره ايه هي بقى بتضايق شويه.
1: ايه؟
2: دبان.
1: هو الدبان اصلا في الصيف دايما في الساحل خنيق
2: فاهمه
1: يعني هو اصلا خنيق.
2: هو في شفتات كمان بتتسلم ما بين الشمس وبالليل والنهار. الدبان والناموس.
1: لا دبان الساحل ده بجد خنيق يعني لو يا جماعه امشي امشي.
2: اكمل لك المسج بقى عشان هي بتقول كمان ايه. انا حاليا في شرم وبصيف وبتابع منظر الغروب وبسمع الحب عيبنا ده رامي صبري. وكنت سامعه قبلها وتقابل حبيب لإليسا. تفتكروا ايه حالتي؟
1: تفتكروا انا بحب؟ يمكن بتحبي. اظن انت بتحبي بس اللي بتحبيه ما بيحبكيش. يعني انا اسفه
2: سوري والله يعني
1: دي الاغاني يعني انت لسه ما تفكرش.
2: انت اللي خدتي راينا يعني فما كنتيش تاخدي راينا. ما تاخديش راينا يعني اسمعي الاغاني وبصتي وان شاء الله بتقوليك انا مخطوبه. ازيك ازيك بقى؟ والله احنا بنعتذر جدا ونتمنى لكم السعاده والله وربنا يتمم بخير ان شاء الله.
1: ردت في صدره وقتليته.
2: ان شاء الله خير خير خير. في عايز
1: حبيبك بيحبك.
2: بيحبنا. ان شاء الله بيحب البرنامج نتمنى ان شاء الله. عايز ابعت تحيه لنوح ابني وابو نوح الغالي. يا رب يسمعوا المسجز وربنا يسعدكم ويخليكم لبعض.
1: طيب في مساء الطاقه والايجابيه يا منير ودينا كل سنه وانتم طيبين. بصراحه ماليش في الزبيب ولا جوز الهند وبحب الحمصيه والنوجة بس ولكن الفستقيه والبندقيه والحاجات دي اوعدك هجربها بس لما اخد قرص قرض من البنك عشان اسعارها مبالغ فيها قوي. مينا رفعت
2: بيحب البندقيه.
1: بيو بيو. لا
2: بيو بيو بيو.
1: قال مش هيجيبها دلوقتي.
2: ماشي.
1: بس انا بياكل حمصيه والنوجة.
2: بالهنا والشفا. انا اسمي كنزي بحبكم قوي قوي واحنا كمان يا كنزي قوي قوي قوي قوي ومنوره الدنيا وشكرا على المسج جدا جدا جدا.
1: كل عام وانتوا طيبين انتوا الاثنين عسليه والله انتوا اللي جمال. ده رقم اخر 923. القرص الجبس قرص حمص قرص سمسم قرص فوليه قرص علف. ايه
2: ايه؟
1: انت قفلتها ازاي
2: الكلام
1: كده؟
2: ايه
1: ازاي قفلتها كده؟ طب ايه ده حاجات انت بتحبها ولا ما بتحبهاش
2: ولا بترشح لنا يعني ولا
1: قول لنا
2: إيه؟
1: بس فهمنا.
2: هابي ويك اند منورين نوركم والله شكرا. انا بحب الهريسه بالفستق. اه ماشي الهريسه اللي هي مش الشطه الهريسه اللي هي.
1: اه ايوه ايوه
2: اصحي بس للكلام كده وايه
1: انا وانت في حته ثانيه فاهم. بس روقي بقى الهريسه وفي
2: البسيمه
1: نفس الوزن كده.
2: ايوه
1: بس الهريسه احلى من البسيمه.
2: ماشي. كل سنه وانتم طيبين. ده ايهاب رودي. شكرا جزيلا يا بوب ومسائك زي الفل. هنسمع اغنيه ولا ايه؟
1: نسمع بقى. يلا
2: يلا
1: يلا راجعين لكم تاني معاك في السكه مع محمد منير ودينا بهجت.

0: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببالك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهرباء جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهرباء أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205 087 620.
1: الناس بتعلي في

0: تتجوز، لما دفعت مصاريف المدارس، ولما اتزنقت في قسط متأخر. الحاجة الوحيدة اللي وقفت جنبك كانت تحويشة الذهب. شفت الذهب مهم ازاي؟ الذهب عمره ما خسر حد، هو البطل الحقيقي وقت الأزمات. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي، مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم أفام، الراعي الإذاعي الرسمي.

0: لمصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في. تابعونا على youtube.com/@نجومفام. انتوا لسه معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: معك في السكة دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ولكن للأسف الشديد انه اللينك الاخير.
3: بكل حزن وزعل واسف، ده للأسف اللينك الأخير من حلقة النهاردة يوم الخميس، ولكن لسه هنكمل رغي وهنقرأ المسجز بتاعتكم. فلسه اللي عايز يبعت واتساب على 015-595-1006 يقول لنا ايه أكتر حاجة بتحبوها في علبة حلاوة المولد، أو ايه أكتر حاجة ما بتحبوهاش، وهل انتوا بتروحوا اللي هو العلبة كده تتفتح تاخدوا بقى الحاجات اللي بتحبوها وتخبوها، ولا بتسيبوا الوحش كده للآخر علشان اللي هو الناس تسيبهم عشان ياكلوها بقى.
2: ياريت ما نخبهاش بس في حتة ننساها فبوز فتلم بقى حشرات لذيذة، فنفتكر احنا بنشيل الحاجة الحلوة فين بعد اذنكم.
3: لا دايما تخبي حاجة وبعدين اللي هو انا هحطها في مكان ما حدش يعرفه.
2: انا ولا شخصيا بنساها
3: ولا حد.
2: دي قصة حياتي
3: كلنا نسينا
2: والله بقى. قصة حياتي فعلا. فجماعة عادي وتعالوا قولولي على اسراركم عادي جدا عشان بنساها وانتوا واقفين اصلا.
3: خلاص خلصت
2: وانتوا واقفين بنساها.
3: سر اكيد طبعا. عمري ما هفتكر انت بتقول ايه. اكيد.
2: ماشي، بقيت المسجز بسرعه جدا قبل ما نختم حلقه النهارده. صديقتنا اللي كانت على البحر في شرم الشيخ وبتسمع اغاني والكلام ده قالت لنا ايه دود انا قربت اتجوز، بتضحكوا على ايه كده في
3: بتضحك على ايه؟
2: بس انا بحب السمسميه والملبن والجوز والنوجه.
3: حلو.
2: بتضحكوا على ايه؟
3: ربنا يتمم لك على خير يا رب وتتبسطي وان شاء الله تفضلي مكمله بقى بالاغاني الحلوه بقى السعيده بقى. هنقفل لك باغنيه حلوه عامه عشان بس تبقي مبسوطه وانت على البحر الاحمر.
2: في اللذيذه.
3: اللذيذه.
2: في فانز.
3: لا والله تحفه. وفي فانز كمان للحمصيه او مش عارفه اسمها ايه اللي هي القرص
2: اللي فوق النجفه.
3: ديكور. طلعنا كتير
2: ديكور.
3: طلعنا كتير وحلوين.
2: مش حلوه يا جماعه، مش حلوه، بكسر السنين.
3: لا حلوه.

0: وسكر اوفر والحمص اصلا مش اظرف حاجه يعني.
1: بص بقى في ناس بتقول ده رقم اخره, ده رقم مش من مصر, رقم اخره 215. مساء الفل منير ودينا, لازم مزعين في الدنيا. شكرا. هو امبارح مانجا والنهارده حلاوه المولد كده كتير.
0: لا ان شاء الله لسه اللي جاي خير.
1: لا انا هقول لك بقى حاجه سمعتها
0: والنبي لا تقولي,
1: هقول لك
0: النبي عشان ما تغوش.
1: سمعت من صديقنا محمد فايق بيقول ايه بقى؟
0: ايوه ايه,
1: في مانجا مخلل.
0: في مخلل مانجا,
1: مخلل
0: مانجا, في مخلل مانجا
1: بحبه بركه.
0: يس يس يس يس.
1: يعني
0: في مخلل كل الفواكه عامه بقى.
1: ده ماشي, انا كنت عارفه الفاكهه المجففه.
0: لا لا لا لا, في مخلل فواكه
1: كنا بنسمع ماشي عن الفاكهه المجففه وبناكلها ما بحبهاش اصلا.
0: مش دي.
1: بس ايه مخلل مانجا؟
0: مخلل على فكره مش مش مش دراي خالص, ده مخلل وفي ميه مخلل
1: وحش. اكيد وحش.
0: بص انا ما دقتش.
1: اكيد وحش. فكر فيها, فكر فيها. يعني لو فكرت كده ولقيت انه مانجا مخلل يع.
0: ما هو خلي بالك برضو البنجر بيتاكل سلطه والبنجر اصلا مسكر, ففي في
1: بس بيبقى لطيف.
0: بس انت لو بتتعاملي معاه يعني الاول زي المانجا هتستغربيه.
1: مخلل الفراوله. ايه ده بقى, ايه ده بقى, يعني فاهم قصدي؟
0: الفراوله الوحيده اللي بحسها من الخضروات اصلا بقى.
1: طب انت معاهم ولا ضدهم ولا
0: هم مين؟
1: انت مع المخلل؟
0: هو الفراوله مش مسكره.
1: مخلل الفاكهه
0: الفراوله. صور شويه.
1: ممكن تخلي الفاكهه يعني.
0: طب ما هو الطماطم فاكهه.
1: صح, دي معلومه مش كتير عارفينها على فكره. عارفين يا جماعه ان المخلل الفاكهه ولا
0: المخلل
1: مش
0: الفاكهه اصلا اهو. اصلا بقى احنا لازم نختم بسرعه علشان
1: الطماطم فاكهه.
0: بنبعد بنبعد والله. استني استني. في حد بس قافش على الواتساب كده وبيقول لي مساء الخير يو وحاجات كده وما قاليش المسج, بس انا هو قال لي مساء الخير ويو وكلمني فيديو كول على الواتساب, فقول لي المسج هقولها يعني. ده رقم اخره 686 على الواتساب ورقم دولي, فقول لي المسج هقولها على طول والله, او قولي لي المسج هقولها على طول.
1: طب مينا بقى بيسالنا انتوا ايه اكتر حلاوه مولد بتحبوها, اكتر حاجه بتحبوها في حلاوه المولد؟
0: ملبن حبل وفستقيه. انا
1: انا بحب البتاعة دي.
0: جبس.
1: الجبس.
0: الجبس
1: اللي
0: جبس.
1: متكسر.
0: ايوه
1: و...
0: دي لو مسنونه بقى, لو مسنونه كده
1: وانا بحب عامه حاجات كتير منها. بحب اللذيذة كمان والهريسه واللي قلنا ايه تانية, البسيمه وبس كده. انا بحب العلبه كلها.
0: صايل فل عليكم حلوين. الملبن سيبهولي.
1: ماشي.
0: انا مروم بحب اكتر حاجه في حلاوه المولد السودانيه والسمسميه, وطبعا طبعا طبعا الملبن. احنا كتير قوي بنحب الملبن. اخر مسج ولا ايه؟
1: يلا
0: ماشي. مين بيقول ايه؟ اوبا ده ايه المسج؟
1: حد بيقول انا بحب البرنامج قوي بقى.
0: والله البرنامج كمان بيحبك جدا.
1: رقم اخره 944. احنا كمان بنحبك جدا
0: جدا جدا. خديجه صلاح بتمسي علينا. يا خديجه مساء الفل ومنوره الدنيا كلها. السمسميه والمارشميلو. المارشميلو دي اللي هي اللي مش عارف قلت لك اسمها ايش طبعا, اسمها ايش
1: قلت؟
0: مين كمان بيقول ايه؟
1: كذا حد كمان بيقول
0: انا مش هاكل البتاع اللي انتوا بتقولوا عليه ده, كسر لي سنين. ده رقم
1: اللي هي
0: الجبس 79 على الواتساب. طب يا جماعه ما تعملوش كده, واللي عنده مشاكل في سنينه يا ريت نخف شويه في الموضوع الحلويات ده.
1: منتشر بموضوع المانجا المخلله. رقم اخره 422 بيقول لي على فكره دي المانجا المخلله منتشره في الهند واسيا عموما.
0: طب روحي بس انت بس الاول, روحي الاول وبعد كده.
1: هنا برضو يعني المشكله ان انا لقيتها اللي هو بيقول ان هي موجوده هنا
0: عند بتوع مخلل الجامدين.
1: يعني ايه؟
0: ما هندوق بقى هندوق يعني بس إيه؟ للاسف الشديد وقتنا مع حضراتكم عدى بسرعه كالعاده. شكرا لكل الناس اللي تابعتنا في حلقه النهارده, وشكرا لكل الناس اللي بعتت لنا مسجز. بنعتذر جدا لاي حد بعت لنا مسج ما لحقناش نقراها.
1: بيقول لي يعني بتحب العلبه كلها يا دينا؟ قولي كده.
0: ما تقولي بقى كلها.
1: مش بحب
0: كلها.
1: الملبن.
0: انا هاكل الملبن يا جماعه.
1: مش بحب السمسميه برضه.
0: ان شاء الله استنونا يوم السبت قبل دلوقتي بساعتين حلقه جديده جدا من برنامجكم الاذاعي المفضل معك في السكه دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في مع دينا بهجت ومحمد منير. شكرا يا دينا.
1: شكرا منير. باي باي.
0: باي باي.
1: نشوفكم يوم السبت.

هيعمل قاضي وبخياله يسرع. اوعى تدخل معاه الحرب، عمرك شفت واحد بيعض كلب؟ هشو هيصنفوك والتحت يشدوك، وناس تانية تشدك لفوق فوق، هينفخوك ويبروزوك ويطبلوا لك ويتلونوا بلونك. عاوزينك تبقى نجم وتبقى قدوة، صدق نفسك تعيش كده، امشي في طريقك لو كل الناس مش عكسك ما تحاولش تبقى.

فرق كبير بين إنك تبدأ الجامعة وبين إنك تبدأ المستقبل. في الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر مستقبلك هيبدأ من أول لحظة، شهادة معتمدة من مصر وفرنسا، هتوفر لك فرص عمل في مصر وأوروبا والدول الغربية. مدة الدراسة 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسة. نظام تعليم معتمد بشكل أساسي على التدريب العملي مع شركات عالمية في مصر أو فرنسا. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر مستقبلك مستنيك. الرقم الضريبي 312 515 154.

ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: السابعة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: وزير الاستثمار يبحث مع مسؤول أمريكي تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين مصر والولايات المتحدة.
2: وزارة البترول تعلن تنفيذ مشروع لتوصيل الغاز لمنطقة الموقر الصناعية بالأردن.
1: رئيس هيئة الرقابة على الصادرات يفتتح النسخة 86 من أكبر معرض لملابس الأطفال في إفريقيا.
2: وزيراء الصحة والتعليم العالي يشهدان احتفالية اعتراف منظمة الصحة العالمية بجامعة العالمين كأول جامعة معززة للصحة في مصر وإفريقيا.
1: وزارة التربية والتعليم تطلق المرحلة الرابعة من البرنامج التدريبي المتكامل لمعلمي وموجهي البكالوريا المصرية.
2: محافظة القاهرة تنفي إغلاق محل عمارة الإيموبوليا تمهيدا لهدمها وتؤكد أن العقار محمي بقوة القانون.
1: متحف الفن الإسلامي يطلق مبادرة لغة الموسيقى لتنمية المهارات الفنية للأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية وذوي طيف التوحد.
2: مانشستر سيتي يعلن رسميا انتقال عمر مرموش إلى توتنهام على سبيل الإعارة لموسم واحد.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زور موقعنا الإلكتروني نجوم FM دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: دلوقتي جي معاكم مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف.
1: حلقة جديدة من أجمد سبعة الساعة 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. تحياتي لمشاهدينا ومستمعينا في كل مكان، يا رب تكونوا كويسين ومستمتعين بالأجازات. الناس المسافرة انبسطوا، وبرضو حاولوا يعني لو انتم متابعينا في أي مكان أو من خلال الابليكيشن أو من خلال التي في شاركوا معنا، تتبسطوا بالأجازة وتتبسطوا بآخر أيام الصيفية. يعني بحاول أدور على أغنية فيروز، بس هي فعلا يعني يعني الأغنية اللي ممكن تكون دلوقتي فعلا بتتكلم نتكلم عن او بتوصف الحال اللي احنا في اخر ايام الصيفية. الويك اند دوت بيعتبر من الاواخر لناس كتير جدا جدا، عشان المدارس تبدأ بدري السنة دي، مدارس القطاع الخاص وكمان الحكومة. باك تو سكول وهابي باك تو سكول، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف والأجهزة وآخر أيام الصيفية وحاجات كتيرة كلها مع بعض. والنهاردة حلقة الخميس بتبقى محيرة شوية، علشان الموضوعات دايما بنسألكم تختاروا معانا الموضوع اللي نتكلم فيه من قبليها بيوم. عادة بتكونوا بتختاروا نفس الموضوعات، ما بيكونش فيه مثلا أو بيكون حاجات لسه عاملينها الأسبوع اللي فات أو حاجات عملناها كتير. ف النهارده في موضوع للحلقه ظريف جدا. دلوقتي احنا هنتخيل نفسنا الناس اللي موجوده في القاهره، الناس اللي ما راحتش المصيف. لو انت كنت في المصيف او الناس اللي مسافره، هتكون دلوقتي واقفه مثلا او موجوده على البحر. وقت الغروب على البحر هو ده وقت هام جدا عند الناس الرومانسيه، اللي هو بنشوف لحظه الغروب في الميه، وبنشوف الشروق كمان للناس اللي بتحب تصحى بدري. لكن الغروب دايما بيكون له دلاله كده خاصة، وأغنيات كتير اتكلمت عن لحظات الغروب ومشاعر كتير بتحصل في نقطة الالتقاء، التقاء قرص الشمس مع سفح المياه أو سفح البحر. فلحظة الناس كتير بتقعد مترقبة لهذه اللحظة، وإحنا بنتكلم دلوقتي فهي خلاص اللحظات دي عمالة بتحصل تباعا أثناء وقت الهواء بتاع أجمد سبعة الساعة 7 دلوقتي لو أنتوا واقفين على البحر. موضوع الحلقة إيه بقى؟ عشان ما طولش عليكم أكتر من كده، موضوع الحلقة للناس الرومانسية أثناء غروب الشمس على البحر نستدعي ذكريات معينة. نوعين من الذكريات، يا بتكون لحظة محزنة أو مؤلمة بالنسبة لنا جدا جدا، إن إحنا بتفكرنا بفراق حبيب، أو يا إما بتكون لحظة رومانسية عاطفية جدا جدا بتفكرنا بلقى وحبيب أو بوجود الحبيب معانا، أو عادة بنبقى موجودين مع بعض إحنا الاثنين بنعيش لحظات غروب الشمس. ايه الأغنية اللي بتستدعي معاكو ذكريات فراق الحبيب، لحظة غروب الشمس على البحر؟ وايه الأغنية اللي بتستدعي معاكو لحظات رومانسية، لحظة غروب الشمس برضو على البحر؟ يعني أغنية وعكسها، أغنية وعكسها، أغنية وعكسها. انتوا مين فيهم على حسب المود اللي انتوا فيه دلوقتي؟ شاركوا وبعتوا لنا اسماء الاغنيات. الموضوع صعب مش سهل، موضوع صعب جدا جدا جدا. موضوع الحلقه النهارده بعترف انه صعب، بس سهل قوي على الناس الرومانسيه. شاركوا معانا على الواتساب على 0155951006 بأغنية هتبقوا بتدندنوها أو بتفكروا فيها في هذه اللحظة، لحظة غروب الشمس على البحر. نبدأ ونقابل حبيب وراجعين.

اخترت معانا كان موضوع لتامر عاشور من الاغنيات اللي ممكن تكونوا وانتوا بتتفرجوا على لحظه غروب الشمس على الشاطئ البحر شاطئ المصايف للناس بقى اللي موجوده في القاهره وبنتخيل خلونا نتخيل كلنا سوا كلنا ان احنا هناك بقى على البحر وبنشوف لحظه الغروب اللي بتحصل as we speak اللي بتحصل دلوقتي حالا. فالاغنيه اللي بتستدعي معانا مشاعر رومانسيه ايجابيه او سلبيه خلونا نسمع يعني بعد شر لحظه فراق زي سكوريني كده الاغنيه الشهيره كلاسيكيه والفيلم الشهير وكمان العكس اغنيه يعني اغنيه رومانسيه في حالات وجود الحبيب نسمع كان موضوع ويرجع.

0: الناس بتعلي في الهدايا واحنا بنعلي في كل حاجة. في دريم 2000 هتلاقي كل اللي بتحلم بيه واكتر، اجهزة منزلية، اكسسوارات وموبايلات باقوى العروض واسهل انظمة تقسيط، واكتر من 120 فرع من اسكندرية لاسوان. اطلب اللي انت عايزه من موقعنا dream2000.com او كلمنا على 16942 ويوصلك لحد باب البيت. دريم 2000 مش حاجة ولا اتنين، دول 2000. رقم التسجيل الضريبي 759-492-298.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: @ نجوم اف ام. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: موضوع الحلقة النهاردة حلقة الخميس من أجمل سبعة الساعة 7، هنفترض أن احنا موجودين على شاطئ البحر وفي لحظة غروب الشمس حاليا، بتستدعي معنا لازم بتستدعي معنا ذكريات معينة، اللي بقى حظه هيروح على ذكريات سلبية في لحظات فراق مع حبيب، واللي ذكرياته بقى هتاخده في لحظات كويسة هو حظه فهتروح أو هيكون معاه حبيبه أو هتستدعي ذكريات عاطفية رومانسية جميلة. نغمض عينينا لما كناش سايقين نغمض عينينا ونتخيل احنا موجودين على البحر وقت غروب الشمس ونسمع أغنية. هتختاروا أني أغنية؟ فكروا في اسمها وبعتولنا اسمها على 0155955106. لابينا نسمع على بالي.

نعيش مود الغروب، لحظة الغروب حاليا على شاطئ البحر. لو احنا موجودين في القاهرة، الناس موجودة هناك بقى خلاص، ما هم موجودين هناك فعايشين اللحظة كده كده، لكن الناس اللي موجودة في القاهرة وبيسمعونا دلوقتي ومتابعينا، نحاول بقى ان احنا نستدعي اللحظة ونعيش المود ونفتكر اغنية دايما واحنا بنتفرج على قرص الشمس وهو بيغرب. بنقول كلمتين، بنقول لنفسنا حاجتين، بنسمع اغنيتين، ايه هما يا ترى بقى؟ المود دلوقتي يعني تبقى حاجة حزينة شوية ولا حاجة مفرحة شوية، على حسب انتوا في حالة حب او في حالة فراق. خلونا نشوف غروب لحمزة نميرة بتقول ايه.

لحظة غروب الشمس على شاطئ البحر هي دي اللحظات اللي احنا عايشينها دلوقتي. فلو انتوا موجودين في القاهرة وعايشين المود دوت او حابين تستدعوا المود ده دلوقتي، هتبقوا وانتوا بتفرجوا على غروب الشمس هتبقوا بتستدعوا اغنية حزينة تفتكروا فيها ذكريات حزينة، ولا اغنية رومانسية عاطفية بتقولوا فيها كلام حب. خلونا نشوف تامر حسني ممكن يقول لنا ايه.

0: مركز جيل الضريبي 210-181-052. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم أف أم على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها إيه؟
0: نجوم أف أم تي في.
3: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار؟

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لحظة غروب الشمس على البحر في الشواطئ دلوقتي حالا واحنا بنتكلم، لو انتم موجودين في القاهرة وهنستدعي المشهد قدام عينينا دلوقتي كأننا موجودين هناك، هتفتكروا اغنية رومانسية لان دايما الغروب بيكون دايما مشاعر وعواطف كده، بتكون لحظة بتأثر فينا جامد، ودي طبعا حقيقة علمية وحقيقة فلسفية وحقيقة عاطفية وحقيقة روحانية، يعني حقيقة من كل الاتجاهات. ففي ناس لو عايشين حالة حب هيستدعوا أغنية رومانسية وهيبقوا مبسوطين جدا بالوقت ده، وفي ناس يعني لحظة الغروب دي هتستدعي معهم مشاعر فراق وحزن وكده، فأنتوا مين فيهم دلوقتي وأنهي أغنية هي اللي بتعبر عنكم وأنتوا بتتفرجوا على غروب الشمس على شاطئ البحر؟ شاركوا معنا وابعتوا على الواتساب على 015 595 1006 واستعدوا للأغنية دي.

بنتخيل سواء ان احنا موجودين على شاطئ البحر دلوقتي اثناء غروب الشمس, بما ان معظم الناس ممكن تكون مسافره وده ويك اند طويل, وبما ان ده الاسبوع الاخير لمعظم الناس برضو في المصايف, تخيلوا اغنيه رومانسيه لان لحظه الغروب على شاطئ البحر دايما بتستدعي مشاعر. المشاعر دي بتكون رومانسيه في معظم الاحيان او حزن ساعات, هي بقى على حسب المود انتوا في ايه دلوقتي. هتختاروا اغنيه فيها حزن وفراق او فيها حب يعني ومشاعر موجودة مع الحبيب. شاركوا وبعتوا آخر أغنية في حلقتنا يا ترى هتكون إيه على 015-595-1000.

0: دلوقتي شراء السبائك والعملات الذهبية بقى أسهل مع سويس جولد. تدفع في الفرع، من موبايلك أونلاين، أو على طول بإنستا باي، أو حتى تقسط. المهم إنك تبدأ تستثمر في الذهب، والباقي سهل مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: ليلة استثنائية تجمعنا مع الميجا ستار محمد حمائي في بورتو جراندي، قلب مدينة العالمين الجديدة، يوم الجمعة 28 أغسطس. موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي صيف 2024.

0: استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني حمائي. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. عامر جروب مستنيكو في بورتو جراندي، قلب العالمين الجديدة. ميوزيك سمر فيستيفال، تنظيم كرافت ميديا وأمازون انترتينمنتس. نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط
1: على تردد 11900 راس.

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: حسيبكم بقى تستمتعوا بلحظة الغروب سواء كنتوا فعلا على شاطئ البحر أو في الخيال زي ما احنا كلنا دلوقتي عشنا ساعة كاملة من التخيل والإحساس بالمود ونعيش الحالة رغم ان احنا ممكن نكون بعيد عن هذه الأجواء حاليا. بشكركم جدا على متابعتكم، كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف وأجازة سعيدة بصوا فيها إن شاء الله، عملوا حاجة بتحبوها. نتقابل على خير يوم الحد اللي جاي في حلقة جديدة من أجمد سبعة الساعة 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. كنت معاكم جيهان عبد الله وسيبكم مع اجمل قصة حب.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثامنة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: وزير الاستثمار يبحث مع سفير إيطاليا بالقاهرة تعزيز التعاون بين البلدين.
2: وزير الاستثمار يبحث مع مسؤول أمريكي تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين مصر والولايات المتحدة.
1: وزارة البترول تعلن تنفيذ مشروع لتوصيل الغاز لمنطقة الموقر الصناعية بالأردن.
2: رئيس هيئة الرقابة على الصادرات يفتتح النسخة 86 من أكبر معرض لملابس الأطفال في إفريقيا.
1: المعهد القومي للاتصالات يعلن فتح باب التسجيل في الدبلومات المتخصصة في هندسة الاتصالات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.
2: جمارك مطار القاهرة تحبط محاولتي تهريب كمية من المستلزمات الطبية.
1: منتخب تنس الطاولة رجال وسيدات يتأهل لنصف نهائي دورة ألعاب البحر المتوسط في إيطاليا.
2: مودرن سبورت يفوز على غزل المحلة بهدفين دون رد في الدوري الممتاز.
1: مانشستر سيتي يعلن رسمي الانتقال عمر مرموش إلى توتنهام على سبيل الإعارة لموسم واحد.
2: طقس الغد شديد الحرارة نهارا مائل الحرارة ليلا والعظمى بالقاهرة 37 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زور موقعنا الإلكتروني نجوم.fm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

ليلة استثنائية تجمعنا مع الميجا ستار محمد حمائي في بورتو جراندي قلب مدينة العالمين الجديدة يوم الجمعة 28 أغسطس. موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي صيف

استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني حماقي. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. عامر جروب مستنيكو في بورتو جراندي، قلب العالمين الجديدة. ميوزيك سامر فيستيفال، تنظيم كرافت ميديا وأمازون انترتينمنت. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. دلوقتي جيب معاكم مع اسرار النجوم مع انجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ثلاثة ثمانية ثلاث خمسات 022. بدأت على طول مع كل الناس اللي بتسمعنا النهاردة وبرقم التليفون عشان حلقتي النهاردة معاكو انتو اللي بيسمعونا وموجودين معانا في الشارع وفي البيت وفي الكشك واللي على البحر واللي في كل حتة. في الأول خالص عايز أقول لكل مستمعينا ومشاهدينا اللي على التلفزيون وعلى السوشيال ميديا كل سنة وكل الأمة الإسلامية بخير ومصر كلها بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف. النهاردة أجازة وكل الناس النهاردة أجازة ولونج ويكند، وأعتقد أن خلاص قربنا قوي قوي قوي نبقى باك تو سكول فيري سون. في بعض من المدارس الخاصة دخلت ولكن لسه بقيت المدارس، ولكن النهاردة أقدر أقول أن خلاص بنودع الأيام الصيفية الحلوة، البحر، الطاقة الإيجابية اللي بناخدها على طول من البحر. وطبعا في وسط كل ده لازم يكون في انترتينمنت، يعني مزيكا، ولازم يكون في سينما، ولازم يكون في ثقافة، لأن دي أكتر حاجة بتكون مهمة جدا بالنسبة لنا، ودي اللي بتحيي كده وجداننا وبتحسسنا كده ان احنا موجودين. وطبعا حيث ان انا انجي علي وبكلم دايما عن اسرار النجوم ونجوم الفن والسينما والدراما والمسرح، علشان كده حلقتي النهاردة هتكون معاكو وليكو وبيكو. هنتكلم اكتر عن اللي حصل في الوقت اللي فات ده كله من الناحية السينمائية والفنية والمسرح، وإيه الجديد وإيه أهم التصريحات، وإيه اللي حصل خلال الأسبوع اللي فات ده كله من الخميس اللي فات لغاية الخميس النهاردة، وأحداث كتيرة جدا حصلت وأخبار كتيرة جدا كمان شغلت الناس والوسط الفني. علشان كده النهاردة احنا هنتكلم في ده، وعشان كده بدأت برقم التليفون 3-8-3-5-0-22 مع كل مستمعينا. هبتدي على طول أخد تليفوناتكم على الهوا دلوقتي، أعيد عليكم وأعرف منكم الصيف معاكو كان عامل ازاي من الناحية السينمائية والتلفزيونية والمسلسلات وحاجات كتير جدا. اسبوع جديد خلص واحداث كتير حصلت واخبار اكتر شغلت الناس والوسط الفني كله. طبعا اعمال سينمائية كتير جدا اعتقد ان احنا اتكلمنا عليها في الحلقة اللي فاتت، وزي ما قلت ان السنة دي كان في افلام كتير جدا، بطولات جماعية ودواتس، ورجوع مرة تانية لنجوم حبيناهم وعشنا معاهم مرة تانية بيرجعوا لنا ومقدم لنا سينما. من اعمال جديدة تم الاعلان عنها لمفاجآت وتصريحات ولقطات كتير جدا كان ليها صدى كبير قوي علينا وعلى الناس اللي بتتفرج. وعلشان يعني لو فاتكم اي حاجة فانا النهاردة هجيبها لكم كلها في اسرار النجوم. احنا النهاردة جمعنا لكم اهم اللي حصل خلال الاسبوع اللي فات في حلقة واحدة، وحنقف عند ابرز الاخبار والاحداث اللي كانت حديث الجمهور، وحنشوف ايه اللي حصل وايه اللي مستنينا الفترة اللي جاية وايه اللي ممكن يحصل كمان. علشان كده في البداية انا مستنية كل اتصالاتكم، كلموني على الهوا، لان كتير جدا بصراحة بلاقي ناس بتشتكي ان انا بكون على الهوا كل يوم خميس، وللأسف الشديد مش بعرف اخد اتصالات تليفونية عشان بيكون معايا ضيوف، وببقى حابة حقيقي ان انا اتكلم مع الضيوف دول واسألهم اسئلة تهمكم ونعرف اخبار عنهم اكتر واسرار عنهم اكتر تهمنا كلنا، ونبقى متحمسين جدا مع النجوم اللي احنا بنستضيفهم. عشان كده النهاردة انتوا نجومي، والاخبار والمفاجآت والتصريحات واللي بيحصل على الوسط الفني وفي الوسط الناشط الفني هو كمان نجمي النهارده. النهارده عايز اعرف من كل الجمهور ايه اكتر افلام عجبتهم الصيف ده، ايه اللي لفت نظرهم، ايه اكتر الحاجات اللي لسه معلمه معاهم، وهل السينما الصيف ده امتعتهم يعني حبوها قوي. انا عايز اقول لكم ان انا امبارح دخلت فيلم محمود الثاني لتامر هجرس كزبره وغزي، والفيلم الحقيقي دمه خفيف جدا ولذيذ جدا، واعتقد ده من اخر الافلام للسيزن الصيف قبل ما نخش بعد كده على السيزن اللي جاي. بدانا مع فيلم ازمه طبعا زي ما احنا كلنا عارفين، وبعد كده بقى توالت الافلام زي قصص الجواهرجي، صقر وكناريا، شمشون ودليله، الست لما، لغايه ما وصلنا لمحمود الثاني. جرعه كبيره جدا من الدراما من السينما، اسفه، من السينما كتير جدا جدا. وكمان كان في الدراما التلفزيونيه اللي كانت موجوده في الصيف اللي نزلت، ما عملتش دعايه، ما عملتش ضجه، ولكن قد ايه الاعمال دي كانت على جوده عاليه، والمواضيع كانت مهمه جدا، زي مسلسل اندر ايج، زي بنج كلي دلوقتي لسلمى بوضيف ودياب، برضو محقق نجاح كبير جدا، وان شاء الله قريب قوي تكون معانا ومنورانا مخرجه العمل وابطال العمل نادين خان، سلمى بوضيف ودياب. مش هطول عليكم. مش عارفه ميدو معايا النهارده بقى على الميكسر، ايه اخبارك يا ميدو؟ جاي بشورت النهارده صح؟ بفتحك على هو. عايزين تليفونات النهارده من الجمهور حالا، هستنى اتصالاتكم على 3835022، وهنبتدي على طول بعد الفاصل باول خبر انا متحمسه له جدا لاني بحبه جدا. مش هقول لكم عليه دلوقتي، هقول لكم عليه بعد الفاصل.

0: أسرار النجوم مع إنجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: هي 350-022 ده رقم التليفون اللي هستنى عليه كل اتصالاتكم النهاردة. ويمكن من أكتر المنشطات اللي لفتت نظري جدا الأسبوع اللي فات برضو من الأخبار اللي أكيد هيكون ليها صدى كبير وكمان أكيد هينورونا الضيوف بتوع العمل ده هو الإعلان عن تفاصيل مسرحية حليم عبد الحليم حافظ وآخر زمن الرومانسية. مين فينا ما بيحبش عبد الحليم حافظ؟ مين فينا ما بيحنش لأغاني العندليب عبد الحليم حافظ؟ انتوا عارفين طبعا كلكم ان ذكرى رحيل عبد الحليم حافظ بتكون في شهر مارس 30 مارس بتوافق دايما نفس ذكرى رحيل أحمد زكي قبليه بيومين وعبد الحليم 30 أو 31. ولكن نبدأ مع خبر مهم جدا رجعنا لزمن رمز من أهم رموز الغنى في الوطن العربي كله عبد الحليم حافظ. خلال الأيام اللي فاتت تم الإعلان عن تفاصيل مسرحية حليم آخر زمن الرومانسية ودي مسرحية استعراضية بنتكلم فيها عن عبد الحليم حافظ. هتتناول حالة ومسيرة وحياة عبد الحليم حافظ من المقرر عرضها في مارس 2027 بالتزامن مع مرور 50 سنة على رحيل عبد الحليم حافظ. المسرحية دي طبعا لو قلتلكم مين طبعا اللي عاملها لأنه هو كان قدم لنا قبل كده مسرحية أم كلثوم ونجحت نجاح فظيع كسرت الدنيا أكيد طبعا يبقى احنا بنشاور على المؤلف والمنتج مدحت العدل. مدحت العدل هو صاحب الفكرة هو اللي مقرر بالفعل لأنه عايز يعمل دي والإخراج لأحمد فؤاد. وطبعا كل ده جه بعد النجاح الكبير لمسرحية أم كلثوم ودايبين في صوت الست. من أهم تفاصيل المشروع كمان أن صناع العمل هيختاروا بطل للمسرحية خلال أوديشن يعني مش بطل معروف هيكون في اختيار وهيكون في كاستنج والتركيز مش هيكون على أنه شبه عبد الحليم فقط في الشكل ولكن الأهم أنه يقدر ينقل روحه وحضوره وصوته للجمهور. عايزة أقف هنا وقفة صغيرة عبد الحليم حافظ مفيش حد هيقدر ينقل إحساسه لأن كل واحد عنده الإحساس بتاعه هو أكيد دايما بنحاول إن احنا نقرب حتى لدرجة ما المطربين بيغنوا أغاني لمطربينا الكبار احنا قد إيه بننفعل وبنسقف وبنبقى مبسوطين جدا بده علشان الأغنية دي كان بيغنيها عبد الحليم وأم كلثوم وردة الناس دي كلها فالنجاح اوريدي موجود لأن الأغنية كده كده ناجحة فلما حد تاني بيجي بيغنيها بنبقى حابينه أكيد وكل حاجة بس بيبقى النجاح مضمون لأن بيبقى كده كده صاحب الأغنية قدمها ونجح بيها وإحنا بندندن وبنغني على غناه فأي حد عايز ينجح بيقوم ماسك في أغنية قديمة ويغنيها فالناس هتسقف له كده كده. عايز أقول كمان زي ما قلت إنهم هيختاروا البطل من خلال الأوديشن والأهم كمان المسرحية بتراهن على تقديم عبد الحليم بالشكل يقدر يقرب من الشباب والجين زي والناس اللي موجودة دلوقتي. عبد الحليم حافظ هو مش مجرد مطرب جي ومشي هو أيقونة عايش معانا على مدار 50 سنة يعني انتوا متخيلين يعني حد يكون مات من 50 سنة ولسه موجود وعايش قد ايه الفن شيء مؤثر قد ايه الفن شيء مهم جدا جدا جدا وحاجة حلوة قوي قوي قوي. عايز اقول كمان خصوصا ان في اجيال ممكن تكون بتسمع اغانيه من غير ما تعرف رحلته وحياته ومشوارها. عبد الحليم حافظ مات صغير وعانى كتير جدا جدا جدا في حياته وقدم سينما ومثل مع كل جميلات السينما المصرية. أنا حابة قوي أن أنا أقعد أتكلم عليها ومش في ذكرى رحيله ولا أي حاجة ولكن متحمسة قوي قوي للمسرحية دي اللي هيقدمها لنا دكتور مدحت العدل وأنا متأكدة أنه هو هتبقى حاجة في نفس تقريبا نجاح أم كلثوم وهبقى من أول الناس اللي هتحضرها. تعالوا معانا نسمع أغنية دلوقتي ونرجع مرة تانية نحاول نتواصل مع دكتور مدحت عشان نعرف أكتر عن المسرحية دي لأن أنا حقيقي متحمسة لها جدا جدا جدا.

0: وبنرجع مرة تانية مع كل مستمعينا في كل مكان. ودلوقتي عايز أخد آراء الجمهور في الخبر الأولاني اللي كان معايا دلوقتي, هو عن مسرحية عن عبد الحليم حافظ وآخر زمن الرومانسية. ونقول ألو ألو ألو ألو, خط اتقطع شكله صح؟ أوكي أنا لسه في انتظار تليفوناتكو والرجع تاني. ألو
1: ألو,
0: أيوة
1: ازيك يا انجي؟
0: اهلا, مين معايا؟
1: ده ايه, شاهيناز.
0: شاهيناز, ازيك يا شاهيناز؟ بتكلميني من المزيكا والنبي يا ميدو, عشان
1: انا بكلمك من مصر الجديده.
0: مصر الجديده, بحب مصر الجديده قوي, بحب قوي الحتت. عايز اقول لك على حاجه, بحب قوي الاماكن اللي هي اللي هو مصر الجديده, جاردن سيتي, الزمالك, المعادي, بحب الاماكن
1: دي. بس عطوله فلازم كل حاجه تحجك.
0: ربنا يخليك يا حبيبتي. انت قاعده دلوقتي بتسمعينا ولا بتشوفينا؟
1: اللي بشوفك وبسمعك, يعني انا شايفك حاليا دلوقتي.
0: الا زي دي, خدي بوس كتير على الهواء. عايز اسالك على حاجه. النهارده انا حلقتي معاكم انتوا, وانا حابه جدا ان انا اتكلم عن الاخبار اللي حصلت الاسبوع اللي فات كله في الوسط الفني. يمكن بدات باول خبر كنت متحمسه له جدا, وهو مسرحيه
1: بتاعت دكتور مدحت العدل.
0: بالظبط, واخر زمن الرومانسيه. رايك ايه في المسرحيه دي؟ وكان قدم قبل كده ام كلثوم, والمره دي
1: مسلسلات كتير جدا صراحه, ومسرحيات وافلام.
0: يعني هو قدم قبل كده مسرحيه السنه اللي فاتت كانت بتاعت ام كلثوم, وبعد نجاحها قرر ان هو هيعمل مسرحيه عن عبد الحليم. رايك ايه في الموضوع ده؟
1: يعني شركه مدحت العدل كلها, يعني هم كلهم صراحه اساتذه, وبعدين ما بيعملوش اي حاجه وخلاص, يعني لازم يعملوا حاجه بتسمع مع الناس. هم صراحه كلهم ناس محترمه, يعني كاستاذ مدحت او استاذ كامل,
0: العائله كلها قدموا على طول. الله يرحمه استاذ سامي العدل طبعا.
1: فصراحه اي حاجه بيعملوها لازم تسمع مع الناس, عشان هم يعني كشركه, شركه محترمه, شركه انتاج بتقدم حاجه تنفع الناس.
0: طب قولي لي ايه رايك في فكره بقى تقديم حاجه عن عبد الحليم حافظ؟
1: يا ريت, دي تحفه. ده انا عبد الحليم حافظ ده يعني ما فيش حد ما بيحبوش.
0: الله, ايه اكتر يعني اغاني اللي بتحبيها له او افلامه؟
1: بحب انا لك كافلام ولا
0: اغاني؟ افلام وكل حاجه.
1: قول وتخنوا. انا على فكره مش كبيره قوي, حاجه يعني داخله على الاربعينات, بس بموت يعني بحب اغانيه, يعني بتبقى مفضله بالنسبه لي.
0: عايزه اقول لك كلنا بنعشق عبد الحليم.
1: طب بيحبوش.
0: وقولي لي, هل بتتابعي المسلسلات اللي نزلت في موسم الصيف اللي فات, الموسم الصيفي ده؟
1: موسم الصيف ولا رمضان؟
0: لا, الصيف اللي هو نزل فيه اندر ايج, بينك كولي كذا.
1: اندر ايج دي جميله, وفي مسلسل برضو كنت اتفرج عليه من كام يوم كان بتاع استاذ ياسر, كان اللي هي للعداله ووجوه اخرى, بس مش عارفه ده كان بتاع رمضان ولا
0: لا. هو ده يعني ده كان ما كانش في الصيف. انا عشان انا عايزه اعرف منك.
1: اندر ايج ده جميل قوي على فكره, وبيتكلم عن البنات اللي هم تحت السن.
0: مظبوط مظبوط. طب والسينما كان ليكي؟
1: السينما صراحه لسه, يعني في افلام ما دخلتهاش لسه, بس في افلام حلوه صراحه. احمد العوضي ومنى عامله برضو فيلم, وهنيدي واحمد برضو في فيلم عامله.
0: انت رايك ايه في الموسم الصيفي السينمائي اللي احنا فيه السنه دي؟
1: حلو قوي, وفي افلام كويسه, ويقدر مثلا ان انا مثلا اخد ابني معايا, مش هبقى مثلا خايفه ان في حاجات ممكن مثلا ما ينفعش يتفرج عليها. لا, الموسم ده كويس, حاسه ان في افلام كويسه مسمعه مع الناس, ويعني ان انا اقدر ما بقاش خايفه ان ابني يتفرج عليها, يبقى في حاجه مثلا ابقى خايفه منها.
0: طب قولي لي انت, يعني انت حابه, كان في السنه دي في الدويتوهات, وكان في البطولات الجماعيه, يعني كان في دويتوهات زي منى وهنيدي, كان في زي احمد عوضي ومي عمر, خلي بالك من نفسك, ياسمين عبد العزيز واحمد السقا.
1: ياسمين عامله برضو فيلم تحفه.
0: كل دي دويتوهات
1: فيها صراحه, بحبها جدا. بصي, كل يعني كل اللي على الساحه المره دي عاملين افلام حلوه قوي, وبيعجبني ان هم مش يعني كمونة مثلا او ياسمين مش بيعملوا اي افلام وخلاص, لازم يعني بيعملوا حاجه قصه بتبقى كويسه, بنخلي الناس تخرج من الفيلم وهي مبسوطه. تخش يا ريتني ما دخلت. لا
0: بس انا شكل جرس الباب بيرن.
1: بالظبط,
0: حد جالك, حد جالك. عموما بشكرك جدا جدا. ميرسي ميرسي يا حبيبتي. باي باي باي باي باي.
1: مع السلامه.
0: لسه مكملين معاكم على الهواء 3 8 3 5 0 22, وممكن اخد رقم التليفون بيرن. برافو يا ميدو, على طول كده معايا على الهواء. الو الو الو, خط اتقطع. عموما برضو من ضمن الأخبار اللي كانت موجودة الأسبوع ده كان الخبر التاني ولادة ليلى زاهر. ومن أهم الأخبار اللي شغلت برضو الوسط الفني خلال الأيام دي هو إن النجمة أحمد زاهر بقى جده، بقى يمكن أقدر أقول زي ما بقوله دايما أنت بقيت أصغر جده في الوسط الفني. وطبعا لأن ليلى زاهر وهشام جمال استقبلوا طفلهم الأول، ليلى وهشام أعلنوا يوم 24 أغسطس أنهم رزقوا بطفلهم الأول، طفلتهم الأول هي بنوتة، واختاروا لها اسم إيلا أو إيلا مش عارفة، وشاركوا صورهم معاها وسط احتفال كبير جدا من العيلة وتهاني من نجوم الوسط الفني كلهم. وأكيد الخبر ده كان ليه فرحة خاصة جدا عند أحمد زاهر واللي بقى جده لأول مرة واحتفل بحفيدته الأولى. بنبارك له ألف ألف مبروك يا أحمد، وبنقول لك مبروك يا أصغر جده في الوسط الفني. يمكن زي ما قلت إن أنا بدأت الحلقة النهاردة بخبر مهم جدا، وهو حليم آخر زمن الرومانسية. وده خبر مهم جدا جدا لأن بنتكلم عن أسطورة غنائية في العالم العربي كله، حي عايش معانا تقريبا يعني خلاص مارس الجاي هيكون 50 سنة، حي موجود بينافس بقوة وهو في حتة تانية لوحده. ويمكن اتكلمت عن المسرحية وعلشان كده قلت دايما لازم يكون معايا صاحب الفكرة والمنتج والمؤلف اللي دايما ورا نجاح أي عمل فني بجد وبحق وحقيقي. والنهاردة من خلال فكرته الجديدة وإن هو بيحيي مطربنا الكبار مرة تانية وبيقرب الفكرة بينهم وبين الجنزيز والشباب الموجودين عشان يتعرفوا أكتر على رموزنا، على مطربنا الكبار، على كل حاجة حلوة عندنا. علشان كده كان لازم يكون معايا المداخلة دي مع دكتور مدحت العدل، الكاتب والمنتج والمؤلف. وبقول لك ازيك يا دكتور مدحت.
2: اهلا اهلا انجل، ازاي
0: حضرتك؟
2: الحمد لله حبيبتي، الحمد لله وشكر لله.
0: اولا في الاول طبعا بقول لك كل سنة وانت طيب بمناسبة مولد النبي الشريف والاجازات لكل الامة المصرية.
2: يا رب يا حبيبتي العربية والاسلامية بكل حتة.
0: يا دكتور مدحت النهاردة أجازة والناس كلها بتسمعنا دلوقتي.
2: أيوة.
0: أنت في الساحل ولا في القاهرة؟
2: أنا لسه واصل من الأردن وطلع دلوقتي بشتغل في استوديو على أغاني حليم، وبعد كده طلع بالليل على الساحل.
0: يا سلام. أيوة بقى. والنبي أنا عايز أقولك بقى على حاجة، أنت أحلى حاجة هتقدمها لنا وهو حليم آخر زمن الرومانسية. يعني عايز أقول لحياتك على حاجة، أولا يعني يا رب المشروع ده يطلع للنور بالمستوى اللي حضرتك دايما معودنا عليه واللي انت حابب ان هو يطلع بيه.
2: بص يا إنجي، طبعا هو تحدي قوي جدا بعد المرسوم ونجاحها المبهر سواء جوه مصر أو بره مصر. والحقيقة أنا كنت بقول ان انا حليم عملتها بناء على طلب الجمهور. يعني انا كل ما الناس تطلع من كسوم سني هتعمل حليم انت، هتعمل حليم انت. فالسنة الجاية انت عارفة مارس 50 سنة على وفاته هذا الخالد الذي لم يمت، فقررنا نعمل المسرحية بقى تحدي اكبر لينا لانه مختلف تماما عن ام كسوم،
0: مختلف تماما عن ام كسوم
2: تماما في حياته وفي سيرته وديناميكيته، وحتى في الكابوب دلوقتي بين الشباب موجود، ما زال عبد الحليم موجود يعني
0: طبعا.
2: فهو تحدي قوي جدا، ربنا يقدرنا عليه.
0: ده بينافس المطربين الكبار يا دكتور اللي موجودين رغم ان هو متوفي من 50 سنة يعني.
2: لا هو مش بينافسهم، هو متقدم عنهم.
0: هو متقدم عنهم بالظبط يعني هم على طول. طب يعني انا هبقى زي انت عارف طبعا.
2: ده هم بيحاولوا ينافسوه، لكن هو عبد الحليم انا رئيس جمعية مؤلفين وعارف اللي بقوله. لا عبد الحليم ما زال نمرة واحد. وده مش وده لانه كان مخلص لشغله ومخلص لفنه ومخلص لكل غنه بعمل عليها 30 بروفا 40 بروفا ويموت وينزف، وده كل ده عمله في 20 سنه على فكره.
0: ده حقيقي. وده انا لسه يعني كنت لسه بقول هو مات في سن صغير جدا
2: 48 سنه
0: وفي سنه 77 نصر عبد الحليم ده انا مذاكراه جدا جدا جدا, فانا من اول الناس اللي انا متحمسه له. وبعد النجاح الكبير جدا اللي كسر الدنيا اللي الناس كلها كانت منبهره بيه, وهو ام كلثوم دايبين في صوت الست, وكان عمل بجد اكتر من رائع يا دكتور مدحت, انت بتعمل دايما حاجات حلوه قوي. النهارده ايه اصعب حاجه واجهت حضرتك وانت بتكتب اخر زمن الرومانسيه عبد الحليم حافظ؟
2: أصعب حاجة إنك أولا كل أغاني عبد الحليم ناجحة لغاية دلوقتي. يعني أم كلثوم مع حفظ الأوقاف طبعا السيدة الغناء العربي, أغانيها مش بوب زي أغاني عبد الحليم, أفلامها مش بوب زي أفلام عبد الحليم. فأنت بتقدم حد عايش في وسطنا بتقدمه, فهتقدم له ايه بكل الاغاني الكتيره قوي الكبيره قوي اللي ناجحه كلها قصيره كمان, يعني مش كنت بنقي مقطع, لكن دينا الاغاني عبد الحليم كلها ناجحه
0: صح, ملوش ما عندوش اغنيه وحشه الاغاني القصيره. هنا عايز اسال حضرتك على حاجه, يعني للاسف الشديد ان عبد الحليم دايما بنسمع اغانيه طبعا بتاعت الافلام القصيره والاغاني الطويله, والاغاني الوطنيه عبد الحليم حافظ عنده رصيد كبير طبعاً جدا من الاغاني الوطنيه للاسف مش بتعرض, فهتسمعها لنا من خلال المسرحيه دي؟
2: هسمعها لكم طبعا, وسمعها لكم بما يناسب الموقف الدرامي. يعني انا برضو عشان انا زي ما عملت انا مش عامل حفلة على عبد الحليم,
0: ده حلو قوي. مش عامل حفلة لعبد الحليم مظبوط,
2: لا انا بعمل سيرة حياة عبد الحليم من وجهة نظري انا, والمحطات المهمة في حياته, وان عبد الحليم كان حلمه اكبر من جسمه ومن صحته ومن كل حاجة. هو كان
0: ده حقيقي,
2: هو حلمه اكبر من اي حاجة. فحلمه ده هو قوم كان بينزف ويغني وكان بيموت ويسافر لندن ويجي من لندن, وهو كل ده عشان يطلع غنوة في الآخر من دمه ومن روحه, عشان كده الأغاني دي عايشة لغاية دلوقتي. فأنت إزاي تقدمي هذه الأسطورة التي ما زالت تعيش بيننا فالناس تتقبلها, وإزاي تقدمي في ساعتين 48 سنة منذ الطفولة أو منذ الولادة حتى الممات وهو نجم يصنع, إزاي تقدمي ده في ساعتين؟ فهي يعني ربنا يقدرنا, وإزاي تبقى مبهرة بقى أكتر من أم كلثوم, لان خلاص المقصود
0: اتعمل. تتحدى نفسك يا دكتور مدحت دايما.
2: الحمد لله يا ربنا ادعي لنا انجيو
0: ده. انا بص عايز اقول لحضرتك على حاجه وبقولها لك على الهوا, لو محتاج مني انا شخصيا اي أنا مساعده بجد انا مستعده اشتغل كده يعني معاك في اي حاجه والله, لان انا حضرتك فنان وفنان كبير ومخلص للشغلانه دي, وانت دايما بتسعى انك تعمل حاجات في ظل الظروف الصعبه جدا اللي حوالين الشغلانة دلوقتي, فان انت بتحاول دايما تقدم حاجة محترمة بالشكل ده, فلازم يبقى كلنا قلبنا معاك ولازم كلنا نبقى عايزين نساعدك بجد.
2: مشروعنا هو مشروع مصري عربي, قبل ما يبقى مشروع مدحت العدل ولا انجي ولا هو مشروع مصري عربي, اعتقد ان هو اعادة احياء المسرح الغنائي اصلا. اوكي, اللي هو ما شفناهوش من ايام سيد درويش.
0: التحضيرات بقى في المسرح وكده هيبقى في حاجات بقى اجدد من اللي شفناها كمان واكتر؟
2: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اكثر ابهارا. ليه؟ لان ام كلثوم كانت اكثر رصانه, فكان يليق عليها نوع معين من الابهار, لو عديت عن كده مش مناسب شخصيه ام كلثوم. لكن عبد الحليم نفسه كان دايناميك وبتحرك وبروح وبيجي, ولازم يبقى برقص على المسرح, ان ده شاب صغير سنه 23 سنه.
0: ايوه,
2: فهو وهي كانت جايه حافظه القران فليها ستايل معين.
0: لكن اتقل هي كده كانت اتقل مظبوط.
2: فعبد الحليم لازم يبقى بتحرك بشكل مختلف وهكذا, يعني مش عايز احرق اللي بنعمله بس ده المعنى.
0: يعني انا عايز اقول لك انا متحمسه جدا يا دكتور, بس النهارده ايه اكتر اغاني اللي انت بتحبها له كدكتور مدحت؟
2: انا بحب, بصي عبد الحليم حافظ يعني انت عارفه اجمل ما وانا قاعد ادرس سيرته كده يا انجي, عبد الحليم كان يتمرد على نفسه. يعني عظمة عبد الحليم انه كان بيكسر, يعني لم يسجن نفسه داخل نجاح لون. فهو بينجح في الاغاني دي يروح قالب اغاني تانية, ينجح فيها يروح قالب اغاني تالتة. يعني فانت لما تمسك الحقبة الاولانية بتاعته اللي هي بتلوموني ليه وفي يوم في شهر في سنة وابقى عيون جريئة تمام, وتروحي داخلة على مرحلة الستينات اللي عامل سواح وانا كل ما اقول التوبه وعلى حزب وداد قلبي مثلا ثم فجاه اروح نائل على زي
0: قرية الفنجال وفاتت جنبنا
2: ده كل ده. وبعدين بعد ما ينجح في دول زي الهوى وموعود وحاول تفتكرني ودغدغ الدنيا يروح عامل يا ملك عن قلبي
0: أيوة.
2: وعمل سلام تحت الماء لا عبد الحليم ده غير اغاني الوطنيه اللي انت بتقول.
0: ارجوك يا دكتور يعني انا النهارده فدائي ويعني بص اغاني الوطنيه كانت عظيمة ومعرفش بجد ليه مش بنسمعها يعني عنده فدائي دي رهيبة وعنده

0: وقال كان في حفله مش قادره افتكر يعني، وكلمت عبد الحليم رد، وما كانت هي لسه في بدايتها، ورد عليها وبنفسه طبعا، مش بقى مدير اعمال و10 بودي
1: لا
0: جاردز
1: لا
0: والحاجات
1: لا
0: دي
1: لا لا
0: خالص، وما كانت وقال لها، قالت له طب انا نفسي، وكانت كان عندها حلقه اعتقد في الاذاعه، والضيف اعتذر وقال لها اوكي حاضر انا هكون معاكي وجاي، بمنتهى البساطه
1: لا لا لا
0: والسلاسه
1: ما عشان
0: يعني.
1: كده ما زال موجود في قلوبنا. انا عندي سلوجن كده بقوله: عبد الحليم هو صوت مشاعرنا.
0: حلوة قوي، عشان كده اخترت كلمة يعني اللي هو آخر زمن الرومانسية يا دكتور، عشان كده اخترت التايتل ده للمسرحية.
1: انا سميته عشان ما اقولش اخر زمن الرومانسيه، لان الرومانسيه هتفضل موجوده طول عمرنا طول عمرها، لان بطول مطاطه انا قلت حليم زمن الرومانسيه
0: اوكي، مش آخر زمن،
1: مش
0: اوكي.
1: اخر زمن، لان انا
0: حليم زمن
1: ما زلنا
0: الرومانسية.
1: حليم زمن الرومانسيه، زمن
0: هلا
1: المنديل
0: يمكن
1: الحليمي.
0: كان في مطربين كانوا هيتقمصوا
1: لا والله انت عارف، انا يعني
0: مطربين كتير كانوا
1: انت عارف
0: هيتقمصوا، انت
1: انت عارف
0: عارف
1: انا
0: يا دكتور.
1: انت عارف انا ديمقراطي جدا، فبقيت اسال الناس ايه رايكم، فالناس قال لك لا خليها زمن رومانسيه، احس ان الرومانسيه ما لهاش اخر
0: صح.
1: خلاص. بس الرومانسيه بطريقتنا احنا، المنديل الحرير والجوابات اللي مكتوبه تخط الايد وجواها ورد وجواها بيرفيوم وحاجات كده، اللي هي تخليك
0: بتهز
1: تشتاق لها.
0: مشاعرك، بتهز
1: بالظبط
0: مشاعرك طبعا.
1: بالظبط كده، لان مبذول فيها جهد.
0: كانت حلوة الرومانسية دي جدا،
1: طبعا
0: دلوقتي
1: طبعا
0: للأسف بقت تكنولوجية مش رومانسية.
1: بالظبط كده، لكن ما زالت الرومانسيه هتفضل موجوده طول الوقت يعني.
0: دكتور مدحت، الكاستنج النهاردة انت قدام بقى يعني
1: طبعا
0: حاجة صعبة جدا جدا
1: بس
0: جدا.
1: احنا بنجيب، لا احنا انا مش طبعا، انا بختار انا والمخرج والكوريوجرافر والدكاتره بتوع الفوكاليز واللحن والموزع، ونعمل لجنه كبيره جدا وبندي ارقام، وبنبقى مش عايز اقول لك يعني نمكيين جدا جدا جدا جدا، لغايه ما طلعنا الناس اللي انت شفتهم في مدرسه.
0: انا عارفة، انا عارفة
1: وعلى
0: طبعا.
1: فكره احنا مش بنجيب اي حد معاه يعني،
0: لا
1: مش
0: لا لا،
1: بنطلقها على العام، بنبعت للمتخصصين سليم سحاب، دكتوره فلانه، كل دول يجيبوا لنا الناس يعني. احنا بننقي بين الناس كلهم في الطوار على فكره.
0: الولد اللي هتختاره ده هيبقى عليه مسؤولية كبيرة جدا جدا جدا،
1: لا
0: بس
1: مش
0: هتبقى
1: علينا
0: فرصة
1: احنا، مش
0: عمره
1: علينا، علينا احنا مش هسيبه.
0: عليه، يعني هو كمان اكيد هيبقى شايل الهم، وانتوا كمان طبعا.
1: بس انا يعني بص، نتعلم من اخطائنا. انا هدور على روح عبد الحليم اكتر ما ادور على حد شبهه بالظبط،
0: بتدور على الروح اكتر.
1: اكتر الكاريزما والروح.
0: دكتور مدحت،
1: يا رب.
0: انتوا قدمتوا قبل كده المسلسل بتاع شادي
1: ما عشان
0: شامل.
1: كده بقول لك احنا مش عايزين ندور على حد شكله ولا بيقلده، احنا عايزين ندور على حد عنده كاريزما حليم وعنده روح عبد الحليم، حتى لو مش نسخة منه، فاهمة؟ وحتى الأداء إن شاء الله يبقى أداء عادي ما فيهوش تقليد لعبد الحليم.
0: ايوه بالظبط.
1: لأن حتى أحمد زكي لما قلد حليم الله يرحمهم الاثنين ما نجحش.
0: لا ما نجحش. هي احمد زكي
1: بالظبط.
0: بالذات فيلم العندليب تحديدا كانت ظروفه خاصه يعني، انت
1: أنا
0: ما
1: كمان
0: كنتش
1: كمان بغض النظر يعني،
0: لا انت ما
1: طبعا
0: كنتش عارف
1: عارف
0: تحب عبد الحليم ولا تتعاطف مع احمد
1: مع
0: زكي
1: أحمد زكي، لكن مثلا يعني أنا هقول لك على حاجة، أنا بحب أحمد زكي في ناصر أكتر من أيام السادات.
0: في ناصر اكتر من ايام السادات. اشمعنى؟
1: ليه؟ لأنه في أيام السادات كان بيقلد أنور السادات، لكن ناصر مع إنه مش شبه عبد الناصر، ده هو أقرب شكلا للسادات،
0: للسادات مظبوط،
1: لكن هو في عبد الناصر جاب روح عبد
0: جاب روح
1: الناصر
0: عبد الناصر.
1: من غير ما يبقى شبهه، فاحنا حسينا الروح اكتر من التقليد.
0: وحشنا احمد زكي يا دكتور
1: الله
0: مدحت،
1: يرحمه، وحشنا كل الفنانين الكبار
0: كلهم.
1: ونور الشريف وكل دول
0: ولا
1: العباقرة،
0: نور الشريف ده كان
1: كل
0: مدرسة
1: ثقافة.
0: لوحده يعني،
1: لا
0: الكلام اللي
1: مصطفى
0: بسمعه النهاردة
1: لا لا لا،
0: كأنه كان
1: الثقافة
0: موجود.
1: أهمية أن نتثقف يا ناس، كتاب عظيم ليوسف إدريس أتمنى الجميع يرى أهمية أن نتثقف يا ناس، أن تكون فنانا مثقفا حاجة، وإن أنت تبقى حاجة كده من فوق الوش هتتنسي بعد شوية.
0: صح. قبل ما اقفل مع حضرتك، انا طبعا ما ينفعش حضرتك تكون موجود معايا وحضرتك يعني
1: اتفضلي
0: كاتب وسيناريست
1: اتفضلي
0: ومنتج موسم
1: اتفضلي
0: الصيف السينمائي بيخلص خلاص وخلاص يعني. والسنة دي يمكن كان في ظاهرة وهي الأفلام اللي هي المجموعة الكتير، وكان في كمان الدويتوهات السنة دي ورجعت مرة تانية زي ما شفنا.

0: احمد السقا وياسمين، منى وهنيدي، وطبعا كان في عوضي ومي عمر، وكان في حتى الدويتو بتاع امام وشيكو. يعني كان في السنه دي عوده لدويتوهات كتيره جدا. راي حضرتك
1: تمام.
0: ايه او تقييمك للموسم السينمائي؟
1: انا طبعا للاسف ما شفتش ولا فيلم، انا مش قادر اقيم، لكن هي فكره ان يبقى في دويتوهات دي حاجه طول عمرها موجوده. شادي وعبد الحليم عمل دويتوهات، شادي عبد الله بيفكر في توقيت من التوقيتات، فايه المانع؟
0: طبعا
1: المهم الفيصل بيقدموا ايه؟ الفيصل الكيمياء ماشيه مع بعض ولا لا؟ مش يعني انا شخصيا بحب افلام البطوله الجماعيه.
0: اشمعنى؟
1: يعني كتير كتير من لان هي بتدي فرصه ان ما يبقاش بطل مطلق. انا امريكا شيكابيكا،
0: امريكا
1: فيلم جماعي،
0: شيكابيكا،
1: ايس كريم في جليم، في فيلم جماعي، صعيدي في الجامعه الامريكيه، مسلسلاتي، محمود المصري ده برغم ان بطوله محمود عبد العزيز
0: عزيز.
1: طبعا كان في نجوم مصر كلها، حديث الصباح والمساء. فالبطولات الجماعيه بتدي طراء وبتدي منافسه بين النجوم الكبار، والكاتب بيكتب بقى، بيكتب لفلانه، ما فيش حاجه اسمها اعمل دور من اول سطر لاخر سطر في الفيلم او المسلسل لبطل واحد. فانا مع البطولات الجماعيه والحاجات دي بياخدوها بره بمنتهى البساطه، يعني فاهم، اوشن 11 واوشن 12،
0: طبعا
1: 50 مليون نجم وناس بتمثل وعاديه ومع، يعني فكره دلوقتي ان انت تجيبي ممثل تقول لك هو مين معايا فلان، لا انا مش عارف اصلا. انا يعني نفسنا الحته دي يعني تروح ويطلع دوتات وتطلع بطولات جماعيه، وخلي السينما ترجع لروحها الوسابه المتمرده الجريئه اللي فيها شباب وفيها، هي دي روح السينما يعني،
0: فيها الشباب وفيها الكبار. يعني احنا عايزين حاجات كده، يعني انا طول الوقت ده
1: يعني
0: حقيقي.
1: في كل الاجيال بتعمل فيلم يعني، فاهمه ليه لا يعني.
0: طب السنه دي كان في ظاهره غريبه، حياتك سينمائي من الطراز الاول، فالنهارده السنه دي انا لاحظت حاجه غريبه جدا في السينما وخصوصا في افلام الصيف. يعني احنا متعودين دايما في الدراما التلفزيونيه كل شويه بعد تاني او تالت يوم كل واحد بقى نمبر 1، وكل واحد بقى اعلى نسبه مشاهده، وكلهم ناجحين، ومفيش نمبر 2 ومفيش نمبر 3، ما اعرفش ازاي، بس اوكي مش مشكله.
1: ماشي،
0: يعني مش مشكله، بقت ظاهره جديده وغريبه ومضحكه الصراحه، لان مش عيب انك تبقى نمره 2 او 3 او 4 وتبقى ناجح ويبقى ليك جمهورك.
1: وخناقه ملهاش اي معنى، لان في الاخر الفيلم الناجح بيبقى ناجح والناس بتعرف انه نجح، والفيلم اللي ما نجحش الناس بتبقى عارفه، ومش عيب انك ما تنجحش على فكره.
0: خالص.
1: يعني فيلم ننجح وفيلم التاني ما ننجحش ونتعلم وهكذا. فكملي السؤال.
0: اكمل السؤال. ده كان بيحصل في الدراما متعودين عليه في رمضان، والخناقات اللي على السوشيال ميديا. لاحظنا والاول مره اخد بالي ان السنه دي في السينما بيحاولوا ينقلوا الدراما او الستايل بتاع الدراما ده للسينما، وان كل فيلم عايز يقول انا اعلى.
1: لا هو ده موجود، هو ده، بصي هو ده
0: يعني انا لدرجه، يعني اكمل لحضرتك، لدرجه ان النهارده في بعض من الافلام حجبت ارادتها لان هم مش عايزين يا اما يخشوا في المنافسه دي او وات ايفر. انا ما فهمتش قوي بصراحه، بس فكره ان الايرادات تحجب دي لاول مره، انا مش عارفه هل دي حاجه صح ولا دي حاجه غلط.
1: لا هو بس تطور، هي كان بيحصل زمان يعني تلاقي نادي الجندي وعادل امام ومحمود عبد العزيز واحمد زكي، دي كانت معروفه.
0: ايوه كان في منافسه بس ما كانوش بيحجبوا الايرادات.
1: لا يحجبوا الايرادات، ما هو ده بقى، ما هو ده تطور، التطور الطبيعي للحاجه الساقعه. ان بقت السوشيال ميديا تتكلم، فبقى لها تاثير انها توقع فيلم، تقول لك ده ايراداته عامله كذا، فبقى في، لكن في الاول وفي الاخر والله الفيلم الكويس مش هو اللي جايب ايرادات اعلى ايرادات.
0: انا قلت كده والله المره اللي فاتت.
1: لان بين السماء والارض من اعظم فيلم في التاريخ ما جابش ايرادات لما نزل، ولا باب الحديد.
0: ده حقيقي.
1: ففي الاول الفيلم الكويس هو اللي هيبقى مع الزمن والتاريخ.
0: لا والفيلم بيتاثر بظروف، يعني انا حتى كنت لسه بتكلم بقول فيلم مثلا زي بنك الحظ، ده فيلم كوميدي جميل جدا، وقتها الثوره قامت، فيلم زي
1: فيلم
0: فيلم ثقافي. بعد يعني في حاجات بتتاثر،
1: حصل حظر التجول وغزه وبتاع ما نجحش، واحلى الاوقات دي افلام كلها حلوه جدا،
0: احلى الاوقات ده يجنن ده.
1: لكن يبقى فيلم كبير سواء جاب ايرادات ساعتها او ما جابش.
0: يعني النهارده موضوع ان هو في ايرادات بتحجب يعني كان زمان كان في مصدر واحد بنعرف منه.
1: السؤال
0: لا يعني كان في مصدر عنه. واحد بنعرف منه
1: غرفة صناعة السينما
0: بالظبط. فالنهارده ايه بقى ده؟ يعني انا النهارده كإنجي مثلا عايز اقول،
1: انا بس حبيبتي سؤال بس، تحجب عن مين ومين اللي عايز يعرف؟
0: حلو السؤال ده، صح،
1: بس مين اللي عايز يعرف؟ يعني انا يعني المفترض ان السينمات بتنزل ايرادات افلامها، امال هتتحاسب ضرائبيا ازاي اصلا مثلا؟ فهي مش حاجه اسمها تعجب عن السوشيال ميديا، تعجب عن حد عايز يعرف، لكن انت لكن في الاول وفي الاخر هتتعرف هتتعرف.
0: هو بس للجمهور يعني، كله عايز يبقى اعلى ايرادات واعلى.
1: وانا الجمهور على فكره مش مهتم قوي بالحاجات دي والله
0: خالص
1: بجد.
0: خالص خالص.
1: المصيبه ان الناس بعض عم تعتقد ان الجمهور نفسه يعرف مين، ولا فارق معاه دخل فيلم عجبه ما عجبوش هيمشي، ولا فارق معاه جاب ايراداته ولا هو ماله، هو بياخد حاجه في جيبه
0: صح.
1: بس
0: يعني كنت لازم اسال حضرتك طبعا عن السيزون ده، لانه
1: انا
0: بس اول مره اشوف الحاجات دي، وكان زمان انت بتنزل بتقطع التذكره فدخلت مثلا فيلم زي الجواهرجي او خلي بالك من نفسك او الست لمه وات ايفر، فبتبقى نازل قاطع التذكره والتذكره مكتوب عليها اسم الفيلم ده وداخل، ففي الاخر بيشوفوا التذاكر هنا ولا التذاكر هنا ولا التذاكر هنا. بس هو واضح ان بقى في لخبطه دلوقتي، مين المسؤول عن ده يا استاذي بالاسم يعني؟
1: طب اسالك سؤال،
0: انا نفسي استضيف اللي مسؤول عشان اتكلم معاه.
1: طب اسالك سؤال، ايه اللي ما فيهوش لخبطه دلوقتي؟ اشمعنى ده اللي مش هيبقى فيه لخبطه؟ الكوره فيها لخبطه، وعدم اعلان عن عقود اللعيبه، وعدم اعلان عن الجماهير اللي بتروح، في حاله غمام سببه كله السوشيال ميديا، الرعب اللي الناس عايشاه من السوشيال ميديا.
0: احلى حاجه ممكن اختمها مع حضرتك
1: حبيب.
0: ربنا يخليك لينا وتعمل شغل حلو. وبجد عبد الحليم احنا مستنيين. ايه اللي خلاك تفكر في عبد الحليم بعد ام كلثوم على طول؟ يعني ليه عبد الحليم؟
1: اولا طبعا عبد الحليم
0: طبعا،
1: هو لو قلت هتقولي ام كلثوم عبد الحليم بتقولوا مع بعض. فانا بقول لك ده بناء على طلب الناس.
0: الناس هي
1: كل
0: الناس.
1: ما اخرج من المسرح يقولوا لي امتى عبد الحليم، امتى عبد الحليم، امتى عبد الحليم، والسنة الجاية 50 سنة، قلت خلاص ده وقت عبد الحليم. العيلة هينجي
0: يا رب يا رب، وعايزين وردة وعايزين فايزة، عايزين كله بجد
1: ان شاء الله. ان شاء الله عندي وردة على فكرة، عندي وردة في جزء مهم
0: بعد عبد مع عبد الحليم
1: عشان بليغ القصر المشترك.
0: ايوه الله الله، متحمسين. وعلاقته بعبد الوهاب
1: يا رب يا حبيبي
0: الله. هتكلم ناس يا استاذي من اللي كانوا موجودين وقتها يعني؟
1: طبعا
0: في ناس عايشة لسه موجودة
1: دلوقتي. تيجي نعمل حلقة وخلاص يا عيني.
0: يا طب اوكي انا هقفل دلوقتي اوكي. انا الموضوع حلو قوي يا استاذي.
1: ما انا اجيلك والله.
0: نعمل كده نعمل كده ان شاء الله ان شاء الله. بشكرك جدا يا دكتور مدحت، بشكرك جدا وبالتوفيق يا رب.
1: ثانك يو ثانك يو.
0: ميرسي ميرسي يا استاذي، مع السلامة، باي باي. متحمسة جدا جدا للمشروع ده وحباه جدا جدا جدا، يمكن علشان كده سألت دكتور مدحت أسئلة كتير قوي قوي قوي. عندنا علامات كبيرة جدا وأسامي كبيرة جدا، ونفسنا كل يوم يكون في مسرح بيقدم لنا سيرة ذاتية، محطات مهمة في عمر وتاريخ الفن المصري والعربي كله، من مطربينا وفنانينا كمان والممثلين الكبار اللي مشوا وسابونا. هرجع لكم تاني بعد الفاصل، ولسه هستنى تليفوناتكم عشان اقول لكم بقية الاخبار واللي حصل على مدار الاسبوع اللي فات.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: التاسعة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: المتحدث باسم وزارة الصحة يؤكد أن الوضع بالنسبة لبكتيريا سلمونيلا في مصر آمن ولا مؤشرات على تفشيها بالأسواق.
2: وزير الاستثمار يصدر قرارا بتشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الكوري.
1: وزير الاستثمار يبحث مع سفير إيطاليا بالقاهرة تعزيز التعاون بين البلدين.
2: وزارة البترول تعلن تنفيذ مشروع لتوصيل الغاز لمنطقة الموقر الصناعية بالأردن.
1: رئيس هيئة الرقابة على الصادرات يفتتح النسخة 86 من أكبر معرض لملابس الأطفال في إفريقيا.
2: المعهد القومي للاتصالات يعلن فتح باب التسجيل في الدبلومات المتخصصة في هندسة الاتصالات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.
1: مودرن سبورت يفوز على غزل المحلة بهدفين نظيفين في الدوري الممتاز.
2: منتخب تنس أطاولة رجال وسيدات يتأهل إلى نصف نهائي دورة ألعاب البحر المتوسط في إيطاليا.
1: طارق حسن يحصد ذهبية 50 متر للسباحة بالزعانف في دورة ألعاب البحر المتوسط.
2: طقس الغد شديد الحرارة نهارا مائل الحرارة ليلا والعظمى بالقاهرة 37 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM على كيفك.

ليلة استثنائية تجمعنا مع الميجا ستار محمد حمائي في بورتو جراندي قلب مدينة العالمين الجديدة يوم الجمعة 28 أغسطس. موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي صيف 2026.

استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني حمائي. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. عامر جروب مستنيكو في بورتو جراندي، قلب العالمين الجديدة. ميوزيك سامر فيستيفال، تنظيم كرافت ميديا وأمازون انترتينمنت. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 رأس.
3: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.

0: سمع أسرار النجوم مع إنجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: وبنرجع مرة تانية مع كل مستمعينا وكل مشاهدينا واللي بيتابعونا دلوقتي، ولسه أخبار كتير جدا جدا جدا مرت علينا خلال الأسبوع ده. ومن ضمن الأخبار دي كمان عندنا أول ظهور لهبة مجدي بعد وعكتها الصحية. أولا النهاردة من خلال الهوا ده أنا بقول للفنانة الرائعة الجميلة المريحة جدا جدا هبة مجدي، كنت جميلة جدا امبارح في احتفالية مولد النبي الشريف أمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح، وقد إيه غنيتي من قلبك وكنت جميلة وقمر، وإن شاء الله اللي جاي عليكي أحلى بإذن الله. وده خبر بجد كان حلو جدا من أخبار الأسبوع ده، وهو أول ظهور لهبة مجدي في احتفالية مولد النبي الشريف بعد مرورها بأزمتها الصحية. بنتمنى لها كلنا الشفاء والسلامة، وربنا يا رب يبعد عنك كل حاجة وحشة ويبعد عن أي حد أي حاجة وحشة. هبة شاركت في احتفالية مولد النبي الشريف، قدمت خلاله الحفل أغنية خد بإيدي للفنانة الراحلة شادية، وكانت أجواء قد إيه مريحة وروحانية. وظهرت خلال الفقرة دي كانت لابسة فستان أبيض، بجد بجد كنت حاسة إن هبة مجدي امبارح شكلها زي الملاك وهي بتغني أغنية شادية خد بإيدي. وظهرت خلال الفقرة دي وكانت جميلة جدا، وكان ليها طابع خاص خصوصا انها جت بعد الفترة الصعبة جدا اللي مرت بيها مؤخرا. وكل الناس تفاعلت مع ظهور هبة مجدي، وكان من الواضح جدا انهم كانوا قلقانين عليها وبيدعوا لها بالشفاء. واكيد كلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت مؤثرة جدا، واكيد الكلام ده كمان شجعها أكتر وحيخليها كمان تبص للي جاي بشكل أكتر. أنا كان نفسي جدا نعمل معاها مداخلة تليفونية، كنا بنحاول نوصل لها. كنت عايزة أعرف هي هتحضر لإيه الفترة اللي جاية، واللي جاي بالنسبة لها هيبقى عامل إزاي، ونفسي اللي فات ده تقلب عليه الصفحة وتبتدي صفحة جديدة إن شاء الله، كلها سلام وكلها صحة وكلها حب، لأن هبة بجد فنانة تستحق ده. فنانة جميلة جدا ومريحة جدا، وكلنا بنحبك يا هبة بجد، انا بحبك قوي قوي. احنا لسه ما زلنا مستنيين كل اتصالاتكم على 3835022. وخبر ثالث معايا دلوقتي، مستنيه تليفوناتكم دلوقتي على الهواء. نجوم في تركيا بيدعموا مو صلاح. مو صلاح في تركيا، ومن فرحة استقبال الاخبار اللي فاتت دي نروح لخبر تاني كان فيه اسم مو صلاح مهم جدا جدا جدا. عايز اقول ان النهاردة بعد ما شفنا معنا اتصال تليفوني، ناخد اتصال تليفوني وبعدين اقول لكم الخبر الثالث. اقول الو الو، هيجي لنا اتصال تليفوني تاني، الخط اتقطع، مش عارف الخطوط بتقطع النهاردة الشبكة. كان في المباراة اللي كانت موجودة في تركيا وظهر فيها على السوشيال ميديا النجمة روجينا ودكتور أشرف زكي وبناتهم في مدرجات مباراة تربيزون سبورت، وكانوا حريصين جدا على دعم النجم المصري مو صلاح في الماتش بتاعه اللي كان بيلعبه في تركيا. كنت مبسوطة جدا ان هما كانوا فعلا موجودين، روجينا ودكتور أشرف زكي وبناتهم كانوا موجودين في تركيا، واستغلوا الوقت ده وراحوا حضروا المباراة بتاعت مو صلاح. فقد إيه كانت حاجة لفتة لطيفة جدا، وكانوا كانت حاجة حلوة قوي قوي، ونشروا صورة كمان جمعتهم بمحمد صلاح، وحاجة كانت جميلة جدا. معانا اتصال تليفوني أخده دلوقتي، أقول ألو. معانا اتصال تليفوني
2: ألو.
1: أيوة مين معايا؟ ممكن توطي التلفزيون من فضلك؟ الو
2: الو،
1: مين معايا؟
2: انا انجي.
1: ايوه انا انجي، انت مين؟
2: انا انجي.
1: انت اسمك انجي برضو؟ اختي يا حلوه، انت عندك كم سنه؟
2: انا عندي
1: 13. الله، لذيذ قوي ان انت اسمك انجي وانجي بقى. قولي لي، بتتفرجي على الافلام بتاعت الصيف ده يا انجي؟
2: ايوه.
1: ايه اكتر فيلم عجبك في السينما؟
2: بتاع هبه مجدي.
1: لا، هبه مجدي امبارح كانت بتغني في مولد النبي. لا السينما.
2: كانت في السيسي
1: رحتي محمود التاني؟
2: لا
1: ما رحتيوش. طب رحتي سينما ايه؟
2: رحتي مصر دي.
1: الفيلم ايه؟ الفيلم ايه؟ طب انجي قولي انت حابة تقولي لي حاجة؟
2: انا بحب كل مرة شاهد فنان يكون بحبك قوي قوي قوي.
1: يا حلوة، نفسك تشوفي مين معايا؟ مين اكتر فنان بتحبيه؟ صوتك بيقطع يا انجي للأسف. الو الو، خط اتقطع. سعيدة جدا أكيد أن هي اسمها على اسمي، بحب الحاجات دي قوي. يمكن كمان معانا خبر تاني، الخبر الخامس اللي معايا النهاردة، الأعمال المعروضة والجديدة في السينما والدراما الفترة دي. لو هنشوف اللي بيتعرض دلوقتي واللي لسه الجمهور مستنيه، عندنا مجموعة من الأعمال الجديدة ما بين الدراما والسينما. نبتدي بالمسلسلات. مبدئيا عموما في مسلسل بنج كولي بيعرض دلوقتي، واللي بدأ عرضه يوم 16 أغسطس على منصة شاهد، والعمل مكون من 15 حلقة. طبعا بطولة سلمى أبو ضيف ودياب وعلا رشدي، كمال أبو ريا، سلوى محمد علي، والإخراج لنادين خان. والنهاردة الخميس 27 اتعرضت الحلقة 11. اللي متابع المسلسل تفتكروا هيخلص على ايه؟ ممكن اخد التليفون ده اسألهم واشوف منهم المسلسل متوقعين يخلص على ايه. اقول الو
3: الو.
1: ايوه مين معايا؟
3: مساء الخير.
1: مساء الفل. ازيك حبيبتي؟
3: عاملة ايه؟ كل سنة وانت طيبة كده.
1: وانت طيبة. تكلميني منين؟
3: انا شمس من السوهاج.
1: من سوهاج. قوليلي بقى، بتتفرج رحتي اي سينما السنة دي؟
3: على فكرة بحبك قوي وبحب برنامج بتاعك ومتابعه على طول، ودم بيجيب نجوم جميلة جد يعني.
1: حبيبتي حبيبتي تسلميلي، شكرا. قوليلي بقى رحتي اي افلام سينمائية السنة دي في الصيف موسم الصيف؟
3: فيلم بتاع مي عمر كان حلو، كان لذيذ يعني.
1: شمشون ودليلة، مي عمر واحمد العوضي.
3: كان جميل،
1: عجبك ده من الافلام. اتفرجتي على اي دراما بتعرض كمان على التلفزيون مسلسلات؟
3: وفي رمضان عجبني مسلسلين كان حلوين قوي.
1: لا في الصيف ما اتفرجتيش على مسلسل في الصيف دلوقتي يكون بيتعرض؟ بحاول ان انا اتكلم عن الحاجات اللي نزلت في الصيف.
3: حضرتك متى؟ مسلسلات حلوه يعني كلها بتبقى لذيذه يعني. السيزون ده بيبقى من افلام المسلسلات الجميله يعني، يعني كذا حد قبل مع بعض بيبقى جميل يعني.
1: بتتفرجي على مسلسل بنج كولي ولا ما لحقتيش تشوفيه؟
3: يعني حضرت حلقه كده يعني، تابعت حلقه كده كانت حلوه لذيذه يعني.
1: اوكي، عامله ايه في الحر اللي احنا فيه ده؟
3: والله
1: الفطس اللي احنا فيه ده
3: انتوا بتروقوا علينا بصراحه.
1: حبيبتي متشكره ليكي جدا. شكرا.
3: انا ممكن اطلب منك طلب؟
1: اموري
3: يعني. انا بصي انا بحب البرنامج جدا، نفسي بجد تضيفوا النجمه الجميله بجد يعني، اللي هي اعطت كتير للسينما يعني بجد يعني، يا رب يعني يديها الصحه والعافيه، الفنان نبيل عبيد.
1: استضفتها قبل كده، دي جميله. انا عايزه اقول لك يعني دي كانت يعني نجمه مصر الاولى، انا استضفتها قبل كده، هستضيفها تاني. دي جميله
3: يعني بصراحه، انا بحبها قوي، بحبها جدا يعني، النجمات الجميله بجد يعني واضواها حلوه.
1: كنتي بتحبي افلامها؟
3: خالص يعني، كل الافلام بتاعتها ممتعه يعني، تحسي بتتنوع في كل الافلام يعني.
1: كانت بتختار مواضيع حلوه قوي، وكانت بتقدم سينما حلوه قوي.
3: جميله بجد يعني، كل ادوارها تحسيها كده عامله علامه في السينما.
1: اكتر افلامها اللي بتحبيها لها؟
3: القصه والطبال، العذراء والشعر
1: الابيض.
3: جميله. حرب برجوان كان
1: حرب برجوان
3: يعني بصي، وربع العدويه طبعا من ستة، ربع العدويه يعني
1: طبعا
3: من امتع الافلام الجميله بجد يعني، اثرت فيها قوي يعني، دور يعني من احلى الادوار بجد يعني.
1: نبيلة عبيد يعني رمز بجد، وعملت سينما
3: السينما يعني.
1: لا نبيلة عبيد مش هزار، نبيلة عبيد لا لا لا يعني كان ليها السينما بتاعتها، مواضيعها، اختياراتها، افلامها، فنانه كبيره يعني ومهمه. وادت السينما كتير جدا
3: يعني. احلى الافلام بتاعتها بحبها قوي يعني، بصراحه تنوعت في كل الادوار بصراحه يعني، ربنا يديك صحة والعافية.
1: يا رب يا رب يا رب تكون سمعانا دلوقتي، هتتبسط جدا بالكلام ده.
3: الله يسلمك، انا بحبك جدا ونفسي ترجع تاني ونشوفها تاني في المسلسلات.
1: انا استضيفها قريب ان شاء الله، تيجي وتنورني ان شاء الله. بشكرك حبيبتي، بشكرك جدا على المكالمة دي. ميرسي،
3: الله يخليك. ودايما دايما انت معانا بالناس الحلوة بصراحة.
1: ربنا يخليك، بحاول والله على قد ما اقدر.
3: ربنا يسعدك يا رب. ودايما كده وانت تتكلموا على عبد الحليم برضو، انا من نوع برضو بعشق عبد الحليم، يعني من الناس اللي بتحبه قوي قوي قوي جدا. يعني
1: لازم تروحي المسرحيه بقى اما تتعرض.
3: ان شاء الله يا رب.
1: ناس كتيره متحمسه قوي قوي للمسرحيه دي.
3: انسان يعني بصي، عبد الحليم ده رمز كده، حاسه ان حاجه مش هتتكرر اصلا، حاجة كده بتيجي مرة واحدة كده يعني.
1: لن ولم يتكرر، 50 سنة متوفي من 50 سنة وما زال يعني موجود.
3: يعني هو يعني معتبر من يعني تشي مع كل الأجيال. أنا حس عبد الحليم بيدينا إحساس، مش بيدينا صوت، بيدينا إحساس، إحساس كده حلو، يعني صوت كده ما بيتكررش، إحساس كده جميل يعني. راح الله يرحمه يعني، كان نجم منكم يعني بجد، أمتعنا أفلامه والأدوار بتاعته والأغاني بتاعته جميلة بجد. يعني عبد الحليم ده حاجة مش تتكرر صراحة. يعني
1: أنا مبسوطة قوي بمكالمتك دي، لأنك شاورتي على اتنين مهمين جدا، عبد الحليم حافظ ونبيلة عبيد، وهي دي مصر، هي دي ده الشعب المصري اللي تربى على السينما والغنى والطرب.
3: عمل أغاني حلوة الوطنية بجد، جميلة جميلة جدا يعني.
1: أغاني الوطنية كانت بتحرك الوجدان كله،
3: عربي وفدائي يعني. الأغاني اللي بجد يعني بصراحة أنا بستمتع، أنا بستمتع بصراحة. أنا من الجيل الجديد كده، بس أنا بحب الحاجات اللي هي بصي اللي ليها تاريخ يعني.
1: طبعا
3: مش الحاجات اللي هي ممكن تتنسي في أي وقت، لا، دي عادة إن شاء الله لحد مدى يعني.
1: الحين
3: ده عمره ما حد هينساه
1: اصلا
3: يعني.
1: لا طبعا يا استاذه، اللي ملوش تاريخ بيحاول يدور ويلاقي له تاريخ، واحنا عندنا أكيد. التاريخ كله
3: جميل جميل بجد، الناس الحلوه دي بجد يعني.
1: صح.
3: الناس اللي يعني بجد اللي عملوا حاجات يعني بصراحه شرف فينا بجد يعني، نفخر بيهم.
1: صح.
3: يعني بصراحه يعني مش هيتكرر عبد الحين ده يعني، من الحاله الوجدانيه الجميله اللي مثل مع نجمات جميلات السينما يكفي يعني.
1: ايوه صح.
3: جميلات السينما،
1: كنت لسه بقول الكلام ده من شويه. صح. بشكرك
3: جميلات.
1: بشكرك يا حبيبتي، شكرا على المكالمه الحلوه اللي كلها فن دي، من مواطنه عاديه بتتكلم عن الفن، فدي حاجه حلوه قوي.
3: الله يخليك يا رب، دايما كده متعانا يا رب. انا سعيده بجد، وبحب جدا، وبحب برنامجك، وسعيده يعني ان انا معاكي النهارده.
1: متشكره، متشكرة جدا.
3: نجاح كده يا رب معايا.
1: متشكرة حبيبتي، متشكرة جدا. شكرا شكرا على المكالمة دي. شكرا، مع السلامة. مع السلامة. بتبسط جدا لما بلاقي جمهور العادي جدا البسيط اللي بيتفرج قد ايه متأثر بأعمالنا، وقد إيه نفسه يشوف أعمال على نفس المستوى، متأثر بالغنى والمسرح والسينما والكورة وكل الحاجات الحلوة دي، ومؤثرة فيه وفي وجدانه، مش مجرد حاجات زي اللي بنشوفها على السوشيال ميديا اللي بقت كوارث يعني. أنا لسه دلوقتي في الفاصل قعدت أبص على شوية حاجات قد إيه ضايقتني جدا بتحصل، ملهاش علاقة بالفن يعني، بس قد إيه حوادث وحشة قوي عمالة بتحصل مؤخرا بجد بقى يعني، عارف كان الواحد كده قلبه بيتقبض كده بجد، لأن عندنا حاجات حلوة، وخلينا نرجع لأصلنا ونرجع نبقى كويسين. أرجوكم أرجوكم يعني. معنا اتصال تاني، أقول ألو.
4: ألو.
1: أيوة، مين معايا؟
4: أنا اسمي هند.
1: هاي هند، إزيك؟
4: الحمد لله، أنت عاملة إيه؟
1: كلميني منين يا هند؟
4: من أكتوبر.
1: من أنت جنبي أنا. قولي لي بقى، تابعتي المسلسلات والأفلام اللي في السينما في الموسم الصيفي؟
4: شفت فأرو كناريا، وشفت وده حاليا بشوف بنج كولي بقى.
1: اوكي، برافو عليكي. رأيك ايه فأرو كناريا؟
4: محمد فراج دي، عشان انا ناسي اسمها، بس مستنيها النهارده.
1: الايه؟
4: بتاعت محمد فراج، مسلسل ناسي اسمه خالص، بس هو نازل النهارده 3 حلقات منه برضه.
1: ايوه، ده فراج عامل مسلسل قوي جدا
4: فعلا.
1: انا مبسوطه قوي، بحب الموسم اللي ما بيتعملوش دعايه قوي، وبعدين انتوا كجمهور بتتفرجوا وبتبتدوا انتوا اللي تقولوا المسلسل ده حلو والمسلسل ده حلو، ودي بتبقى احلى حاجه لما عمل بينجح بناء على نسبة المشاهدة عن آراء الجمهور لما بيتفرج وبيعجب بعمل. أعتقد دي بتبقى أحلى دعاية ممكن أي عمل سينمائي درامي مسرحي. اتفضلي.
4: بقولك العمل بيتكلم عن نفسه وبيوصل للناس لوحده.
1: صح صح very true. صح. قولي بقى دخلتي السينما؟ قولي بقى ايه الافلام اللي عجبتك السنه دي؟
4: هو انا شفت فقر وكناريا بس للاسف، بس نفسي قوي اشوف محمود الثاني.
1: شوفيه، لازم تشوفيه. رحته امبارح
4: بجد.
1: دمه خفيف جدا. تامر هجرس طبعا وكزبره وغزي فظاع. لا طيب، والمسلسلات متابعه بينج كولي صح؟ طب النهارده الحلقه 11 متوقعه ايه لنهايه المسلسل؟
4: بصي، هو النهايه غير متوقعه لانه سلمى ودياب لغايه دلوقتي مش منسجمين، فانا متوقعه ان هم يحبوا بعض مثلا، هيحصل اي اكشن كده معين، بس لغايه دلوقتي مش عارفين نتوقع النهايه.
1: اوكي، احنا معانا نادين خان قريب جدا، وعموما هنا في اسرار النجوم المخرجه، لو تحبي تساليها اي سؤال قولي لي وانا اساله لها.
4: انا عاوز اشكرها بس.
1: المسلسل عجبك؟
4: جدا.
1: اوكي،
4: انا اصلا جوزي من ضمن الكاست او الكرو بتاع انتاج المسلسل ده.
1: طب برافو،
4: فانا متحيزه جدا للمسلسل يعني.
1: برافو عليكي. والمسلسل حلو حقيقي ولا علشان جوزك شغال فيه؟
4: لا بصراحه المسلسل عبقري، وتمثيل دياب فظيع.
1: هو هايل،
4: عامل دور
1: دياب رهيب بجد، شاطر شاطر شاطر. وسلمى كمان،
4: سلمى جميله
1: جميله يعني، انا بشوفها من افضل بنات جيلها بصراحه.
4: وانتي قبل اي حاجه جميله جدا، وانا مبسوطه جدا ان انا بكلمك يا انجي.
1: ربنا يخليكي، متشكره ليكي. متشكره. ثانك يو سو ماتش. متشكره ليكي جدا جدا حبيبتي. شكرا
4: حبيبتي.
1: العفو. ميرسي ميرسي. باي باي باي باي. نطلع لفاصل صغير ونرجع على طول ونكمل بقيه المكالمات وبقيه الاخبار. يلا بينا يا ميدو.

0: سمع أسرار النجوم مع إنجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: وبرجع مرة تانية مع كل مستمعينا في كل مكان، ولسه معاكم إنجي علي على الهواء أسرار النجوم. والخميس دقايق من دلوقتي والحلقة هتخلص، ولكن لسه في انتظار تليفونات أكتر وأسمع أصواتكم أكتر على 3835022. وزي ما قلت إن في أفلام كمان قريب جدا ناوية تكون موجودة، زي فيلم رات فلاج لأحمد حاتم وجميلة عوض كمان، وبرضو من ضمن المسلسلات اللي احنا في انتظارها القصة الكاملة، مش مسلسل تقليدي لكن هو عبارة عن حكايات منفصلة، كل حكاية بتقدم قضية وجريمة مستوحاة من واقع وتحقيقات وملفات واقعية. ولعبة جهنم هي أول حكاية في المشروع، مكون من 3 حلقات من بطولة محمد فراج ومعه عمر روزي ومنذر مرهان وكريمة منصور ياسر عزت، والإخراج لإسلام خيري، تأليف نجلاء الحديني. الحلقة النهاردة أكيد برضو ده برضو من المسلسلات المنتظرة جدا. ومعنا اتصال تليفوني أخده وأقول ألو.
2: مساء الخير يا نوجة.
1: مساء النور، مين؟ شريف صديق البرنامج.
2: بص أنا مش هطول عليك إنجي، أولا أنا بتصل بك عشان أقولك كل سنة وأنت طيبة عشان مولد النبي.
1: حبيبي وأنت طيب.
2: المناسبة العظيمة دي مش هطول عليك، أنا بس يعني عشان عندي ظرف خاص جدا وصعب عليا فمش هقدر أطول في الحلقة، بس أنا كان لازم أكلمك عشان أقولك كل سنة وأنت طيبة.
1: كتر كلك ذوق يا شريف دايما والله، ودايما معانا ودايما بتتكلم، و يعني بجد بجد سعيدة جدا دايما بتليفوناتك. أنا بقى مستنية التليفون ده عشان تقولي. طب قبل ما نقفل كده على طول
2: حبيبتي.
1: احنا اتكلمنا قبل كده عن السينما في الصيف الحلقات اللي فاتت، النهاردة في الدراما هل في مسلسل معين اتزع على بلاتفورم عجبك في الصيف ده؟
2: لا هو في على قبل كده الاختيار
1: لا أنا بتكلم السنة دي في الصيف زي بينج كولي أندر إيج النهاردة القصة كاملة.
2: أندر إيج أنا ابتديت أتابع أندر إيج.
1: أندر إيج أوكي ده اللي عجبك. ورحت اي افلام سينمائيه ولا ما رحتش؟
2: ما انا مش قادر.
1: انت تعبان ولا ايه؟
2: لا لا لا عندي ظرف خاص لوالدي كده.
1: لا ربنا يا ربي يعدي على خير ان شاء الله.
2: يا رب يا حبيبتي يا رب. وانت عارفه انت بالنسبه لي
1: ربنا يخليك،
2: انت صديقتي واختي ودايما بتكلم معاكي وبفضفض معاكي وبستنى برنامجك بستنى برامجك، فانت يعني ليكي مكان خاص عندي.
1: ربنا يخليك يا شريف، متشكره متشكره متشكره.
2: يا ربنا
1: شكرا
2: يخليك.
1: لا خلاص يا شيخ مبسوطة بالمداخلة دي. شكرا شكرا.
2: وانا حبيتي والله مبسوطة. مرسي قوي.
1: باي باي باي باي. لسه في تليفونات اكتر، ولكن زي ما قلت ان بعد او في الصيف قريب جدا هنروح للسينما مرة تانية، والجمهور كمان على موعد مع افلام جديدة من ابرزها فيلم رات فلاج لاحمد حاتم وجميلة عوض، والمقرر طرحه يوم 9 سبتمبر ان شاء الله. الفيلم كوميدي اجتماعي عن علاقات عاطفية وحياة زوجية، وبنركز اكتر على فكرة الريد فلاج اللي ممكن تظهر في العلاقات. احمد حاتم بيجسد شخصية طيار، وجميلة عوض بتجسد شخصية زوجته اللي بتشتغل مديرة لاحدى شركات الدعاية والاعلان، فاكيد المغامرات بينهم هتكون كتير جدا. اقول الو للمكالمات الاخرانية اللي في الحلقة النهاردة. الو خط اتقطع شكله. طيب نرجع تاني للاخبار بتاعتنا، و ثانية واحدة لسه في أخبار تانية كمان. والنهاردة أوكي، وزي ما قلت النهاردة الحلقة 11 لمسلسل بينج كولي، ولسه في أعمال أكتر إحنا في انتظارها الفترة اللي جاية. ألو تليفون تاني. ألو ألو ألو ألو خطت قطع شكله. أيوة ألو ده النتورك. هي عموما يا جماعة النتورك اليومين دول على جميع الشبكات بقت صعبة جدا كلها، يعني طول الوقت بنشتكي من الموضوع ده. أرجوكم شوفوا لكم صرفة. هرجع مرة تانية وأقول إن النهاردة أسبوع جديد بنبتدي مع بعض بعد الويك أند، وفي أخبار كتير ومنشطات كتيرة وأعمال جديدة تم الإعلان عنها، مفاجآت وتصريحات ولقطات كتير جدا للوسط الفني، وأتمنى أن أنا قدرت أكون بالفعل يعني كده جمعناهم شوية. وطبعا عايز أقول برضو إن امبارح في تركيا كان في حفل كبير جدا لإحدى البراندز العالمية.

مية كارتي كان موجود في نخبة من النجوم الكبار جدا زي يسرا صبا مبارك أحمد مالك رزان جمال، وكان في احتفالية خاصة جدا كبيرة جدا في تركيا كانت بتضم نخبة كبيرة جدا من نجومنا. وكمان شفنا العرض الخاص في السعودية للست لمة بحضور يسرا وياسمين رئيس ودنيا سامي، أخبار كتيرة جدا متداولة. ولكن أتمنى إن احنا فعلا نكون قدرنا نجمع ونعمل زي ما بيقولوا مسح ذري اللي حصل الأسبوع ده. أنا هسيبكم بقى دلوقتي مع الويك إند ده، اتبسطوا في الويك إند، اتفرجوا على السينما، شجعوا الأفلام الحلوة وما تشجعوش الأفلام اللي مش حلوة. وزي ما بقول دايما إن الإيرادات مش هي مقياس أي فيلم بينجح في السوق، الفيلم الجيد بيفرض نفسه ولو بعد حين وبيفضل في الذاكرة طول الوقت. معانا هاتوا، مفيش خلاص الوقت للأسف الشديد، معلش على قد ما قدرت أخد اتصالات تليفونية، ولكن خلاص دلوقتي للأسف الوقت جري. استنوني أكيد الأسبوع اللي جاي وحلقة جديدة من أسرار النجوم، وزي ما قلت لكم وعدتكم إن أسرار النجوم كاميراته هتطلع برا الاستوديو، فاستنونا في مفاجآت كتيرة جدا قريب قوي. أتمنى تكون حلقتي كانت خفيفة ولذيذة معاكم النهاردة، واستنونا الأسبوع اللي جاي، وبشكركم جداً.

يا مساء السكر والعسل والجمال والحلاوة والدلال على كل اللي بيسمع نجوم اف ام 100.6 الإذاعة رقم واحد في الوطن العربي، وبتابعنا على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأسي. البوب الصالح معاكو والموقف، أيوة موقف نجوم اف ام كل خميس من 10 وانت طالع. ويعني أكيد نتمنى للجميع ويك أند مطول لذيذ عسول مسكر مليان دايما بالأخبار الحلوة، وأيامكم كلها حلوة وأيامكم كلها أعياد ومناسبات، ودايما في فرحة وسعادة وفي أحسن حال يا رب. وكل سنة وانتوا طيبين بمناسبة مولد النبوي الشريف، كل سنة ومصر كلها والأمة كلها بخير وبصحة وبسلامة. إن شاء الله نتمنى مع بعضينا كده سهرة لطيفة ولذيذة ورايقة، حيث الأغاني الشعبي ومشتقات الأغاني الشعبي وأي حاجة ليها دعوة بالشعبي ماشي ماشي. وطبعا أكيد إحنا بنتعايش وبنتغذى وكله على الرسائل والهواتف. أما الأرقام، رقم الواتساب بتاعنا وهو الاعتماد الأساسي، رقم الواتساب 015-595-5006، ولو أنت أو أنت خارج مصر يبقى زائد 20-15-595-5006. هتلاقونا على كل المنصات زي فيسبوك وتيك توك وإنستجرام وإكس، وإحنا موجودين على المنصات دي كلها باسم نجوم اف ام، وموقعنا الرسمي نجوم اف ام دوت نت، التطبيق الرسمي موجود على التفاحة وغيرها. الهاشتاج بتاع البرنامج هو الموقف، واضحة وصريحة. ورقم تليفون الأرضي بتاعنا 3-8-35-022، ده الأرضي أو رقم العدة عشان تكلمونا وقت بقى إيه رشاش التليفونات. رشاش التليفونات يبتدي بعد الساعة 10:30، والرسائل شغالة معنا طول ما احنا ماشيين. وطبعا لو عايز تسمع إهداءك رسالتك أي حاجة عايز تقولها بميكروفون النبطشي من خلال العبد لله برضو عن طريق الواتساب، فخليك مصحصح معايا كده واشتغل معايا، ويلا بينا نبتدي على طول بذا لايون اوف ايجيبت أو أسد مصر، وحش الشعبي بتاعنا حكيم، وحتة بقى ايه من يعني الحتة الجولدن الذهبي الاوريجينال، يلا بينا.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
1: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه أنت ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنى عاد.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك،
1: عشان نفهم بعض
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojumafm.
1: يلا بينا.

0: انتوا لسه مع الموقف مع إيهاب صالح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الموقف على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في والبوب معاكم. يلا نطير على واتساب. مساء الخير يا بوب، كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا غالي بن لادن، بمسي عليك من محافظه بني سويف، ومسيلي على سامح ابو الوزر. مسيلي مساء الفل بن لادن وسامح، مساء الفل على سامح بيه. طيب مساء الخير والسعاده، كل سنه وحضرتك طيب وبخير. شكرا جدا لصاحب او صاحبه الرساله، وبلاش حضرتك دي بتوتر منها جدا. عادي بوب عادي اي حاجه، بس الا حضرتك. مساء الخير يا بوب، عاوزين نسمع احمد سعد وسمعنا في المايك حريه وحمزه وعيد ميلاد حمزه. اوبا رامي يا مؤمن، تحيه كبيره جدا جدا جدا لحريه وحمزه وعيد ميلاد حمزه. كل سنه وانت طيب يا عم حمزه. قول يلا بينا. سلام على اخواتي الصغيرين أميرة ويوسف النجار، أول مرة نكلمك بالصوت عالي. يلا مساء الفل الأميرة ويوسف النجار وعيلة النجار كلهم، حباب قلبي. MK77 مساء العسل. سل فعلا، إيه اللي بيحصل هنا بقى؟ أيوة زيد مساء الفل يا عم زيد، زيد من تونس حبيب قلبي، وتحية كبيرة جدا جدا لأهل تونس الغالين. زيد من تونس طبعا من الناس اللي متابعة نجوم اف ام على مدار اليوم ومنورنا. البوب الصالح يا سلام، شكرا على الكلام الجميل ده، عظيمة من حلوان، تسلم يا حبيبي. وبمسي عليك انا والمصري واللول والجندي وكل حبايب الموقف، وبمسي على ابو عبد الله والدكتور، وحشتونا قوي ونشوفكم عن قريب ان شاء الله يا رب. مساء الفل على عظيمه، ومساء الفل على اهل حلوان الغاليين. ده ثانية واحدة بس عشان كان في سكريبت مكتوب هنا، معرفش كان في ضيف ولا كان في ايه. ماشي. مسي على رقية وفاطمة في الميكروفون يا بوب. طب مين اللي عايز يمسي؟ بس نمسي يا رقية ويا فاطمة. مساء العسل، مساء العسل من قلب الموقف. مساء العسل. ايوه حول قول. ايوه مساء الفل والياسمين عيونك يا بوب، شكرا واحلى موقف في الدنيا كلها. البرنامج الحبايب كلهم، بمسي على ابو عبد الله وياسين حبيب قلبي، يا امير يا جندي. مساء العسل يا امير يا جندي، ومساء الفل مره تانية لاهل حلوان. ايه اللي بيحصل هنا؟ ايه اللي بيحصل هنا يا جماعه؟ والله ايه اللي بيحصل هنا؟ ثانيه واحده بس عشان ايه أستاذة مي، أنا والله العظيم ثلاثة مش بحاول أفهم، يعني أنا لو فهمت هريحك وريحني، بس تمام. حضرتك ونص، حضرتي ونص كمان، يا السلام شكرا، بلاش حضرتي فعلا، نستخدم حضرتي ونص دي أريح فعلا. أحمد يا سعدي كل سنة وانت طيب يا حبيب قلبي، وتحية كبيرة جدا جدا ليك من قلب القلب. مساء الخير يا بوب، معاك أحمد من السويس، أنا مكواجي وطالع عيني في الحر والجو إيه. وبمسي على صاحبي إسلام واقف على المكوى اللي إيه؟ اللي في ظهرك يعني. ماشي، تحية كبيرة جدا جدا جدا لأهل السويس، أهل السويس الأوريجينال. مساء الفل على أهل السويس الغاليين، ومساء الفل على أم أحمد المكواجي وعم إسلام المكواجي وكل المكواجي اللي موجودين في السويس وحوالين السويس وفي البلد كلها. أيوه يلا بينا. إيش تابلت ده يا جماعة؟ ده يعني ايه بقى اللي بيحصل هنا؟ ماشي على بال ما الرساله توصل. مساء التوب يا سلام، اسلام سيد طبعا. اولا وحشني يا بوب، الظروف عائليه قاهره وجيزه واسكندريه. الله ده انت بتقلش جامد. ماشي، ومنعتني عن من التواصل، ورغم اني بشوف ماتش بارسا واتلتيك بالباو بس برضو بسمعك يا بوب. رابعا ايه الضحك الخام اللي قدمه مان يونايتد في الماتش اللي فات، وهو المضحك اللي اسمه هاني ماجواير، ازاي بيلعب كرة قدم؟ وعاوز اجابات الاسئلة دي. اولا ده اول ماتش في الدوري، لا نقيس عليه اي حاجة خالص، تماما. وشايف اليونايتد اللي انت بتتريق عليه ده يا اسلام يا سيد؟ تعال نتكلم كمان، يعني مش هقول لك مثلا في نص الموسم ولا كلام من ده، يعني كمان خمس ست جولات نبقى نتكلم انا وانت على اليونايتد. وبفكرني أسألك كمان على برشلونة، ماشي؟ يعني نستثني حمزة عبد الكريم من الموضوع خالص عشان ده ابننا وكلنا في ظهره، بس أسألك عليهم، وأسألك أقول لك مورينيو أخباره إيه معاكو؟ مزعلكوا ولا ما زعلكمش ولا ايه القصه ولا فاهم انت؟ تلعبش في الحته دي بقى، ما تودنيش في الكوره بقى، ما بحبش اتكلم في الكوره وزهقت منها. ماشي ماشي، مساء الفل حبيبي، اخوك من بلبس سمعنا حاجه على ذوقك يا سعداوي. مساء الفل يا سعداوي، مساء الفل على اهل بلبس، مساء الفل على اهل الشرقيه كلها، حبايبي حبايبي اهل الكرم والمحبه والجمال كله، اهل الشرقيه واهل الفطير المشلتت. يعني انا عرفت ده مؤخرا، كان دايما دايما دايما الناس تقعد تقول لي فطير المنوفيه ومش فطير المنوفيه، انا مش عايز اخش في الحته دي خالص، بس يعني بندردش مع بعض يعني. وكده كده فطير المنوفيه خطير وجميل وملوش حل، ويعني جربته من ايد يعني والده زميل عزيز وغالي قوي قوي قوي عليا عشرة السنين، محدش كان بيعمله أحلى منها. لكن لما دقت فطير الشرقية عرفت إن إحنا في حتة تانية خالص. الشرقية فطير المشلتت هناك موضوع كبير. مساء الخير يا بوب، عاوزين نسمع عصام صاصة، وسمعنا في المايك مليكة ومصطفى ومساء. طبعا طبعا، مساء الفل على مليكة ومصطفى مسامير، ومساء الفل على ياسمين مسامير، ومساء الفل على عائلة المسامير مسمار مسمار. مساء العسل عليكم. أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة. ايه كان انا مروه من العبور، وسلمني على اخواتي الشقيانين في نادي العبور فريق كذا، كابتن مصطفى وكابتن مصطفى الشقيان. طب يلا بيبو بيسو فيرو والدرش الشقيان، مساء العسل، مساء الفل على رجاله التنس. التنس التنس التنس التنس، ولسه لسه عايز اتواصل مع برنامج الموقف. حضرتك متواصل، مساء الفل يا استاذ محمد، حضرتك متواصل، اتفضل وانا جاهز في اي لحظه. انت متواصل ولسه رسائل كتير على فكره، رسائل كتير جدا، احنا قلنا سامبل منهم، شويه صغيرين جدا منهم، فيعني لسه في رسائل جايه، ولسه كمان شويه كمان هنشغل رشاشه التليفونات حيث التليفونات السريعه يعني اللي هي لا تتوقف. اما لحد ما نعمل كده، حمو المرشدي يلا بينا.

0: سلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء، برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: سلام في الزحمة.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرف.
2: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
5: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: اسئلة زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجا في مع آية عبد العاطي، كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على قناة

0: انتوا لسه مع الموقف مع إيهاب صالح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الموقف على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ونطير شويه على الواتساب قبل رشاش التليفونات. مساء الخير يا بوب، انا وصال برسل تحيه لاولادي عمر وعبد الله وهاجر وياسين، وتحيه كبيره قوي في الميكروفون، وكل سنه وانتم طيبين. يلا يلا يلا يلا، عايزين نبعت تحيه كبيره جدا جدا جدا لعمر وعبد الله وهاجر وياسين، وتحيه كبيره جدا من للاستاذه والدكتوره وصال من السعودية. مساء الفل. كمان يلا بينا اللي بعده. ازيك يا بوب، انا سمر، اول مره ابعت لك بس عايز اقول لك البرنامج شكرا جدا جدا جدا. يا سلام يا استاذه سمر، اشكرك على رسالتك الجميله وان شاء الله ما تبقاش اخر مره، واتمنى ان ده يبقى رايك في كل برامج النجوم اف ام ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساء الفل، انا عايز تحيه لنفسي جامده على كل الظروف اللي بعدي بيها، انا من الصعيد. يا سلام لكل اللي بيعدي بظروف صعبة، لكل اللي الظروف ما عندها، لكل حبايب القلب، إلى سوسو اللي ظروفها صعبة، اللي من الصعيد، تحية لأهل الصعيد، تحية لأهل الصعيد اللي أنا بنتمي ليه. يلا بينا. إيش عاوز أمسي على بنتي الليليان. مساء الفل.

0: مسا عليك يا بوب، مسي على اخوك طياره حبيبه. طياره حبيبي. ماشي. اوبا اوبا اوبا اوبا اوبا، ده احنا مش هنخلص النهارده، ده الموضوع عنيف خالص، عنيف على الاخر في الواتساب النهارده. ايه الحاجة؟ ايه اللي بيحصل هنا؟ مساء الفل يا بوب، سلام لولاد النجارين واحد واحد والشرقية كلها في المايك، والحاج رضا النجار والحاجة رضا النجار بتمسي عليك. يا السلام، تحية للحاجة رضا النجار، مساء العسل، وتحية للنجارين كلهم، وتحية لأهل الشرقية كمان مرة واثنين وثلاثة. اللي انا واخد بالي منه النهاردة ان اسكندرية غايبة عن الواتساب، وده مش العادي، عشان انا بحب اتلكك وابعت تحية دايما لأهل اسكندرية، وانا هتلكك. ويلا تحية كبيرة جدا جدا لأهل اسكندرية رقم واحد واثنين وثلاثة واربعة لحد عشرة في القلب، اغلى ناس على قلب البوب، ناس اسكندرية، حبايبي بتوع اسكندرية، اموت في اسكندرية، واكل اسكندرية، وبحر اسكندرية، وزحمة اسكندرية، وكل حاجة في اسكندرية. ايوه اسكندريه فعلا. ماشي، كلام جميل جدا، خلي بالك على فكره. والله العظيم. ايوه،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: يا مساء العسل.
0: يا مساء الفل، انت بتكلمني من بير السلم ولا ايه؟
1: لا والله، بتكلم من الدقهليه.
0: بتكلم من الدقهليه؟
1: اول مره الحج يا قلبي.
0: يا باشا، الدقهليه كلها في القلب.
1: الله يبارك لك حبيبي، الله يخليك.
0: مين معايا؟
1: معاك علي يعقوب من الدقهلية.
0: مساء الفل يا علي بيه يعقوب.
1: العسل يا حبيبي، الله يبارك لك.
0: الحياة عاملة فيك ايه؟
1: خارج مع حضرتك والله.
0: يا باشا ربنا يكرم قصتك، الحياة عاملة فيك ايه؟ وانت عامل في الحياة ايه؟
1: ده تمام الحمد لله والله، ماشية وعلي العال.
0: يا رب دايما، ربنا يزيدك يا رب من الوسع.
1: 77 سنة.
0: 77 سنة؟
1: اه.
0: الله أكبر، الله أكبر.
1: أنا 3/49.
0: ما شاء الله، الله أكبر. يعني أنت حضرت الحروب كلها، وحضرت البلاي ستيشن، وحضرت الأتاري، كله.
1: وتعرفت الناس حلوة عن طريق الإذاعة.
0: يا باشا الإذاعة كلها بتبعت لك أجمد 77 تحية.
1: الله يبارك لك حبيبي، الله يخليك.
0: ربنا يديك الصحة والعمر.
1: يا حبيبي الله يبارك لك.
0: عينينا. عايز تبعت تحية لمين؟
1: للأستاذ محمود البربري من أسوان.
0: الله، أنت من حبايب ملك السكر، الراجل السكر.
1: ده راجل عسل، أنا يوميا بنتكلم بعض مرتين ثلاثة في اليوم.
0: ما شاء الله، ربنا يديم المحبة بينكم يا رب.
1: جده إمام من القاهرة.
0: وجده إمام من القاهرة.
1: ومحمود عبد الحميد ابن الدقهلية.
0: ماشي.
1: وأحمد فتحي العراقي من المنوفية.
0: يا باشا فوق راسنا.
1: كلنا من السويس. والأستاذ أيمن أبو زياد من اسكندرية.
0: ما شاء الله.
1: وإهداء واضح وصريح لكل من يتصل ويستمع ويستمتع بإذاعة نجوم اس ام، وأول مرة تحب يا قلبي.
0: يا ربنا يكرم أصلك يا راجل يا طيب، ونورتنا والله العظيم. الواحد يعني بيفرح من قلبه إن الناس الجميلة المحترمة أجيال الأجيال بتسمعنا. انا وزي في الدنيا اكتر من كده، حاجه جميله وكده. فاهم انت؟ انت فاهمني انت. ايوه
2: يعني مكالمه حضرتك
0: يا دي يا عم. كنا ماشيين كويس يا اخي، كنا ماشيين تمام، والراجل بيكلمنا وما شاء الله ربنا يديله الصحه، ويبقى 78 و79 و80 ان شاء الله.
2: ما بالنكت هيخليها 100.
0: الله يا عبد الرحمن. ها
2: طبعا الناس زعلت ان انا ما جيتش
0: الاسبوع اللي فات، ولا الهوى ولا حوق فينا، وكنا مبسوطين جدا.
2: خد بقى اجدد واحده في النكت.
0: قول يا عم.
2: بيقول لك مره مدير عام والتاني غرق.
0: الله اكبر، الله، دي اكبر، دي اجدد واحده.
2: شوف
0: دي انا كنت بقولها لما كان شنبي اخضر. يا عم سيبني في حالي، سيبني في حالي يا عبد الرحمن.
2: ماشي يا
0: ابو، ربنا يكرم قصتك. ايه التحيه لمين وازاي؟
2: ليه انا؟
0: ليك انت لنفسك يعني. حصل، يلا بينا. تحيه كبيره جدا جدا جدا جدا جدا خالص، لا تماما، لعبد الرحمن، وما يقولش نكت في حياته ابدا يا مان. النبي عبد الرحمن ارحمنا نفسنا من

0: الرحمن. أيوة
1: يا مساء الفل والسعادة على البوب حبيبي الكل. والله يا حبيبي
0: ربنا يكرم أصلك ويبارك لك
1: حبيبي الكل وناشر الحب وليس بعده أي شيء فهو الطب.
0: ربنا يخليك لينا يا رب.
1: معاك جد ومام من القاهرة
0: والمصحف كنت لسه هقول ولقط من بدري. حبيبنا جدو إيمان مساء العسل.
1: وجدو علي يعقوب حبيبي برضه هو جدو عشان هو اكبر مني سنا يعني وهو مقام كمان
0: يا باشا كلكوا فوق راسنا.
1: المنصورة ملوك الفسيخ بقى والحاجات الحلوة بتاعت المبلحات والأسماك المبلحة والحاجات دي كلها
0: سلام. طبعا دول أهل نبرو بقى.
1: ايوه ما احنا نقول الملوحه ونقول السكر بقى على البربري حبيبي برضو يعني.
0: ايوه طبعا يعني كده وكده
1: ما احنا شله. لا حقيقي يعني حقيقي لا مش كده وكده لا حقيقي
0: لا يعني بقول يعني في كده وفي كده في مملح وفي مسكر
1: في مملح ومسكر وانا بين الاثنين بقى انا بين الملوحه وبين السكندريه وبين الاسوانيه السكر وكل الناس الحلوه يا رب كده يكونوا على يسمع بقى التحيه بقى في الميكروفون حلوه كده بقى الحاج علي يعقوب والحاج محمود البربري.
0: حصل يلا بينا. حصل تحيه كبيره جدا جدا للحاج علي يعقوب والحاج محمود البربري.

تمام بس كده. الله، احب انا الحاجات المتبطنه دي اللي هي بتبقى واضحه قوي زي الشمس دي، بتبقى جميله. محمد رمضان واحمد عدويه وعلى وضعنا.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: بأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: انتوا لسه مع الموقف مع إيهاب صالح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الموقف على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في والساعة التانية. يلا بينا الساعة التانية. مساء الفل يا بوبو. يلا بينا مفيش مشكلة. عايز امسي على اخواتي. يلا تحية كبيرة جدا جدا جدا لاخواتي الاستاذة منار زينب واميرة وادم وابو ادم. ونقول لأميرة الف مليون مبروك التخرج وتحية كبيرة جدا جدا للعائلة الكريمة. يلا بينا مساء الفل. مسيلي على صديقي الغالي شيف ماهر اكبر حلواني في مصر صديقك من زمان رامي عابد الشهاوي. احلى مساء عليك. مساء الفل رامي الشهاوي ومساء الفل على الشيف حبيب قلبي. والنبي يا بوب تحيه جامده قوي لخديجه خوخه والمعلم سليم سولم والمطربه بتمسي. تحيه كبيره جدا جدا جدا لخديجه خوخه والمعلم سليم سولم والمطربه. احنا اللي بنمسي. مساء الفل عم محمد وتحياتك وصلت. ايوه ماشي. مساء الورد عليكم. معاك سامح. عاوز ابعت سلام للمستشار محمد سليمان السويس وعاوز اقول لكم كل سنه واحنا طيبين. مساء الفل على استاذ سامح عبد المبدي. مساء العسل عليكم وتحيه لاهل السويس وسياده المستشار محمد سليمان. مساء العسل. عسل. السلام عليكم. وعليكم السلام. عايز احلى سلام للحاج احمد القزاز واقول له كل سنه وهو طيب من بنته وفاء. مساء العسل. تحيه كبيره جدا جدا للاستاذه وفاء وطبعا الحاج احمد القزاز. مساء العسل عليك. تحيه كبيره جدا مننا ومن بنت حضرتك الاستاذه وفاء. ايوه مساء الفل عليك وعلى نجوم اف ام. بكلمك من الشرقيه عاوزه احلى تحيه حاجه عظمه لابني تميم. مساء الفل لام تميم. مساء الفل لام تميم كمان مره. ومساء الفل للشرقيه ومساء الفل لتميم ذات نفسه. الشرقيه مسيطره النهارده سيطره شرقويه عنيفه النهارده. هو كل حلقه الموقف كده تلاقي فجاه محافظه تلاقي طاغيه كده عندنا. مساء الخير يا بوب. سمعني ياسين وسيف ومحمد وروما ورانيا في المايك. تحية كبيرة جدا من رانيا ياسو لياسين والسيف ومحمد وروما ورانيا نفسها. وبعد كده التابلت اللي معايا او الشاشة الليد اللي معايا عملت حركة في الكنافة. هنعمل ايه دلوقتي يا بوب؟ هنعمل حاجات كتير. ايه هي الحاجات الكتير؟ احنا بما اننا الساعة التانية فالساعة التانية للناس بقى بتوع الشعب اللي بجد والسميع اللي بجد وكده فتلاقي من ده على ده. فاحنا دلوقتي في العلادة. العلادة دياب العو فلنذهب الى هذا كده. يلا بقى

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
3: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة، المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
4: نخش في الموضوع على طول.
3: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
5: شكلك فاهم يا نصة.
3: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
4: عرفت فاهم؟
3: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وإنت قيم وصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث كروت.
1: الثلاث كروت مع ملك شديد، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
6: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
7: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
6: طب غني المزيكا.

0: انتوا لسه مع الموقف مع إيهاب صالح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الموقف على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في والبوب طبعا لسه مكمل معاكو. ايوه مساء الفل.
2: ايه يا بوب؟
1: ايه بن لادن؟
2: طيب يا بوب.
1: وانت طيب يا بن لادن
2: حبيبي يا بوب؟
1: اخبارك ايه؟
2: الحمد لله.
1: كانت حلاوه المولد؟
2: الحمد لله. كل سنه طيب.
1: ايه وانت طيب يا غالي؟ ايه اكتر حاجه بتحبها في حلاوه المولد؟
2: الملبن الخرطوم يا بوب،
1: اللي هو ابو عين جمل ولا من غير؟
2: لا ابو عين
1: جمل. يا راجل فهيم يعني وزويك وكده.
2: حبيبي يا بوب.
1: حبيبي قلبي. ايه الكلام؟ ايه
2: عايز ابعت تحيه لكريم ابو الدقيق في السعوديه عشان بيسمعك دلوقتي.
1: مين اللي من السعوديه؟
2: كريم ابو الدقيق.
1: ابو مين؟
2: ابو الدقيق.
1: ابو الدقيق.
2: ماشي
1: حصل. يلا بينا.
2: مثلي على عبد الله
1: ومثلي
2: على
1: حسين
2: وحمزه
1: ومثلي
2: على ابو علاء
1: محسن. يلا باشا عايزين نبعت تحيه لكريم ابو الدقيق اللي بيسمعنا من السعوديه، حبيب بن لادن وابو عبد الله ومحسن وشويه حاجات تانية هو قالها كده. ايوه. الو
3: هاي بابا، ازيك؟
1: هاي ازيك؟
3: كله الحمد لله. اسمي شيماء.
1: اهلا يا استاذه شيماء، منوره الدنيا.
3: ميرسي.
1: ربنا يبارك لك ويكتر من طاقتك دي. ايه الطاقه اللي انت داخله بيها دي؟
3: كلها
1: تحفه
3: حقيقي، يعني
1: ابسط كده
3: بالاغاني.
1: ربنا يبارك لك يا رب. ربنا يبارك لك. الكلام على ايه؟
3: ممكن اسمع اغنيه لون البنات لعمرو دياب؟
1: والله يعني اتمنى، بس هي إيه الاغنيه مش شعبي، احنا بتوع الشعبي.
3: اوكي ينفع تبوسي انا الدنيا؟
1: حصل. يلا بينا يا شيماء. وعايزه تبعتي تحيه لمين؟
3: لنفسي طبعا.
1: يلا بينا. حصل. عايزين نبعت تحيه لشيماء ولنفسي طبعا. ايوه. يلا بينا. ايوه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
4: كل سنه وحضرتك طيب.
1: يبقى حضرتك طيبه.
4: انا ام محمد ابو قاسم مع حضرتك من محافظه بني سويف.
1: يا سلام، محافظه بني سويف دي جوه قلبي والصعيد كله في قلبي.
4: ربنا يخليك عند ماما السيده حوريه بنت
1: العريه سيدنا الحسين. يا رب ان شاء الله. الكلام على ايه؟
4: يا رب يخليك. انا حضرتك مراد بلادن اللي بيكلم حضرتك، وبتحي الاستاذ باب.
1: ايوه
4: كل اللي معاه.
1: ماشي.
4: بتحي اختي فاطمه ابو جاسم، وبتحي حضرتك حسين وحمزه اولادنا.
1: كل دول بتحيهم.
4: وبقول له يا بن لادن حبيني زي ما بحبك وتسيء الله فيا.
1: يلا بينا. حصل. يا بن لادن هي بتحيك وانا بتحيك وكلنا بنتحيك وحبها زي ما بتحبك يا بن لادن. يا رب الناس كلها تحيك كده. أيوة. بس أحب أنا المختلف دايما، خلي بالك. أيوة.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: كيف الحال يا بوب؟
1: يا راجل يا راجل يا سكر يا بتاع السكر.
5: حبيبي
1: البربري ذات نفسه.
5: الله
1: كبير البربروية كلهم.
5: ده انت والله تمام، والله انت مية مية النهارده.
1: ربنا يخليك لينا يا رب. وانت عايز تتحي كمان؟
5: عايزين نتحي والتحية والتحية، كل الناس متحية وكل الناس فوجية وكل
1: كله واي حاجة فيها ايه في الاخر. انا معاك حبيبي.
5: والله النور الصعيد من تجيبها من عند سهاج كده، عشان ايه سوهاج عزيز عليك.
1: بلدي دي. الحمد لله. وافتخر صهاجي، وافتخر
5: وافتكر كده حته اسمها اخمين كده ولا حاجه.
1: طبعا لا طهطاوي، بس اخمين ما فوق راسنا وكله فوق راسنا.
5: كلكم جيران بعض.
1: ربنا يخليك لينا. اخبارك ايه؟
5: تمام والله. اسوان منوره كده بصوتك كده، وجايه كده ايه الصوت كده منور الدنيا ومتهزة محافظة أسوان.
1: ربنا يخليك لينا يا رب. ربنا يخليك لينا
5: حبيبي يا بوب. وعايز أبعت تحية لحبيبي وجدتي عمي علي يعقوب من الدقهلية.
1: ماشي.
5: سبقني ده كان أول مكالمة سبحان الله.
1: أيوة دي حقيقة فعلا.
5: وتحياتي لجده إمام وتحيات الشعب بمصر كله، بقول له كل سنة وانتم طيبين، وخلصتوا معانا من الحلويات، خلصتوا السكر بتاع أسوان
1: يا باشا، ما يخلصش طول ما انت موجود وربنا يديك الصحة
5: حبيبي. ده عملوا حصنة وعرايس وحلوة مولد وإيه
1: كانت زيطة بقى زيطة.
5: ده حتى النمل فرحان يا راجل.
1: طبعا انت هتقولي ده أفرح حاجة اليومين دول النمل.
5: ده شهر العسل بتاع النمل الشهر ده.
1: طبعا دي حقيقة.
5: ده كل بيت دلوقتي مرمية من تحت على السيراميك نمل وحلويات كده بتاكل.
1: كله من عند ربنا وكله خير.
5: تسمع النكتة دي؟
1: يلا بينا.
5: مرة واحد خد له كيلو شطل دي سخن خالص نار، كل ما كله قرني لسوع البق، راح حطه في التلاجة.
1: الله أكبر. حبيب قلبي حبيب قلبي، انت تقول زي ما انت عايز
5: حبيبي.
1: ربنا يخليك لنا يا رب، وليلتك عسليات. يلا تحية كبيرة جدا جدا جدا لحاج محمود البربري واهل البربروية كلهم في الأقصر وأسوان وفوق دماغنا عائلات السكر كلهم. يلا بينا بقى. ايوه طب بلاش ايوه، استخدم حاجة تانية. ايوه
6: تمام. يا عم يا بابا،
1: ايه اللي حصل؟
6: ايه اخبارك؟
1: والله انا اخباري كويسه. مين معايا؟
6: رسام. طيب انا شيماء.
1: اهلا يا شيماء، بتكلمينا منين يا شيماء؟
6: من جنة.
1: مساء الفل على اهل جنة. اوبا ده النهارده مكالمات صعيدي خالص. يلا بينا.
6: الله يخليك، عاوز تحيه لصالح وتحيه الخميس عبد الله اللي هو ابوي وتحيه لجنة كلين وسعاد
1: برضك. يا سلام، فوق راسنا. يلا بينا عايزين نبعت تحية كبيرة جدا جدا جدا لأهل الصعيد المؤصلين من جنة، وأهل سوهاج وأهل المنيا طبعا وأسيوط وبني سويف، خط الصعيد كله. أيوة. والله عشان خط الصعيد ده، الصعيد في القلب بجد، يعني في القلب جدا، ده مش كلامه خلاص على فكرة، يعني ده حاجة يعني فخر الفخر. وريني بس كده، أنا دايما أفتكر المشكلة إن هو في أغاني كده أيوة، بس هي كانت أي واحدة؟ هي كانت دي ولا كانت دي؟ وريني كده، هنلعب دي ونشوف. أيوة يبقى دي بقى عشان هريدي ومخيمر ومحمديان وكل دول. يلا

وخطره، اوبا!

0: ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

انتوا لسه مع الموقف مع إيهاب صالح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. انتوا مع الموقف مع إيهاب صالح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل، كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا لسه مع الموقف مع ايهاب صالح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: الموقف على نجوم اف ام وعدنا المرة دي بجد كوكو في الطراوة. معلش المهم الكلام على ايه بقى؟ الكلام كالعادة في الختام الشكر، والشكر دايما في المقام الاول لربنا سبحانه وتعالى على النعمة اللي احنا فيها طبعا، وشكر كبير للناس اللي بتتابعنا وبتاخد من وقتها تابعنا سواء على الراديو او التي في او عن طريق التطبيق او الموقع او باي طريقة بتتابعونا بيها. يعني دايما مبسوطين بنجوم اف ام يا رب، ودايما نجوم اف ام على كيفك، ودايما في وجهة نظركم جميعا الإذاعة رقم واحد في الوطن العربي. وطبعا الشكر كمان يروح لكرو نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في اللي على رأسهم طبعا مخرج الأدب والاحترام والأخلاق كلها الأستاذ إبراهيم عزت، رقم اتنين نفس المواصفات بالظبط وملك النعناع في مدينة الإنتاج الأستاذ سامح نصيف في الهندسة الصوتية الإذاعية أو المتلفزة. النهاردة علي أحمد الشهير بأليكس أو اليو دبليو أو، أما يعني الفونت التلفازي بتاعنا يبقى محمود عتوان الشهير بمحمود باتمان أو الخفاش الحزين أو وحش جبين الكوم أو كبريتا أو حاجات كتير. الديو بي بتاعنا كبير الأستاذ شريف عماد الشهير بشريف عجرم أو القبطان أو الفيلسوف. مين تاني المنور علينا الحياة كلها؟ سيدة أبو ضيفة بالضيافة كلها، ابن بلدي ابن الصهاج، حسين تكنولوجي التي في، الناس اللي يعني بتوع التكنولوجيا والتي في وبتاع حسين مجانس نبعته تحية عنيفة. كمان يعني اكيد طبعا مليون في المية كينج كنوج الام سي ار سلام، يعني الى الامام مع اي حاجة بقى. شوف بقى يعني انت طالبة معك حمام اي حاجة، شوف انت اي حاجة على وزن سلام حبيبنا سلام والله. مين تاني؟ السوشيال ميديا يا عمرو كي مصطفى، كي مصطفى كي مصطفى وحش السوشيال ميديا بتاعنا الشهير بي يا عمرو او

لبوبو او حاجات كتير جدا. بسام عجوة اللي مش محتاج اي القاب هي جاية بيلت ان مع الفيرجن بتاعته دي. عمر السعيد نبعت له تحية وحش وحوش الام اي اس والتكنولوجي بقى بتوع الراديو وكل حاجة في الدنيا. الشهير بيه عمر زيدان اللي ما عندوش فرط حركة الثابت الراسي العائل بتاعنا. مين تاني؟ جوجو اللي هو فرايدي اون انستغرام اللي هو الشهير بجمعة عادي. ابو ريان نبعت له تحية عنيفة قوي قوي قوي اللي مأمن علينا الحياة. رفيق الدرب والطريق في الرايح والراجع طبعا اكيد. محمد علي الشهير بي محمد علي بالكني الزميل من الإذاعة الأخت والغالي قوي قوي قوي قوي على القلب مستر موزز الشهير بي هشام موسى. وزيزو زيزو طبعا زيزو لسه معدي يعني اي حاجة بتطلع صوت يبقى اكيد طبعا طلع من زيزو مليون في المية. مين تاني يا بوب؟ شهاد دينر كده يس شهاد دينر زي الفل كده تمام قوي قوي قوي قوي على كده. لحظات من دلوقتي ان شاء الله يبقى معاكم الزميل العزيز الغالي على القلب بالزيادة شويتين ثلاثة يوسف بركات. ايوه يوسف بركات لازم السيجنتشر هيبقى معاكم ان شاء الله وخمسكم فله وتتبسطوا معاه في السهره في برنامج مش عادي. هو برنامج عادي جدا على فكره بس احنا يعني هو يعني قرر يعني يسميه مش عادي وكده رغم برنامج طبيعي بيتكلم فيه عادي زي مذيع عادي مفيش اي حاجه بس هو يعني احنا بنمشي له الموضوع ده وده لعل انا القصه دي مش هسيبها في حالها. يصفر يصفر ويصفر كمان مره يا الأغنية اللي أسيبكم بيها عباس حمودة ومسلم لكل الناس يعني اختار اللون اللي أنت عايزه بس بلاش اللون ده والنبي. صباح الخير والسلام عليكم.

queda, eu a vi, queda, queda. Uniforme.

0: دلوقتي جماعتكم مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مش عادي. بتسمعوا يوسف بركات لمدة ساعتين على الهواء مباشرة. إن شاء الله تبقى حلقة خفيفة ولطيفة، إن شاء الله تعجبكم، وإن شاء الله كده يبقى مليانة مكالمات ورسائل. ليه؟ لأن النهاردة الخميس، فأهلا بكم في خلاص الويك إند، وإن شاء الله يكون ويك إند لطيف على كل الناس اللي بتسمعنا. وحب أسمع منكم أكتر وأكتر. ليه؟ لأن النهاردة زي ما قلنا الخميس، فهي حلقة الميكس كده، فيها فضفضة وفيها قصة مش عادية في النص التاني كده من الساعة أو من الحلقة عموما. ابعتولي على الواتساب على 015-5955-1006 أو كلموني على 38-350-22. أين كان الموضوع اللي عايز تتكلم فيه أو عايزة تتكلم فيه، يلا بينا ندردش مع بعض. النهاردة جايب لكم موضوع وقصة، ولكن خلينا نقول ندي أكتر فرصة للمكالمات أو للرسائل فأيا كان الموضوع اللي عايزين ندردش فيه. وفي قاعدة خلينا متفقين عليها في بداية الحلقة، إن أيا كان التساؤل اللي هيجي في البرنامج أو أيا كان السؤال اللي ممكن يجي من أي حد من المستمعين، فإحنا كلنا بنفكر مع بعضينا، كلنا قاعدين بنسمع نفس السؤال، ولكن بنشوف حلول مختلفة، نسمع من أكتر من حد بحيث إن إحنا في الآخر نوصل للنتيجة أو للإجابة المنطقية أو اللي تساعد اللي بيكلمنا. مش لازم بقى مين اللي قالها، ومش لازم تكون طلعت مني أو منك، المهم في الآخر إن إحنا نوصل لحاجة لطيفة. أهلا بكم في حلقة جديدة، وإن شاء الله تبقى طاقة كده مختلفة، مستنيكم كلكم. ونبدأ بأول أغنية ألا وهي فيروز، ونبدأ نسمع مع بعض أغاني. لو أنت عندك إهداءات فيلا بينا، شوف أنت عايز تعمل إهداء لمين، أيا كان الأغنية اللي عايز تسمعها برضو فبعت لنا على نجوم اف ام. خلينا نقول الأرقام تاني، كل البلاتفورمز اللي نقدر نتابع من عليها البرنامج. أول حاجة خلينا نقول نجوم اف ام دوت نت هو الويب سايت، لو عايز تتفرج على البرنامج تقدر تشوفه من خلال الويب سايت، أو عندك أبليكيشن نجوم اف ام على الأندرويد أو الآي أو إس، تقدر تكتب كده في الستور نجوم اف ام هيجي لك الأبليكيشن، تقدر تسمع الحلقة. وعندك بقى كل السوشيال ميديا أكاونتس بتاعتنا أو البلاتفورمز كلها نجوم اف ام، هتلاقونا موجودين معاكم في كل حتة. نسمع أول أغنية ونرجع تاني، لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم أف أم على التلفزيون على تردد 11900. نجوم أف أم تي في.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا من الفصل لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب هو 0155955006، اما رقم التليفون هو 3835022. لو انت يعني لسه فاتح الحلقه دلوقتي، بحب اقول لك او افكرك ان النهارده الخميس وحلقه الفضفضه، فايا كان اللي عايز تتكلم فيه ابعته لنا على الواتساب ويلا بينا ندردش مع بعضينا ونقرا الرسائل ونبدا بقى. والرساله: هاي جو، انا مروه، عامل ايه؟ وحشتني قوي والله. شكرا جدا يا مروه، وانت كمان. ايه الاخبار؟ صباح الفل عليك. صباحك ورد يا جو، ازيك؟ عامل ايه؟ هابي ويك اند. بشكرك على حلقه امبارح، كانت جميله، اسعدتنا وامتعتنا باختيارك للاغاني الجميله، وموضوع الحلقه كان حلو. يعني شكرا جدا يا هبه والله، ده كلام كبير قوي عليا، بس اهم حاجه ان انتم انبسطتوا وانت كمان، فدي حاجه كويسه. انا اسمي كنزي، احلى مسا عليك يا جو. صباح الفل يا كنزي، منور الدنيا. نقرا بقى الرساله الكبيره دي. صباح الخير يا استاذ يوسف، كنت عايز اقول لحضرتك حاجه. انا بعت ردي في حلقه يوم الخميس اللي فات على سؤال ايه الحب من اول نظره، وقلت ان ده في اغلب الاوقات ما بيبقاش حب، ده بيبقى اعجاب بطريقه الشخص اللي قدامك في الكلام، او ان هو يعني في طريقه حلوه. وقلت ان في الاخر الحب الحقيقي هو ان الشاب يتقدم للبنت بشكل رسمي. حضرتك رديت وقلت تبقى اسمعي فقره قصه مش عاديه، وانا بعت ردي على القصه ان البنت اللي كان اسمها سلمى في القصه يعني ساعتها خدت القرار الصح ان هي سابت كريم، الولد اللي كان، لو انتوا فاكرين الحلقه بتاعه الخميس اللي فات، ان هي سابت كريم ده لان كريم ما كانش بيحبها كخوف عليها، وان يناقش معها ويسمعها لا خالص، ده عشان بيتحكم فيها ومش هو ده. لان الحب معناه الاحترام والتفاهم والاهتمام بين الطرفين، مش ان واحد فيهم بس اللي بيتكلم والتاني يسمع، ده اسمه مرض مش حب. وقلت ليا ان الحب الحقيقي هو ان الشاب يتقدم للبنت بشكل رسمي عشان السمعه، ويوضح اكتر مدى حبه ليها واخلاقه السويه في فتره الخطوبه، لان الفتره دي هي اللي بتبين معدن الناس. شكرا لحضرتك على الاداء المثير. يعني ممكن تقولي المميز، يعني اظن هنا هيبقى الاداء مميز اكتر من كونه مثير يعني. بس تمام، انا فاهم قصدك يعني، والجميل ده اللي كنت بتقرا بيه القصه. وشكرا لحضرتك انك قريت رسالتي، وشكرا للبرنامج، واسفه على الاطاله. بالعكس، انا اللي بشكرك جدا ان انت متابعه ومركزه، ودي حاجه تفرق معايا بصراحه، واهم حاجه ان انت اتبسطتي، فشكرا جدا. طب انت اسمك ايه؟ طيب ماشي، ورقم عموما اخره 716، فصباح الفل عليكي. صباح الجمال عليك يا يوسف، اثبات حضور من اول الحلقه. حماده المصري، صباح الفل عليك يا عم حماده. مساء الجمال يا جو، عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. والله يا جو انت مش عارف برنامجك ده بيغير مودي ازاي اليومين دول، نفسيتي مش اظبط حاجه، فقاعده بسمع الحلقات القديمه، حاجه روقان جدا، وشكرا لوجودك يعني. والله شكرا جدا يا مريم، ده كلام كبير قوي برضو عليا يا جماعه. طب هطلع واسمع اغنيه، ما انتوا هتحرجوني، هطلع اسمع. طب تعالوا نسمع اول اغنيه كده، او تاني اغنيه في البرنامج. مش عارف ليه افتكرت حمزه نمره زمان شويتين، فتعالوا نسمع الاغنيه دي ونرجع تاني. لسه تسمعوا يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

نكمل ونقرا الرسائل. صباح الفل يا استاذ يوسف، فري ثيرابي ويك اند سعيد عليك، ميكس كده حاجات، وعلى كل الكوميونتي، وسلامي لمنى والاء واختي فروحه. صباح الفل عليك يا ماجي، وصباح الفل عليهم جميعا. رشا معاك، بمسي عليك يا جو. ممكن ابعت اهداء لجوزي باغنيه عمرو دياب غياب وفرق؟ حاضر، هحاول اعمل كده يا رشا، وصباح الفل عليك. طيب هاجر بتقولي مساء الخير يا جو، النهارده كنا قاعدين انا واختي واصحابي بنلعب لعبه صراحه وصراحه وجرأة عموما يعني في التليفون، فجي سؤال عند اي وظيفه اللي متحب شريك حياتك يشتغلها. فاخويا قال شغلانه واحده وسكت فجاه، بغض النظر هو قال كده فجاه وما كانش بيلعب. فبقول له قلت كل الوظائف، من محاميه لممثله لمغنيه لدكتوره، كل الوظائف، وفي النهايه طلعت ان هي تشتغل ضابط يعني. فبقول له ليه؟ بيقول لي انت عايزاها تبقى اشطر مني وتنافسني في شغلي، كل ده عشان نفسه يبقى ضابط، فمش عايز حد في البشريه كلها ينافسه، مش بيجتهد ويثبت نفسه، لا محدش من البشريه يدخل الكليه غيره. اخويا طلع توكسيك وهو لسه عنده 9 سنين بس. انا كنت لسه راح اقول لك هو محتاجين نتكلم معاه وبتاع، افتكرته حد اكبر من كده، بس 9 سنين لا يعني اشتغلوا عليه من دلوقتي، مش ناقصه والله العظيم الناس في المجتمع. وفهمي بقى ان مفيش حاجه اسمها منافسه، وان لو هي اشتغلت حاجه احسن منه فده معناه ان هي شاطره في الشغل بتاعها، بس ملوش علاقه بيه يعني. فهمي حاجات كتيره اللي انت فاهماها دي يا هاجر، والحقوه ذنب كل الناس اللي في المستقبل دي في رقبتكم. طيب نكمل ونقرا الرسائل. يا لهوي 9 سنين. طيب ثانية واحدة. صباح الفل يا يوسف، يا رب تكون بخير. انا عندي مشكلة مع اهلي، مش موافقين يخلوني اكمل دراستي، وانا حابة اكمل تعليمي، ودايما بيشوفوني غلط. انا مش لاقي حل لكل ده. احنا كنا اتكلمنا في القصة دي اسماء من كام حلقة كده، وانتي بعتلنا، فاحنا عدنا نتكلم معاكي وقلتلك اقنعيهم، حاولي على قد ما تقدري تشوفي كلية قريبة ليكي. انا فاكر خدي بالك. اخبارك يا جو، انا بحبك جدا وبحب برنامجك قوي، وبحب اسم البرنامج لانه لايق عليك كده، عشان انت مش عادي. تسلمي لي يا منى والله يعني. شكرا. ما شاء الله عليك يا جو، منور الشاشه. طمني عنك ابو عمه، يا رب تكون بخير. حبيبي ابو حميد منور الدنيا، احلى مسا عليك، او صباح الفل بقى عليك يا جو. صباح، واولا عايز اسمع رامي صبري لو تعرف. تمام حاضر. ثانيا حلقه امبارح كانت تحفه زي عاده حلقاتك، وافتكرت حاجه تانية بعملها عشان ما افكرش اللي هي فكره ان احنا طول الوقت بنبقى، كان الكلام امبارح عن فكره ان احنا بنوفر ثينك او بنفكر بشكل مفرط قبل ما ننام. هي بتقول لي حاجه سايكو كده مجنونه، بس مش هقولها يا ستي، خلصانه. المهم انت مبسوطه. ثالثا بقى، في موضوع بيوترني وعامل لي تروما، ما اعرفش حد تاني كده ولا لا. عمرك فكرت في حاجه واول ما فكرت في الحاجه دي بتشم ريحتها في ساعتها، عشان بتحصل معايا كتير، فحبه اتاكد اني مش لوحدي. انا بيحصل معايا الحوار ده في اي بيكري او في اي مخبوزات، مش عارف يعني. انا دلوقتي عشان عارف ان انا هقول كده، شميت ريحه مخبوزات، بحس ان انا عشان بحب المخبوزات جدا فبشم ريحتها كده، فما اعرفش. ممكن يكون انت مش لوحدك مبدئيا، انا معاك اهو، ما اعرفش في حد معانا تاني ولا لا منا، بس ما نشوف الناس. سيد جمال عليك يا جو، يا رب تكون بخير. بما اني عمري ما طلبت منك اغنيه اسمعها، عايز اسمع اغنيه يا حلو الادم، بس تشغلها على التي في. حاضر يا مريم، هحاول اعمل كده. طب ماشي، تعالوا بقى نبدأ الأغاني. كان في طلب مني تقريبا ان احنا نسمع رامي صبري، صح؟ وما تقليش نسمع أغنية ايه لرامي صبري. فانتوا طالما سبتوني لمزاجي فهختار، والله بصوا هي جت قدامي، تعالوا نحطها ولا اقول لكم دي أقدم، دي بقى انا كتير ما سمعناش. تعالوا نسمع الأغنية دي لرامي صبري ونرجع تاني. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ما تروحوش في اي حتة وبس كده.

طيب نكمل ونقرا الرسائل. كنت عايز اقول لك حاجه يا جو، انا حبيت جدا حد وهو بيحبني، فانا عملت حاجه ضايقته، عمل لي بلوك مش راضي يفك البلوك ده. يعني لحد دلوقتي مامته بتقول لي سيبيه يهدى وهيرجع يكلمك، بس احنا كده بقى لنا 4 ايام ما فكش بلوك غير مره واحده، وقال لي ما ترنيش عليا تاني، وانا مش عارف اسمع كلام مامته ولا اعمل ايه. ممكن تديني نصيحه اعمل ايه، اكمل ولا لا؟ مش عارف ردي هيبقى يعني لطيف وهيعجبك ولا لا، بس شايف ان انت بتقولي جمله مهمه جدا ومفروض بتشرح معاني كتير قوي، وبعدين بتوريني فعل حصل بينفي الكلام اللي انت قلتيه. انت بتقولي انا بحب واحد وهو بيحبني وبعدين عمل كده، حاسس ان هو ما بيحبكيش، ولو الحاجه اللي ضايقته دي حاجه بالنسبه له كبيره جدا وبتاع، يعني يتناقش اكيد. يعني شوفي قولي له طب على الاقل ما تعملش بلوك على طول، واقعد اتكلم شويه فهمني الدنيا. مش عارف، حاسس ان هو مش عايز يكمل، ده شعوري يعني. صباح الفل يا جو، يومك حلو باذن الله، حلقه خميس موفقه كالعاده، ممكن اغنيه توليت واليانا هنعيش لو موجوده، وشكرا. صباح الفل يا سموقه، سماء عامله ايه، منوره الدنيا. حاضر يا سماء، حاضر. انا اسمي زهره اللي سالت على اسمها، وصباح الخير. صباح الفل يا زهره، تمام ماشي، اديني عرفت اسمك. كلمة حق لازم تقلب، برنامج بتاعك الجو أكتر من رائع والله، والمواضيع اللي بتطرحها بنستفيد منها كلنا، رغم إن البرنامج بقاله 8 شهور بس تحس إن بقاله سنين، اتعودنا عليك ووجودك فرق معانا كتير. موفق يا رب دايما، ربنا يسعدك. يعني شكرا جدا عم حمادة، والله أهم حاجة كان الواحد، والله ده اللي الواحد بيتمناه، إن الواحد يبقى خفيف بس على قلوبكم جميعا، وإن شاء الله أظن إن إحنا كده إيه في توليفة حلوة كده مع بعضينا. طيب نسمع أغنية ونرجع تاني، لسه تسمع يوسف بركات على نجوم FM ونجوم FM TV، ما تروحوش في أي حتة بس.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك.
3: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
4: لا معرفش.
3: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
3: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
5: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
3: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك.
6: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
7: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: facebook.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0155955006. ونكمل بقى ونقرا الرسائل اللي جت لنا. طيب مساء الخير يا يوسف. يا رب دايما بخير. قلت بما اني سهران ادخل امسي عليك وعلى جمهورك العزيز. وبالمناسبه انا سلا احد احفاد تيتا اميره، كنت موصله لك سلام معرفتي المره اللي فاتت. بالمناسبه دعواتك ليا، انا ثالث سنه ودفعه 2027. ربنا معاكي واهلا اهلا يعني كل احفاد تيتا اميره ده، يعني انتم متاصلين في هذا البرنامج وموجودين طبعا. كل مره بيجي سلام يعني بيوصل، ما تقلقيش، واحنا بنسلم عليكي برضو. طيب وبتقولي اسمي سلا بفتح السين، انا قلتها صح. طب كويس والله ان انا ايه كنت قبل كده بسال، بس تمام يعني وصلت مظبوط. صباح الجمال يا جو، خميس سعيد، اثبات حضوره طبعا. مستني القصه الجميله اللي في الساعه الثانيه طبعا. بس عايز اقول لك حاجه، كل ما اجي اقول لك عليها بنسى. ليه نجوم اف ام مش بتشتغل عندنا في اسكندريه؟ جربت كتير بس مش بالظبط، مش بتظبط. انا بسمعك من النت، فلما النت بيخلص انا بتعذب. فشوفوا حل لو سمحتوا. انت يا نعمه يعني محترمه ليك، شوف انت حل. لان كل انا 3 4 الناس اللي بتسمعني من اسكندريه، كل شويه انا ياسمين من اسكندريه، انا سماء من اسكندريه، انا مش عارف مين من اسكندريه. فالناس شغاله هي وتمام. فشوف انت الدنيا عندك فيها ايه. يعني اظن ان دي اول مره تيجي شكوى من الموضوع ده، فحاولي تشوف الدنيا كده وظبطيها. صباحك فل يا جو، يا رب تكون كويس، منور الدنيا كلها. انا بحب شخص اتكلمنا فتره وبعدين سيبنا بعض عشان حرام. المهم اهلي شافوا المسجات وحصلت مشكله كبيره وما بقاش فيه اي امل نتكلم. هو بيوحشني دايما وتعبت بصراحه واذيت نفسي، مش عارفه اخرتها ايه. نفسي يكون من نصيبي وخايفه كل واحد يروح من طريق. حابه امسي على نور وسلا وجوجو. صباح الفل عليهم طبعا. وياسمينة هقول لك على حاجه، امشي في الطريق المنطقي، الا وهو ادعي ربنا ان شاء الله لو خير يقربكم لبعض وخلاص. يعني لو ربنا كاتب ان انتوا تبقوا مع بعض حتى لو ما بتتكلموش هتلاقيها بتحصل، فانت سيبي الدنيا لوحدها. طيب مساء الفل، ازيك يا جو؟ عيد ميلاد بنت خالي وحبيبتي سلا يوم السبت الجاي، عايزاك تقول لها كل سنه وانت طيبه وبخير، يا رب تحقق كل احلامها وربنا يوفقها في الثانويه العامه وتدخل هندسه ان شاء الله وتبقى احلى مهندسه في الدنيا. بحبك قوي يا سلا. هي طبعا نفس سلا، هي عملت لنا دوشه في البرنامج. دي جنجونه بقى، وتهديها اغنيه كل سنه وانا لازق فيك. يعني حاضر احاول اعمل كده بس عشان معانا اغاني كتيره. طيب تعالوا نسمع اغنيه من اللي طلبت مننا ونرجع تاني. لسه تسمعوا يوسف بركات، ما تروحوش في اي حته.

نكمل ونقرا الرسائل. طيب ثانية واحدة. صباح الفل يا جو، ابعت سلامي لاخواتي. هي بقى مسمية نفسها منى تامر عاشور او من تامر عاشور لانها بتحب تامر عاشور جدا. بتسلم على سامية وسارة وعايزة اغنية للفنان تو ليت ليالينا، او شغلنا تو ليت. فقولي لي حد تاني. طيب نورة بتقول صباح الخير يا جو، عايزك توصل سلامي لبنات عمتي هم متابعين البرنامج وبيحبوا يسمعوك. انا نور احد احفاد اميرة، ادعي لهم تبقى القعدة حلوة الاسبوع ده واتبسطوا بقى. صباح الفل عليكم جميع. يعني اظن احفاد تيتا اميره كلهم، يعني ربنا خلينا تيتا اميره، هي كلكم قاعدين بتتفرجوا، فيعني منورين الدنيا والله يا جماعه. يا يوسف انا مش الاهلي وافقوش يدخلوني الكليه، انا غيرها، مشكلتي غيرها اصلا، انت اتلخبطت. طب قولي لي مشكلتك اسماء، قولي لي مشكلتك وانا معاك اهو. منا بتقول ده شخصيه توكسيك هتلاقي فك البلوك. ده ردا على الرساله اللي جات لنا بتاعه البنت اللي بتقول انها بتحب واحد واحد بيحبها، وبعدين حصل مشكله ضايقته منها فراح عمل لها بلوك بقى لاربع ايام. فمنا بقى بترد على هذا الشخص او على القصه دي، بتقول دي شخصيه توكسيك هتلاقيه بيفك البلوك.

عموما انا اهي رشا عيب عليكي معايا الدليل. رشا قالت لي بمسي عليك يا جو، ممكن ابعت اهداء لجوزي باغنيه عمرو دياب غيابه فرق. هتشتغل على هتشتغل الاغنيه اللي جايه، هتشتغل الاغنيه دلوقتي. طيب نطلع فاصل ونرجع تاني. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ما تروحوش في اي حته. لسه رقم الواتساب هو 0 15 59 55 1006. فاصل سريع ونرجع تاني على طول.

خلف الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء، برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

0: بأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسب، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي.

0: ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني، وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
2: على تردد 11900 راس.

ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمعوا يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0155955006، اما رقم التليفون هو 3835022. ولاننا في اللحظات الاخيره في الفضفضه يعني، او في ان انت تبقى بتفضفض او ايا كان عايز تقول ايه، فنكمل ونقرا الرسائل عشان بعديها نخش على قصه مش عاديه. بس قبل ما يعني ما سيبكم بقى الفصل الجاي وندخل بعديها على قصه مش عاديه، هسالك سؤال ليه علاقه بالقصه وعايزك تبعت لي على الواتساب، وهتبقى جميله جدا لو من الاهالي او من الناس اللي متجوزه ومخلفه، لسه مثلا متجوز جديد او لسه عريس جديد او الحاجات دي كلها. في سؤال ممكن يكون جه في دماغك او ممكن يكون تساؤل طول الوقت هيجي في دماغ اي بني ادم منطقي يعني، الا هو ايه هي المبادئ اللي هتربي اولادك عليها؟ عايزك تفكر في السؤال، ايه هي المبادئ اللي هتربي اولادك عليها؟ وابعتها لي على الواتساب على 0155955006. ده سؤال كده هساله لكم او بساله لكم يعني قبل ما ندخل على فقره قصه مش عاديه، ونحكي قصتنا النهارده هتبقى عن ايه. فنكمل الاخر كام رساله وبعديها نسمع اغنيه وبعديها ناخد بعضنا ونروح ايه نبحر في هذا العالم. طيب يا جو، انا مش عارف ليه لما بروح اي مكان او اي شغل لازم افهم اللي حاصل حواليا، لازم افهم الشخصيات الاول، ما بحبش اكون على نياتي بس ماليش دعوه بحد برضو، مش عارف دي ميزه ولا عيب. لا دي ميزه يا احمد، ميزه ان انت تبقى بتحاول تفهم الناس اللي حواليك. وبحس دايما في المبدا ده او في الفكره ديت لازم تبقى ماشي بالمبدا بتاع اسمع اكتر ما تتكلم. سبحان الله هتلاقي الشخصيات اللي قدامك بتطلع على طول وبتسمع، يعني اللي بيسمع اكتر ده بدل ما طول الوقت عايز يفضل يتكلم ويرغي ويقول اعمله وما تعملوش ومش عارف ايه وبتاع، اللي بيسمع طول الوقت بيبقى عنده فرصه اكبر يفهم اللي قدامه، ولو فهم اللي قدامه هيبقى عنده المدخل والطريقه اللي يعرف يتعامل بيها مع اللي قدامه، لان كلنا مش واحد زي ما قلنا قبل كده، هي مش مكنه كده بتطلع البني ادمين فكلنا زي بعض. فاللي انت بتقوله ده انا بشوف انه صح جدا. ازيك يا يوسف، انا بحب البرنامج بتاعك جدا، وكنت عايز اقول لشخص عزيز عليا على قلبي قوي اني بحبه اكتر من روحي، واني عارفه انه الفتره دي مشغول عشان كده احنا مش بنتكلم، بس انا مستنيه اني اسمع صوته واني بحبه. دي غاده ويا رب يعني يا رب يرد او يتكلموا اكتر في المستقبل ويخلص الفتره اللي هو مش فاضي فيها يعني. طيب ايه رايك في طب بيطري اللي اسمعوا يا جماعه الرساله دي، انا قريتها في الفصل. الرساله دي انا استغربتها جدا والله، يتعمل عليها يعني اخواتنا اللي بيكتبوا بقى والسكريبت رايترز والناس الجميله دي. واحده كاتبه لي في الرساله بتقول لي ايه رايك في طب بيطري لبنت خايفه من نظره المجتمع. دي الرساله والله، حتى ما عارف اقول ايه نظرة المجتمع في الدكتورة بيطرية يعني. هل في حاجة، هل انا عايش في مجتمع مختلف، ولا انا المجتمع فاتني مثلا؟ مسحت فيسبوك بقالي 3-4 ايام تقريبا، فتقريبا المجتمع قال حاجة عن الطب البيطري وانا مش عارف، اللي هو طب بيطري البنت عادي جدا، حاجة كويسة جدا وحاجة مهمة جدا في الحياة. فسيبك من اي حاجة، معرفش انت جبت المبدأ ده منين، انت اسمك ايه بس استني كده، اسمها وفاء او هو رقم اخره 626. بدات اقلق من الاسامي بتاعه الواتساب دي تبقى اساميكم مختلفه، سواء رقم اخره 626. يعني خشي طب بيطري وقويه جدا ومهمه جدا في المجال ده عشان تفرق في حياه كل كنت اقول حياه كل البشر بس قصدي هتفرق في حياه كل الحيوانات والحاجات دي، لان مهم يعني دي حاجه مهمه جدا. فما افتكرش يعني مش عارف اقول لك ايه والله، لا اشتغلي طب بيطري طبعا. طيب الرسالة اللي بعدها، دلوقتي يا جو انا مسافر والعربية قررت تفصل الكار بلاي ومصممة ما تشتغلش او ما تشغلش حاجة غير الراديو، ومفيش قناة شغالة غير نجوم اف ام، ودي حاجة حلوة عامة لاني مستمتعة او مستمتع بالطريق وانا بسمعك، بما ان مفيش طريق اسمع حاجة غير عن طريقك، يبقى زبطني وشغل لنا حاجة على ذوقك لتوليت. انا شغلت توليت اكيد. ده احمد القرشي ابو حميد يا باشا، ده حظنا احنا ان الكار بلاي او ان انت مش عارف تسمع حاجه غير نجوم في ابد حظنا. اتمنى ما تبقاش متقدر وتبقى مضطر يعني، اتمنى تبقى مبسوط معانا وان شاء الله تبقى مبسوط يعني، بس قول لي الاغنيه اللي انت عايزها، انا كده شغلت ليت فقول لي بقى حد تاني. احمد بيكتب تقريبا، احمد مبسوط. طيب انا مروه وشكرا يا جو على نصيحتك، وللبنت اللي قالت كلام ده برضو شكرا ليها، بس مشكله ان هو قال لي ما تكلميش صاحبتي. ماشي، دي البنت اللي كان عندها مشكله وصاحبها عامل لها بلوك دي، قال لها ما تكلمنيش تاني، ما تكلميش صاحبتي عشان ايه، ما تكلميش صاحبتي عشان اتخطبت وخطيبها رن عليا وشتمني وقال لي ما تكلميش تاني
على خطيب بنت صاحبتي، فقلت له قال لي ما تكلمهاش تاني، فانا رحت كلمتها وجمعتني في مكالمه مع خطيب. بقول لك في راجل سمعنا مضطر، فحاولي تعدي معايا الحلقه الله يبارك لك. انت اسمك ايه؟ انت اسمك ايه؟ مروه. يا مروه انا مش فاهم حاجه. ماشي نقرا الرساله اللي بعدها ان شاء الله. ركز، استنى ابو حميد والله هروق لك على الحلقه، اصبر. عبد الله او عبد الاله او يعني مش عارف الاسم بيتنطق ازاي، بس المهم بيقول لي احنا مسا عليك يا جو يا جميل وعلى الناس الحلوه اللي بيسمعوك، عايز اغنيه تامر حسني السيد وبعتها هداء لكل البنات. انا بترول بس الاغنيه حلوه. بترول يعني بيهزر قصده. انا شغلت تامر حسني ولا لا لسه؟ طيب حاضر احاول اشغلها لك في النص، بس انا معايا حبه اغاني كده كانت اتطلبت مني، فتعالوا نسمع. كانت اتطلب مني تقريبا من شيماء، اتصلت بيا في التليفون هنا على في المحطه قالت لي بس انا عايز اسمع هذه الاغنيه، فتقريبا هي كان اسمها شيماء يعني. فاحنا كنا ايه هنشغلها الاغنيه دي بعد غياب احمد باتشان، نسمع الاغنيه ونرجع تاني وندخل على قصه مش عاديه ونشوف قصتنا النهارده هتودينا لفين. ولكن افتكر السؤال، ايه التربيه اللي ناوي تربيها لاولادك في المستقبل عموما يعني. بس كده فاصل ونرجع تاني.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: يعني ايه جيمر؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا،
5: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأسي.

ورجعنا من الفاصل ولسه بتسمعوا يوسف بركات على نجومة في ام ونجومة في ام تي في. جاهزين لقصة مش عادية؟ تعالوا هنحكي قصة. عموما برضو لو انت يعني اول مرة تسمع البرنامج عشان بس ما تتوقعش مني اللي مش عارف ايه والدوشة والحركات وبتاع، هي قصة بس بتبقى عادية خالص، مش عادية كمحتوى، قصدي عادية كفكرة. احنا بناخد بعضنا كده بنتخيل ان احنا بنسمع بيت من البيوت او قصة من القصص اللي تبقى موجودة في بيت عادي مصري جدا، وممكن تكون الحاجة دي انت مريت بيها او هتمر بيها او فكرت فيها او حد حكى لك عنها، فبتبقى حاجات حياتية كده. وبنحاول على قد ما نقدر ايه زي ما تقول نشغل كلنا مخنا مع بعضنا في حتة واحدة، الا وهي هذا البرنامج على نجوم اف ام. فيلا بينا ندخل في قصة او نحكي قصة لا يصح الا الصحيح. النهاردة هنعرف قصة شاب اسمه أحمد وبنت اسمها مي. الاتنين دول زوجين في الثلاثينات، عندهم طفلين، ياسين عنده 9 سنين وليان عندها 8 سنين. أحمد ومي كانوا في جيل اتربوا على مجموعة من القواعد الواضحة، زي ما تكذبش، ما تسرقش، ساعد اللي محتاج، احترم الكبير، خليك أمين حتى لو محدش شايفك، ولو لقيت حاجة مش بتاعتك بترجعها لصاحبها. حلو. بالنسبة لهم الأخلاق كانت طريقة أو طريقة حياة، مش مجرد شعارات بتتقال. ولكن لما خلفوا أولادهم اكتشفوا أن تربية الأطفال في الزمن ده مختلفة تماما. ياسين وليان اللي هم أولادهم بيكبروا في عالم مفتوح جدا، طول الوقت الطفلين قاعدين ماسكين التليفون وقدامهم الانترنت والسوشيال ميديا، وبيشوفوا كل يوم مئات الأشخاص بيعرضوا حياتهم على البلاتفورمز دي أو كل السوشيال ميديا دي، وبيسمعوا آراء وأفكار مختلفة من الناس اللي بيشوفوهم دول، وبيتأثروا بزمايلهم في المدرسة. في يوم رجع ياسين من المدرسة وقال لأبوه بمنتهى البساطة: بابا، هو لازم الواحد يقول الحقيقة طول الوقت؟ طب ما كل الناس بتكذب عادي يعني. أحمد اتفاجئ من السؤال وسأله، قال له: مين قالك كده؟ قال له: ياسين يعني. قال له: صحابي بيقولوا لي إن اللي بيعرف يكذب من غير ما يتكشف هيبقى شاطر. هنا حس أحمد إن في حد بيهد اللي هو بيحاول يبنيه وبيحاول يربي ابنه وسط عالم كامل بيقدم رسائل مختلفة كل يوم لهذا الطفل. في مرة تانية مي لقيت بنتها ليان بتضحك على فيديو لواحدة تعرضت لموقف محرج جدا. سألت بنتها، قالت لها: ليه ليان بتضحكي على الفيديو ده؟ ردت ليان قالت لها: عشان كل الناس بتضحك عليه. فما راحت على طول كده قالت لها: طب ولو كل الناس بتعمل حاجة غلط هنعمل زيهم؟ ليان سكتت، ولكن السؤال نفسه فضل جوه مخ الطفلة. مع الوقت بدأ أحمد ومي يحسوا أنهم في معركة بلا نهاية، بيقولوا لأولادهم ما تكذبوش، فبيلاقوا فيديوهات ومحتوى بيعمل حاجة عكس ده خالص. بيقولوا لهم ساعدوا غيركم، فبيسمعوا أحيانا كلام من نوع كل واحد يخليه في حاله على السوشيال ميديا. بيقولوا لهم ما تحكموش على الناس من شكلهم، بينما السوشيال ميديا كلها مليانة مقارنة وصور مثالية وأحكام سريعة على الآخرين. في ليلة بعد ما الأولاد ناموا، عارفين، قعدوا أحمد ومي بقى الأبين أو يعني البيرنتس قعدوا بقى قرروا: احنا في حوار، احنا في معركة، مش هنعمل ايه؟ فمي قالت لجوزها: انا خايفة نكون بنربيهم على مبادئ الزمن بتاعنا، والزمن ده مختلف تماما، يعني حاسة ان في حاجة غلط. احمد سكت شوية وقال لها: انا كمان حاسس نفس الحاجة، بس لو سبناهم للزمن ده يعلمهم لوحده هنبقى بنضرهم، يعني هو مفيش اي فرصة غير ان احنا هنبقى بنضرهم. هنا بدأوا يفكروا بطريقة مختلفة، فهموا ان الحل مش انهم يمنعوا اولادهم من السوشيال ميديا والتليفون ويبقوا بيجبروهم على حاجات عكس المنطقي في الزمن ده، لانهم ببساطة مش هيقدروا يعملوا ده، ومش الحل انهم يصادروا التليفون ويقولوا احنا كنا بنعيش من غير التليفون زمان. ولكن بدأوا يحلوا او يفتكروا مع بعض او يفكروا مع بعض ان الحل انهم يعلموهم ازاي يعيشوا وسط العالم ده من غير ما يفقدوا بوصلتهم، بوصلة الاطفال نفسها، ما تبقاش حاسه طول الوقت ان في طول الوقت الموضوع بالاجبار كده. اتفقوا ان يكون في وقت محدد للشاشات، ان التليفون ما يبقاش معاهم على السفره مثلا، وان يكون في وقت للعيله والكلام واللعب والخروج والتعلم، والاهم من كل ده انهم ما يكتفوش بس بانهم يقولوا ده صح اعمليه، ده غلط ما تعملهوش، كويس، ولكن يتكلموا مع اولادهم عن السبب. ولو السؤال مثلا ليه ما نكذبش، فلازم يقول لهم السبب بتاع ليه الكذب ده غلط، ليه السخرية من شخص ضعيف غلط، ليه لازم نرجع الحاجة اللي مش بتاعتنا حتى لو ما حدش شافنا. أحمد الأب بدأ كمان يعمل حاجة تانية مهمة، بقى بيحكي لأولاده عن المرات اللي هو غلط فيها وهو صغير. أنا غلطت وكان لازم أتصرف أحسن. ومي الأم بدأت تستغل المواقف اليومية عشان تعلمهم دروس حياتية، يعني لو شافت فيديو على السوشيال ميديا ما بتعديش كده الفيديو، لا ده غلط قلبي، او خش اتفرج على كرتون معين او بتاع، لا بتبدأ تمسك الموقف. طبعا في اجهاد مرعب ومجهود وتركيز وحاجات، ولكن هي دي التربية. في يوم ياسين رجع البيت فرحان جدا، قال لأمه:
انا لقيت لعبه في حوش المدرسه وكنت ممكن اخليها معايا على فكره. عارفين انت الاطفال اللي بيجوا بيتكلموا كده، كنت ممكن اخليها معايا، ولكن انا رجعتها لصاحبها، اديتها للميس والميس رجعتها لصاحب اللعبه. ما هي بصت لجوزها احمد والاثنين ابتسموا ابتسامه كده اللي هم عارفين ان المعركه لسه طويله وان اولادهم هيفضلوا يسمعوا اراء مختلفه طول الوقت وهيشوفوا حاجات تعجبهم وحاجات ممكن تحاول تغير افكارهم، ولكنهم فهموا ان التربيه مش معناها انك تمنع الطفل من رؤيه العالم، وانما انك تديه البوصله اللي تخليه يعرف يمشي في العالم ده من غير ما يضيع. هنشوف لسه تعليق علم النفس. دي كانت القصه عموما. حلو، قصه حياتيه ممكن تكون ناس كتيره تعرضت ليها، ممكن يكون لسه متخيله ده ممكن يحصل لهم، لسه يتجوزوا بقى كمان سنه 2 3 فشكلهم هيتعرضوا لكده. فحب اقول لك اه يا باشا ده اللي هيحصل فعلا وده اللي بتثبته لنا القصه يعني. ولكن خلينا نشوف تعليق علم النفس ونخلينا نشوف تعليقاتكم وانتوا ارائكم ايه في هذه القصه عموما يعني على 0-15-5955-1006. نسمع اغنيه ونرجع تاني تكونوا قلبتوا القصه كده في دماغكم ونشوف علم النفس او تعليق علم النفس على هذه القصه ايه، ولكن بعد هذه الاغنيه.

الطفل بيتعلم القيم من التصرفات وليس الكلام. من وجهة نظر علم النفس ان احمد ومي اللي هم الاب والام بتوع القصه اللي فاتت ديت، او خلينا اقول لكم طيب القصه سريعا، اختصار سريع للقصه، ان هي عن احمد ومي زوجين شابين مخلفين ولد وبنت من جيل الفا، ولكن مش عارفين يربوهم ازاي وسط هذا العالم المختلف تماما عن الجيل اللي تربوا فيه الابين اصلا، لان القيم والمعايير والمبادئ اللي تربوا عليها في الماضي زي الصدق والنزاهه والشرف وعمل الخير والايثار والحاجات دي كلها بدات تتراجع في الوقت الحالي شويتين، وتاثير السوشيال ميديا وزمان المدرسه بيشوش على المبادئ دي عند اطفالهم، ولكن في النهايه بيقرروا انه لا يصح الا الصحيح ويستمروا في زرع المبادئ الاخلاقيه. تعليق علم النفس عن القصه دي، من وجهه نظر علم النفس احمد ومي عندهم تحدي صعب جدا، لان الطفل مش بيتعلم القيم من مجرد الكلام اللي بنفضل نعيده كل شويه وعايزين نقعد نتكلم فيه قد كده من الاب والام، لكنه بيتعلم كمان من المواقف والتصرفات اللي بيشوفها حواليه طول الوقت، ومن المحتوى اللي بيتعرض او بتعرض قدامه كل يوم. ده معناه ان التربيه النهارده مش مجرد ان نقول للطفل اعمل الصح وما تعملش الغلط بس، لكن الاهم ان نوريه ازاي بنعمل الصح وليه الصح اصلا صح، عشان يقدر ياخد قرار حتى لما يكون حواليه ضغط مختلف عن البيت. احنا في البيت قاعدين على الكنبة، وبعد ما نقول له ما تعملش بقى كده، ولما تجيلك بقى السجاير دي هتقول له لا مش عايز، ولكنه هي ما بتجيش كده، هي بتيجي في وسط قاعدة جميلة جدا وصحاب بيحبوا بعض جدا وواثقين في بعض جدا وايا كان بقى، فانت محتاج تقعد تخليه هو اللي يقتنع عشان لما يتعرض لضغط بره يبدأ يكون عارف قراره وما يتأثرش بالضغوطات دي. علم النفس كمان بيأكد ان القدوة اقوى من الموعظة. لو الاب بيطلب من ابنه الصدق ولكن الابن شايف الاب بيكذب، فهنا ساعتها او في مواقف بسيطة الاب بيكذب، يعني الرسالة اللي الطفل هيتعلمها مش هتكون من الكلام ولكن هتكون من الفعل والسلوك اللي شافه. عشان كده احمد ومي لما بدأوا يعترفوا باخطائهم ويحكوا لاولادهم عن مواقف اختاروا فيها الصح رغم انه كان اصعب، كانوا بيعملوا حاجة اهم من اي محاضرة، كانوا بيوروا الاولاد دي عملي بشكل عملي جدا يعني ايه مبادئ. اذا الحل مش ان احمد ومي يعزلوا اولادهم عن العالم او يمنعوا عنهم التكنولوجيا، لانه صعب تماما 100%. يعني الطفل محتاج يتعلم ازاي يفكر وينتقد اي تصرف وحش بيشوفه. يعني لما ياسين يقول مثلا صحابي بيقولوا ان الكذب شطاره، بدل ما يكون الرد ما تسمعش كلامهم في المطلق كده، ممكن تساله طب لو كل الناس كذبت طب هنقدر نثق في بعض ازاي، وتبدا تحاول على قد ما تقدر تخلي الموضوع عملي اكتر. طب هل تحب الناس تكذب عليك طول الوقت؟ بالطريقه دي هتبني عند الطفل بوصله داخليه، بدل ما يبقى محتاج رقابه خارجيه طول الوقت واعمل كذا وما تعملش كذا، ولو انت مش موجود فيلا بينا بقى سداح مداح. دور الاب والام برضه علم النفس بيكمل يعني، وبيقول انهم يمنعوا كل تأثير خارجي، مش ان هم يمنعوا كل تأثير خارجي لان ده مستحيل، لكنهم يكونوا التأثير او يكونوا التأثير الاقوى عند الطفل من جواه، يكون اكثر ثباتا في حياة الاولاد. وكل ما الطفل يحس انه يقدر يتكلم مع اهله من غير خوف ويسألهم ويختلف معاهم، كل ما فرص ان هم يساعدوه هتبقى اكتر بكتير بكتير. نرجع بعد الفاصل نشوف بقى رسائلكم وردكم انتوا اصلا على فكرة التربية دي، ناويين تربوهم ازاي، او لو انت اوريدي عملت ده فقول لنا التجارب. هنبدأ بقى ندردش مع بعضينا في الحتة دي على الواتساب 015 59 55 1006.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري،

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا من الفاصل. لسه تسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب هو 0-15-59-55-1006. ومن نسبة بقى ان احنا حكينا قصة كده وعن الموضوع بتاع التربية ده, فما نشوف الناس قالت لنا ايه. بغض النظر انها لسه بتربى, بس اكيد هربيهم على الاحترام وهربيهم عن احترام حدود الاخرين, وبرضو بنفس القدر الاخرين يحترموا حدودهم والتعبير عن الرأي بصراحة, وعرفهم الفرق بين الصراحة وبين الوقاحة وحاجات كتيرة طبعا. بس مش طول عليك اكتر من كده. اكبر دليل على الجيل الجديد ده اخويا, اخويا اللي كان عنده 9 سنين, الواد التوكسيك, فاكرينه؟ طيب ماشي, اللي انت قلتيه ده كويس قوي. انت اسمك ايه؟ دي هاجر. ماشي. ماشي ماشي ماشي ماشي, نكمل. ثانية واحدة. طيب انا لسه بدرس, بس لو هربي اولادي فهربيهم على الاحترام. يعني ايه لو هربي اولادي؟ قصدك لما يكون في اولاد, اسمها كده, مش لو هربي. هربيهم على الاحترام انهم يهتموا باللي بيحبوهم وما يفرطوش في دينهم ابدا. كنت عايز اسمع اغنيه تيجي نتراهن لتامر عاشور. حاضر. ثانيه واحده. من رايي فعلا ان احنا نسيب لاولادنا مجال يستكشفوا في حدود سنهم طبعا, ونتناقش معاهم في اللي شافوه في يومهم سواء في الحياه العاديه او على السوشيال ميديا. ده كلام محترم. دي سمر, صح كده؟ سمر, سمر, صح كده. طيب هربيهم على الطيبة مش السذاجة, الحب مش الهبل, الصراحة مهما كانت النتيجة من غير ما تكون وقاحة, الثقة بالنفس من غير ما توصل للغرور, الاجتهاد من غير إجهاد الروح, الحرص مش التخوين. الوالدين صح, بس للأسف البيئة اللي بقت حوالينا بقت صعبة قوي, فلازم سياسة الثواب والعقاب تستمر. مثلا تصرف زي بتاع الولد انه رجع لعبة للمدرسة عشان مش بتاعته, دور الاب والام ساعتها يجيبوا له مكافأة, لانه السن ده حرج جدا ولازم يعرف ان العمل الصحيح ليه نتيجة كويسة حتى لو المكافأة اكلة بيحبها مثلا. دي منا, واتفق معاك يا منا جدا جدا. قصة تحفة. وانت بتحكي حسيت ان الام دي, انا حسيتك بتحكي عني في المستقبل. نفسي ابقى كده مع ولادي, اعلمهم الصح والغلط بطريقة عقلانية. بكلم حد كبير مش عيل, مش بالزعيق بقى والكلام ده. وعلى فكرة احنا لازم نربي نفسنا احنا الاول كويس عشان نقدر نربي اولادنا بطريقة كويسة, عشان اكيد اي حاجة اولادنا هيشوفونا بنعملها هيعملوا زيها. مش هنقول كلام وهنعمل حاجة عكس الكلام ده اللي احنا بنقوله, فطبعا الكلام اللي انت هتقوله هيبقى مش مهم اطلاقا. بالنسبة للاب, هو اللي كان بيساعدها انهم يطلعوا اولادهم احسن, فانا نفسي في اب زي احمد ده عشان حتى ما احسش ان انا في الحلبة دي لوحدي. دي نعمة. اتفق معاكي جدا جدا. الطفل اللي بيشوفه بيقلده عامل زي الاسفنجة, بيمتص كل حاجة حواليه من غير فلتر. يعني لو شافك بتكذب هيكذب, ولو بتساعد هيساعد, ولو بتتعامل باحترام هيتعامل باحترام. ياريت نخلي بالنا من تصرفاتنا قدام اولادنا. وده حمادة, صح يا عم حمادة؟ ازيك يا يوسف, انا هربي عيالي على الاحترام والتقدير المتبادل بينهم. ده كلام كويس. مساء الخير يا جودي. اسماء, واسماء لسه بتكتب. ماشي, عقبال ما اسماء بقى تكتب وتبعت لنا الرساله. كان في حد طالب اغنيه ادم يا حلو, فتعالوا نسمع الاغنيه ونرجع تاني. لسه بتسمع يوسف بركات, ما تروحوش في اي حته.

في الأواخر كده نقول كم حاجة في العالم كله. ليه؟ لأن الموضوع العالم كله متجه نفس الاتجاه في فكرة السوشيال ميديا والأطفال والحاجات دي. فتعالوا نشوف الفقرة دي بعنوان الحكومات أو حكومات العالم تحمي الأطفال رخصة السوشيال ميديا. طبعا عارفين ان انت ما ينفعش تسوق اي رخصة اي سيارة بقى وعربية من غير رخصة سواقة، وانت عارف طبعا الرخصة دي بتطلع في سن معين. السوشيال ميديا في طريقها انها تبقى محتاجة رخصة زي رخصة السواقة كده. القلق من تأثير السوشيال ميديا على الاطفال ما بقاش فقط بين الاباء وبين الامهات، ده بدأ بيتحول لسياسات رسمية صدرت هذه السياسات دي من حكومات دول مختلفة. زي مثلا استراليا طبقت في ديسمبر 2025 قواعد تمنع الأطفال تحت 16 سنة من امتلاك حسابات على أي منصة سوشيال ميديا، وده بهدف تقليل تعرضهم لضغوطات وسلبيات السوشيال ميديا. بعدها بدأت بريطانيا وفرنسا في تطبيق نفس السياسة، ومن يومين حكومة نيوزيلندا أعلنت نفس الحظر، مفيش طفل أقل من 16 سنة هيبقى مسموح ليه بيستعمل السوشيال ميديا. واضح كده ان العالم بدأ يتخذ الموضوع او ياخد الموضوع بجدية وبيتعامل مع حماية الاطفال من التأثيرات السلبية للسوشيال ميديا. احصائيات مهمة بقى سريعة كده. في احصائية اوروبية حديثة اتضح ان الاطفال في الاتحاد الاوروبي بيقضوا في المتوسط حوالي 4 ساعات يوميا على الانترنت في ايام الدراسة، واكتر من 6 ساعات في اليوم في ايام الاجازة. وفي استطلاع امريكي ان 80% من الاباء الامريكيين اللي عندهم اطفال 12 سنة او اقل قالوا ان السوشيال ميديا بتتسبب في اضرار لاطفالهم اكتر من فوائد. بينما في استراليا نسبه الاطفال من 10 ل 15 سنه اللي عندهم حسابات على السوشيال ميديا انخفضت بحوالي 52% ل 40% خلال 3 شهور من تطبيق قانون الحظر اللي هو بتاع السوشيال ميديا ده. واضح كده ان التاثير الايجابي بدا. الارقام دي بتقول ان العالم كله عنده مشكله كبيره، ودورنا اننا نبدا

كده زي اجواء معينه للتربيه، بيبقى فيه كميه حاجات كده بتتدخل في وسط اللي بيبنوه ده، زي ما احمد مثلا في قصتنا بيكتشف ده. لكن ده مش معناه ان احنا نرفع الرايه ونقول ان الزمن اتغير ومفيش فايده، بالعكس انت ممكن تغير او تكتشف ادوات التربيه اللي لازم بشوفها ان ادوات التربيه اللي احنا بنستخدمها هي اللي محتاجه تتغير وتواكب الدنيا، بحيث ان هي تبقى مبينه ان الموضوع سلس وبسهوله، مش باين ان في حاجه شارب كده بتقطع الموضوع كله. الصدق والامانه والاحترام ومساعده الناس لسه قيم مهمه. دور الاب والام مش انهم يعزلوا اولادهم عن هذا العالم اطلاقا، لكن انهم يعلموهم ازاي يعيشوا وسط العالم ده من غير ما يفقدوا بصلتهم. زي ما قلنا التكنولوجيا بتتغير، الموضه بتتغير، طريقه الكلام بتتغير، حتى شكل العلاقات ممكن يكون بيتغير، ولكن في حاجات هتفضل صح حتى لو الزمن كله قال انها ما بقتش صح قوي. حاول على قد ما تقدر تحافظ على ما تبقى من التربيه اللي موجوده من الاجيال القديمه، وحاول على قد ما تقدر ما تكسلش خالص، لان الموضوع قبل ما هيعود بالسلب على المجتمع هيعود بالسلب عليك انت كأب وانت كأم. ما تكسلش اطلاقا، يمكن التربيه بقت اصعب من زمان، ولكن تظل التربيه هي الاساس في كل حاجه، وهتعود عليك انت بالايجاب قبل اي حد وقبل اي حد في الدنيا دي كلها. اتبسطت جدا بحلقه النهارده معاكم، اتمنى تكونوا اتبسطتوا، اتمنى تكون قضينا وقت لطيف مع بعضينا. ان شاء الله الحلقه تكون كانت خفيفه على قلوبكم جميعا. ان شاء الله اشوفكم يوم الاحد الجاي من الساعه 12 للساعه 2 او قبل الساعه 2 بحاجه بسيطه كده، وتصبحوا على الف خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول إيه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: سيداتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله.
3: وشوطة من بعيد، حلوة أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو

Santana.

0: الاستاذ مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها دي قرار الثلاث كروت. الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريق تقييم تحديد تصنيف.
2: حضرتك فاهم.
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه الثلاث
0: كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

0: أعمل قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
3: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش